عند مدخل الباب مع 600 الرجل المتسلحين بعدة الحرب. وهؤلاء دخلوا بيت ميخا وأخذوا التمثال المنحوتة والأفودة والترافيم والتمثال المسبوك. فقال لهم الكاهن: ماذا تفعلون؟ فقالوا له: اخرس، ضع يدك على فمك واذهب معنا، وكن لنا أبا وكاهنا. أهو خير لك أن تكون كاهنا لبيت رجل واحد، أم أن تكون كاهنا لسبط ولعشيرة في إسرائيل؟ فطاب قلب الكاهن وأخذ الأفود والترافيم والتمثال المنحوتة ودخل في وسط الشعب. ثم انصرفوا وذهبوا ووضعوا الأطفال والماشية والثقل قدامهم. ولما ابتعدوا عن بيت ميخا اجتمع الرجال الذين في البيوت التي عند بيت ميخا وأدركوا بني دان، وصاحوا إلى بني دان فالتفتوا وقالوا لميخا: ما لك صرخت؟ فقال: آلهة التي عملت قد أخذتموها مع الكاهن وذهبتم، فماذا لي بعد؟ وما هذا تقولون لي ما لك؟ فقال له بنو دان: لا تسمع صوتك بيننا، لئلا يقع بكم رجال أنفسهم مرة فتنزع نفسك وأنفس بيتك. وصار بنو دان في طريقهم، ولما رأى ميخا أنهم أشد منه انصرف ورجع إلى بيته. وأما هم فأخذوا ما صنع ميخا والكاهن الذي كان له، وجاءوا إلى لايش إلى شعب مستريح مطمئن، وضربوهم بحد السيف وأحرقوا المدينة بالنار. ولم يكن من ينقذ، لأنها بعيدة عن صيدون، ولم يكن لهم أمر مع إنسان، وهي في الوادي الذي لبيت رحوب. فبنوا المدينة وسكنوا بها، ودعوا اسم المدينة دان باسم دان أبيهم الذي ولد لإسرائيل، ولكن اسم المدينة أولا لايش. وأقام بنو دان لأنفسهم التمثال المنحوت، وكان ياهوناثان ابن جرشوم ابن منسة هو وبنوه كهنة لسبط الدانيين إلى يوم سبي الأرض. ووضعوا لأنفسهم تمثال ميخا المنحوت الذي عمله كل الأيام التي كان فيها بيت الله في شيلوه.

الأصحاح التاسع عشر. وفي تلك الأيام حين لم يكن ملك في إسرائيل، كان رجل لاوي متغربا في عقاب جبل أفرايم، فاتخذ له امرأة سرية من بيت لحم يهوذا، فزنت عليه سريته وذهبت من عنده إلى بيت أبيها في بيت لحم يهوذا، وكانت هناك أياما أربعة أشهر. فقام رجلها وسار وراءها ليطيب قلبها ويردها، ومعه غلامه وحماران، فأدخلته بيت أبيها، فلما رآه أبو الفتاة فرح بلقائه، وأمسكه حموه أبو الفتاة فمكث معه ثلاثة أيام، فأكلوا وشربوا وباتوا هناك. وكان في اليوم الرابع أنهم بكروا صباحا وقام للذهاب، فقال أبو الفتاة لصهره: أسند قلبك بكسرة خبز وبعد تذهبون. فجلسا وأكلا كلاهما معا وشربا. وقال أبو الفتاة للرجل: ارتضي وبت وليطب قلبك. ولما قام الرجل للذهاب ألح عليه حموه فعاد وبات هناك. ثم بكر في الغد في اليوم الخامس للذهاب، فقال أبو الفتاة: أسند قلبك. وتوانوا حتى يميل النهار وأكلا كلاهما. ثم قام الرجل للذهاب هو وسريته وغلامه، فقال له حموه أبو الفتاة: إن النهار قد مال إلى الغروب، بيتوا الآن

هو ذا آخر النهار، بت هنا وليطب قلبك، وغدا تبكرون في طريقكم وتذهب إلى خيمتك. فلم يرد الرجل أن يبيت، بل قام وذهب وجاء إلى مقابل يبوس، هي أورشليم، ومعه حماران مشدودان وسريته معه. وفيما هم عند يبوس والنهار قد انحدر جدا، قال الغلام لسيده: تعال نميل إلى مدينة اليبوسيين هذه ونبيت فيها. فقال له سيده: لا نميل إلى مدينة غريبة حيث ليس أحد من بني إسرائيل هنا، نعبر إلى جبع. وقال لغلامه: تعالى نتقدم إلى أحد الأماكن ونبيت في جبعة أو في الرامة. فعبروا وذهبوا، وغابت لهم الشمس عند جبعة التي لبنيامين، فمالوا إلى هناك لكي يدخلوا ويبيتوا في جبعة. فدخل وجلس في ساحة المدينة، ولم يضمهم أحد إلى بيته للمبيت. وإذا برجل شيخ جاء من شغله من الحقل عند المساء، والرجل من جبل أفرايم وهو غريب في جبعة، ورجال المكان بنيامينيون. فرفع عينيه ورأى الرجل المسافر في ساحة المدينة. فقال الرجل الشيخ: إلى أين تذهب ومن أين أتيت؟ فقال له: نحن عابرون من بيت لحم يهوذا إلى عقاب جبل أفرايم، أنا من هناك، وقد ذهبت إلى بيت لحم يهوذا، وأنا ذاهب إلى بيت الرب، وليس أحد يضمني إلى البيت. وأيضا عندنا تبن وعلف لحميرنا، وأيضا خبز وخمر لي ولأمتك وللغلام الذي مع عبيدك، ليس احتياج إلى شيء. فقال الرجل الشيخ: السلام لك، إنما كل احتياجك علي، ولكن لا تبت في الساحة. وجاء به إلى بيته وعلف حميرهم، فغسلوا أرجلهم وأكلوا وشربوا. وفيما هم يطيبون قلوبهم، إذا برجال المدينة، رجال بني بليعال، أحاطوا بالبيت قارعين الباب، وكلموا الرجل صاحب البيت الشيخ قائلين: أخرج الرجل الذي دخل بيتك فنعرفه. فخرج إليهم الرجل صاحب البيت وقال لهم: لا يا إخوتي، لا تفعلوا شرا، بعدما دخل هذا الرجل بيتي لا تفعلوا هذه القباحة، هو ذا ابنتي العذراء وسريته، دعوني أخرجهما فأذلوهما وافعلوا بهما ما يحسن في أعينكم، وأما هذا الرجل فلا تعملوا به هذا الأمر القبيح. فلم يرد الرجال أن يسمعوا له، فأمسك الرجل سريته وأخرجها إليهم خارجا، فعرفوها وتعللوا بها الليل كله إلى الصباح، وعند طلوع الفجر أطلقوها. فجاءت المرأة عند إقبال الصباح وسقطت عند باب بيت الرجل حيث سيدها هناك إلى الضوء. فقام سيدها في الصباح وفتح أبواب البيت وخرج للذهاب في طريقه، وإذا بالمرأة سريته ساقطة على باب البيت ويداها على العتبة. فقال لها: قومي نذهب، فلم يكن مجيب. فأخذها على الحمار وقام الرجل وذهب إلى مكانه، ودخل بيته وأخذ السكين وأمسك سريته وقطعها مع عظامها إلى 12 قطعة، وأرسلها إلى جميع تخوم إسرائيل. وكل من رأى قال: لم يكن ولم يرى مثل هذا من يوم صعود بني إسرائيل من أرض مصر إلى هذا اليوم. تبصروا فيه وتشاوروا وتكلموا.

سفر زكريا النبي الإصحاح 11. باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. تحدثنا سابقا وقلنا أن الإصحاحات الأربعة الأخيرة في السفر تركز بقوة على آلام مخلصنا ربنا يسوع المسيح في وقت تجسده، ويجي في الإصحاح 11 يتكلم عن الراعي المرفوض من شعبه. فيبدأ الإصحاح بالحديث عن دينونة الرافضين للمخلص. افتح أبوابك يا لبنان فتأكل النار أرزك، ولول يا سرو لأن الأرز سقط، لأن الأعزاء قد خربوا، ولول يا بلوط باشان لأن الوعر المنيع قد هبط، صوت ولولة الرعاة لأن فخرهم خرب، صوت زمجرة الأشبال لأن كبرياء الأرض خربت. في هذه الآيات الثلاث الأولى من الإصحاح 11 بيتكلم عن كيف سيؤدب الله الرافضين له، وبيتكلم هنا عن ثلاث أماكن. فيذكر في الآية الأولى لبنان، ودي بلاد تقع شمال كنعان.

عن وغربي سوريا، وهي توازي دولة لبنان حاليا. في الآية 2 بيتكلم عن منطقة باشان، منطقة في جنوب أرام اللي هي جنوب سوريا حاليا، وفي شمال جلعاد، وتقع شرق بحر الجليل. ومنطقة ثالثة يذكرها في الإصحاح في الآية 3، لأن كبرياء الأردن خربت. فالأردن هنا تقصد بها غابات الأردن وأحراشه اللي بتمتلئ بالحيوانات المفترسة وبتتغطى بالمياه في وقت فيضان الأردن، عشان كده سميت كبرياء الأردن. فهنا في ثلاث أماكن تتميز بالخصب والنماء: لبنان في الآية الأولى، باشان في الآية الثانية، الأردن في الآية الثالثة اللي هي المناطق المحيطة بنهر الأردن أو وادي الأردن الخصب. فهنا بيقول إن المناطق اللي كانت تستخدم للدلالة على الخصوبة والنماء دي هتتعرض للتأديب إذا كان هذا الشعب كان رمز لعمل ربنا معاهم ووجود الشريعة في يديهم، إلا إنه سيأتي وقت للتأديب. ويقول إن الأماكن دي ستخرب، فيقول افتح أبوابك يا لبنان فتأكل النار أرزك. الأرز شجرة تشتهر بيها لبنان وتعد رمز لهذه الدولة، حتى ان هي توجد على علم دولة لبنان حاليا، تنتشر جدا بدولة لبنان، وكانت من أعالي الأشجار وتستخدم لرمز الثبات، وأيضا تستخدم الأرز للتعبير عن الكبرياء. فتأكل النار أرزك، النفوس اللي تميزت بالكبرياء ستأتي نار التأديب عليها. افتح أبوابك يا لبنان فتأكل النار أرزك. والول يا ثرو، ده نوع آخر من الأشجار يتميز بقوته ورائحته الطيبة. وكلمة والول تعني العويل والبكاء الشديد والصراخ. والول يا ثرو لأن الأرز سقط. إذا كان الأرز الأشجار الضخمة قد سقطت قد جاءها التأديب الإلهي، فكم وكم الثرو اللي هو في الطول بتاعه أقل من الأرز. فإذا كان التأديب يطول الكبرياء، فإن التأديب أيضا يطول التابعين اللي هم الثرو. والول يا ثرو لأن الأرز سقط، لأن الأعزاء قد خربوا، هنا المتكبرين قد أصابهم الخراب. والول يا بلوط باشان، دي شجرة تالتة. يبقى احنا اتكلمنا عن الأرز واتكلمنا عن الثرو، هنا البلوط من الأشجار الضخمة المورقة والتي كانت بلا ثمر، لأن الوعر المنيع قد هبط. الوعر هنا إشارة إلى الغابة، وده نوع رابع، مكان به أشجار كثيفة وكانت كلها بتبقى أشجار مورقة بلا ثمر. هنا إشارة إلى شعب إسرائيل الذي لم يثمر بشيء، رمز للتينة أيضا التي لم تكن تثمر. لأن الوعر المنيع قد هبط، يعني انهدم. فهنا بيتكلم أيضا عن صورة من صور التأديب. الأشجار هنا رمز للأشرار من شعبه، ورمز للطوائف اليهودية اللي رفضت ربنا يسوع في فترة خدمته ليهم. فيبين أن هذه الأشجار سيأتيها التأديب. كان من عادة الأعداء قطع الأشجار والاستفادة بها، وخاصة أثناء وقت حصار المدن. وهنا بتستخدم بمعنى رمزي، إشارة إلى رافضين المسيح إن هم سيتم تأديبهم. فيقول فتأكل النار أرزك. في آية 3 يقول صوت ولولة الرعاة، برضو كلمة ولولة تعني العويل والبكاء الشديد، لأن فخرهم خرب. فخرهم يعني مراعيهم خربت، يعني أصبحت بلا ساكن. صوت زمجرة الأشبال، الأشبال مفردها شبل وده صغير الأسد، والزمجرة ده صوت الشبل أمام الفريسة. صوت زمجرة الأشبال لأن كبرياء الأردن خربت. الأماكن اللي كانت تتميز بالنماء وبالرعي وبالخصوبة قد خربت، يعني هيأتيهم الخراب إذا كانت هذه الأماكن وصل إليها التأديب بهذه الصورة، كم وكم بقية الأماكن. فهنا في الآيات الثلاثة الأولى بيتكلم عن دينونة الرافضين، ويمكن هنا سبق بالحديث عن دينونة الرافضين قبل ما يتحدث عن رفضهم للراعي الصالح اللي هتيجي الحديث عنه فيما بعد في الإصحاح. آية 4، هكذا قال الرب إلهي ارعى غنم الذبح.
الذين يذبحهم مالكوهم ولا يأسمون، وبائعوهم يقولون مبارك الرب قد استغنيت، ورعاتهم لا يشفقون عليهم، لأني لا أشفق بعد على سكان الأرض يقول الرب، بل هأنذا مسلم الإنسان كل رجل ليد قريبه وليد ملكه، فيضربون الأرض ولا أنقذ من يدهم. هنا بيتكلم عن حالة الشعب الذي سيسلم للتأديب. هكذا قال الرب إلهي ارعى غنم الذبح. غنم الذبح أي الغنم المهيئة للذبح، كناية عن وضع الشعب المؤلم إن صاروا معدين للذبح ومعدين للتأديب. الذين يذبحهم مالكوهم، مالكوهم هنا إشارة إلى الرعاة، وقد يكون إشارة إلى الرومان الذين كانوا يملكونهم أو يحتلونهم في زمن تجسد ربنا يسوع. الذين يذبحهم مالكوهم ولا يأسمون، ولا يأسمون يعني لا يشعروا في نفوسهم بأنهم أخطأوا، يشعروا أن ده طبيعي. فإذا كنا بنتكلم على الرومان فهنا يدل على التأديب اللي جاي لهم، ولا يشعر الرومان في أنفسهم بأن ما يفعلونه يخالف الضمير ويخالف الحق والعدل. وقد يشير إلى الرعاة الفاسدين الذين تولوا قيادة الشعب روحيا في زمن المسيح، فيقول عنهم الذين يذبحهم مالكوهم ولا يأسمون. يعني الرعاة دول بدل ما كانوا يهتموا بالخراف، لا ده بيذبحوا خرافهم ويذبحوا رعيتهم ولا يأسمون، يعني لا يشعرون في نفوسهم بأي خطأ. وبائعوهم يقولون مبارك الرب قد استغنيت. بائعوهم يعني الرعاة اللي سلكوا مع الرعية كبائعين لهم، راجين المكسب المادي، عشان كده يقول قد استغنيته، يعني بيدور على الربح المادي من وراء رعايته لهذه النفوس. فيقول استغنيته يعني صرت غنيا، ويقول مبارك الرب بمعنى ان ربنا قد اعطاه هذا الحق، وينسب ان ما يفعله من اخطاء انه يكون بمعونة وتأييد ربنا. فهنا سورة المالكين الذين يذبحون الخراف ولا يشعرون بالاسم في داخلهم، البائعون الذين يشعرون بحق هذا الأمر من ربنا مبارك الرب وقد استغنيته، إشارة إلى الربح المادي اللي كانوا بياخدوه من وراهم، ورعاتهم لا يشفقون عليهم. هنا يبين قد إيه أن ربنا أعطى هذا الشعب الرافض رعاة قساة ليؤدبهم بهؤلاء الرعاة الذين لا يشفقون عليهم. لأني لا أشفق بعد على سكان الأرض، ده هنا هيجي تأديب إلهي، وهنا ينتهي زمن الشفقة وطول أنات الله إن أعطاهم فرصة خدمة المسيح ليكم، لكن لم يتجاوبوا. لأني لا أشفق بعد على سكان الأرض، هنا سكان الأرض كناية عن شعبه الرافضين ليه، ونقول عليهم سكان الأرض إن هم شابهوا الأرض وتدنيهم إلى الأمور الأرضية. يقول الرب بل هأنذا مسلم الإنسان كل رجل ليد قريبه، ودي إشارة للصراعات اليهودية اللي وقعت في داخل مدينة أورشليم قبيل سقوطهم في يد الرومان سنة 70 ميلادية. مسلم الإنسان كل رجل ليد قريبه، إن انقسم اليهود على بعضهم في داخل المدينة، ودي كانت العبارة اللي قالها الرومان إن لا يمكن سقوط مدينة أورشليم إن لم ينقسم اليهود بعضهم على بعض نتيجة حصانة المدينة. وليد ملكه، ملكه هنا المقصود بها قيصر روما اللي صرخوا في وجه المسيح في يوم صلبه وقالوا لبيلاطس ليس لنا ملك إلا قيصر. فهنا بيقولهم الملك اللي انتوا اخترتوه ربنا هيسلمكم ليد هذا الملك علشان ينتقم منكم. لأني لا أشفق بعد على سكان الأرض يقول الرب بل هأنذا مسلم الإنسان كل رجل ليد قريبه وليد ملكه. يعني أنتوا هتنقسموا على بعض، أنتوا اتحدتوا مع بعض ضد المسيح، اتحد الفريسيين والصدقيين اللي كانوا ألد الأعداء بعضهم لبعض، اتحدوا من أجل عدوهم المشترك اللي هو ربنا يسوع. فهنا هينقسموا على بعض ويسلموا بعضهم بعض وليد ملكهم اللي طلبوه من بيلاطس وقالوا ليس لنا ملك إلا قيصر، فيضربون الأرض ولا أنقذ من يدهم. يعني هيجي الرومان
ويضربوا أورشليم ولا أنقذ من يدهم. وبالفعل تم تدمير مدينة أورشليم تدمير كامل سنة 70 ميلادية، وتم ذبح عدد ضخم من اليهود على إيد الرومان وسبي عدد آخر وتشتتهم على مستوى العالم. وهنا بيوضح صورة الرعاة اللي كانوا في زمن المسيح واللي كثيرا ما وبخهم المسيح، وخاصة الإصحاح 23 من إنجيل متى، إن جعلوا غنمهم، جعلوا رعيتهم للذبح، أهملوا رعيتهم روحيا، واحد امتصاص مواردهم المادية، اتنين تحريضهم على رفض المسيح، ثلاثة ولما القادة الدينيين حرضوا الشعب على رفض المسيح فهم بذلك جعلوا من شعبهم غنم للذبح وللتأديب الإلهي وللهلاك، لأنهم علموا شعبهم إزاي يرفضوا المسيح بدلا من أن يقبلوا. فيبقى عندي إصحاحات الإصحاح 11 آيات من 1 ل 3 دينونة الرافضين، من 4 ل 6 حال الشعب وكيف سيؤدبه الله. ولعل إذا كان يعني في الآيات الأولى كان بيتكلم أكثر عن القادة لكن كان في إشارات للشعب، هنا في الآيات من 4 ل 6 بيوضح التأديب اللي جاي على الشعب، وأن ربنا سيسلم هذا الشعب الجاحد ليد رعاة لا يشفقون عليه. من أول آية 7 بيتكلم عن دور زكريا النبي في حياة شعبه كراعي أفضل من هؤلاء الرعاة الرافضين، هؤلاء الرعاة القساة، هؤلاء الرعاة الذين انحرفوا بشعبهم. وهنا وفيما هو يقدم نفسه راعي للشعب، يقدم نفسه رمز للمسيح، ويتكلم على لسان المسيح فيما يلي. فيقول فرعيت غنم الذبح لكنهم أذلوا الغنم، وأخذت لنفسي عصوين، فسميت الواحدة نعمة وسميت الأخرى حبالا ورعيت الغنم. هنا رعاية الغنم كان التنفيذ للدعوة الإلهية في آية 4 لما ربنا قال له هكذا قال الرب إلهي ارعى غنم الذبح، فهنا إشارة إلى طاعة النبي في قبول الدعوة الإلهية. فرعيت غنم الذبح لكنهم أذلوا الغنم، أذلوا الغنم يعني أفقر وأحقر الغنم، وهنا كناية إلى النفوس التي تمسكت بالمسيح، لعلهم كانوا في وضع محتقر من الشعب تابع المسيح وكانوا عدد قليل، لأن ربنا يسوع يقول لا تخف أيها القطيع الصغير. فرعيت غنم الذبح لكنهم أذلوا الغنم، وأخذت لنفسي عصوين. اعتاد الراعي في هذا الزمن أن يكون لي عصوين، واحدة لطرد الوحوش المفترسة عن خرافه، والثانية لقيادة الغنم، ودي اللي ذكرها داود في المزمور يقول عصاك وعكازك هما يعزياني. فالعصا كانت لطرد الحيوانات المفترسة، والعكاز لقيادة الغنم وإرشاده. وأخذت لنفسي عصوين، فسميت الواحدة نعمة، ونعمة هنا تعني جمال أو حسن، وسميت الأخرى حبالا، وتعني اتحاد أو اتصال، ورعيت الغنم. وهنا إشارة إن الرعاية الإلهية لشعب الله تعطيهم نعمة، تعطيهم جمال إلهي في عين الآب، تعطيهم نعمة في عين المحيطين، زي ما تقال عن سفر الأعمال إن كان الذين يؤمنون لديهم نعمة لدى جميع الشعب. وسميت الأخرى حبالا بمعنى اتحاد أو اتصال أو أخوة أو وحدة، بمعنى أن يجعل من المؤمنين جسد واحد، وده اللي بنلمسه في علاقتنا بسائر شعب الله، وهذه الوحدة تصل إلى ذروتها في الإفخارستية، جسد المسيح، وأن احنا بتناولنا من جسد المسيح نصير واحد أيضا معا في شركة روحية. فهنا اسم هاتين العصوين كانت إشارة إلى نعمة الله في حياة شعبه، فسميت الواحدة نعمة وسميت الأخرى حبالا ورعيت الغنم. وأبدت الرعاة الثلاثة في شهر واحد، وضاقت نفسي بهم وكرهتني أيضا نفسهم. لعل إن كان يوجد رعاة سابقين كانوا موكلين على الشعب، فهنا لما جه زكريا النبي يتولى رعاية الشعب فأعزل هؤلاء الرعاة
الذين تميزوا بعدم أمانتهم. عشان كده يقول أبدت الرعاة الثلاثة في شهر واحد. شهر واحد إشارة إلى فترة قصيرة، إن أبعدهم سريعا عن خدمة هذا الشعب لأنهم أتعبوهم. والرعاة الثلاثة هنا قد يكونوا هم الملوك والأمانة.

الأنبياء والكهنة الذين كانوا يمسحوا بالدهن المقدس في العهد القديم، أو قد يكونوا رؤساء الكهنة والفريسيين والكتبة، الطوائف الثلاث التي اتحدت وكانت تقود الشعب روحيا في زمن المسيح. ولعل ما فيش أوقع من العبارة اللي قالها ربنا يسوع: جميع الذين أتوا قبلي سراق ولصوص. لما جه في يوحنا 10 يقارن بينه وبين الرعاة الذين سبقوه، المقصود بيهم إن القادة الدينيين في زمن، وليس المقصود بيهم قديس العهد القديم، فقال: جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص والخراف لم تسمع لهم. فيقول: أبت الرعاة الثلاثة في شهر واحد وضاقت نفسي بهم. ربنا رفضهم بسبب سوء رعايتهم وقسوتهم على الشعب، وكرهتني أيضا نفسهم. يعني بدأوا هم كمان يكرهوه، وده اللي حصل. إن لما ربنا يسوع ظهر كراعي صالح وكان يعطف ويحنو على الشعب، رفض من القادة الدينيين، لأن بدأ إن الناس تنجذب نحوه. ودي العبارة اللي قالها الفريسيين في يوم دخول ربنا يسوع إلى أورشليم: انظروا إنكم لا تنفعون شيئا، هوذا العالم قد مضى وراءه. فبسبب رعايته الروحية وإنه جذب النفوس، أصبح موضع حسد وغيرة من هؤلاء القادة الدينيين. فقلت: لا أرعاكم، من يمت فليمت، ومن يبد فليبد، والبقية فليأكل بعضها لحم بعض. هنا اللي واضح ان لما هم كرهوا المسيح، يقول: وكرهتني ايضا نفسهم. ربنا ايضا رفضهم لان هم رفضوه اولا. فهنا العبارة في آية 9 كناية عن رفض المسيح ليهم، وكناية عن ابطاله للكهنوت اللاوي. فيقول: من يمت فليمت، ومن يبد فليبد، بمعنى يموت او يهلك. وهنا المقصود من يصمم على الرفض، مش المقصود ان ربنا يريد هؤلاء ان يموتوا، لكن من يصمم على الرفض يجعل نفسه في موضع الموت وموضع الإبادة. والبقية فليأكل بعضها لحم بعض. الصراعات الداخلية بينهم اللي احنا اتكلمنا عنها في آية سابقة. فأخذت عصاي نعمة وقصفتها لأنقض عهدي الذي قطعته مع كل الأسباط، فنقض في ذلك اليوم. وهكذا علم أذل الغنم المنتظرون لي أنها كلمة الرب. هنا بيوضح استمرار رفض المسيح ليهم وعلامات هذا الرفض. فأخذت عصاي نعمة وقصفتها. قصفتها يعني كسرتها أو حطمتها. دي العصاية بتاعت الرعاية كناية عن رفض الاستمرار في الرعاية ليهم. أنا مش هكمل إن أنا أكون راعي ليهم. هنا الموقف عمله زكريا حرفيا، لكن هو بيحمل معنى روحي ورمزي عن ربنا يسوع اللي بيرفض رعاية هؤلاء النفوس الرافضة. فأخذت عصاي نعمة وقصفتها لأنقض عهدي. إن أنقض عهدي يعني عمل الرعاية معاهم، وإن أنا أرعاهم واهتم بيهم، الذي قطعت مع كل الأسباط، مع كل أفراد الشعب. فنقض في ذلك اليوم، يعني ألغي العهد مع الشعب. إيه ذلك اليوم؟ يوم رفضوا المسيح وصلبوه. يعني هما جم قدام بيلاطس وقالوا له: ليس لنا ملك إلا قيصر. فهنا هما اللي قاموا بإلغاء الوعد ورفض هذا المخلص. فنقض في ذلك اليوم، وده كان يحمل معنى أن الرب قد كسر عصا الرعاية عنهم، أو قصفها، بمعنى أنه لا يعود يرعى هذا الشعب. فنقض في ذلك اليوم. وهكذا علم أذل الغنم. أذل الغنم ده شعب كنيسة العهد الجديد اللي كان يعاني مذلة إيمانه بالله. وهنا لما رفض المسيح وصلب، علم أذل الغنم، يعني فهموا إن ده خلاصهم المقدم لهم على الصليب. وهكذا علم أذل الغنم المنتظرون لي، المنتظرين خلاصي، المتوقعين للفداء بتاعي، أنها كلمة الرب. يعني هو ده قضاء ربنا من خلال هذا التأديب. وده
نلاقيه في عظة المسيح الأخيرة اللي قالها لتلاميذه على جبل الزيتون في يوم الثلاثاء من أسبوع الآلام، لما اداهم علامات مرتبطة بدمار مدينة أورشليم وخرابها على إيد الرومان، فقال لهم إن لما تلاقوا هذه الأمور صائرة تهربوا بسرعة وتسيبوا المدينة. وبالفعل فهم أبائنا الرسل وكنيسة العهد الجديد هذه النبوات، وبالفعل خرجوا من مدينة أورشليم قبل حصارها على إيد الرومان، وتحققت هذه العبارة: وهكذا علم أذل الغنم المنتظرون لي، يعني اللي كانوا ينتظروا تحقيق كلامي، أنها كلمة الرب. يعني ده قضاء ربنا وده إتمام لنبوات ربنا يسوع اللي نطق بها في هذا اليوم. فهنا يوضح في الآيات من 7 لغاية 11 الراعي المرفوض، ويوضح ازاي قضاء ربنا ايضا هيجي عليهم. ايات من 12 ل 14: بعد الرفض تأتي الخيانة. فقلت لهم، ده زكريا بيقول القادة في هذا الزمن، فقلت لهم: إن حسن في أعينكم فأعطوني أجرتي وإلا فامتنعوا. فوزنوا أجرتي 30 من الفضة. يعني رفضت رعاية زكريا لهذا الشعب، فقال للقائمين على هذا الشعب: إن حسن في أعينكم، يعني إن ارتضيتم، إن طاب لكم، إن حسن في أعينكم فأعطوني أجرتي، ادوني أجرتي، قيموا عملي اللي أنا عملته من أجلكم، وإلا فامتنعوا، يعني أو أرفضوا، أو لو ما فيش خلاص، يعني ما فيش تقييم لعملي خلاص. إن حسن في أعينكم فأعطوني أجرتي وإلا فامتنعوا. فوزنوا أجرتي 30 من الفضة، كان تقديرهم للي عملوا زكريا من أجلهم 30 من الفضة، ودي كانت أجرة زهيدة جدا توازي ثمن عبد. ومذكور في خروج 21 آية 32 إن نطح ثور عبد أو عبدة فإن صاحب الثور يعوض ب30 من الفضة. يعني كانت قيمة التعويض اللي تصرف مكان نطح الثور للعبد إن هي 30 من الفضة. عشان كده من هذا الشاهد عرفنا ان دي قيمة العبد او اجرة العبد. فكان تقديرهم للي عملوا معاهم اخر هذا التقدير 30 من الفضة او قيمة عبد، ودي كانت كناية عن احتقارهم ليهم، يعني لزكريا والعمل، ان هم مش مقدرين كل اللي عملوا معاهم. ونلاحظ طبعا ان دي نفس الاجرة اللي اخدها يهوذا لتسليم ربنا يسوع، ودي مذكورة في متى 26 و 27. فقال لي الرب: القها إلى الفخاري الثمن الكريم الذي ثمنوني به. فأخذت 30 من الفضة وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب. هنا ربنا بيقول زكريا: خد المبلغ اللي أعطوه لك كأجرة مقابل رعايتك ليهم، هذا الثمن الزهيد، ألقها إلى الفخاري. والفخاري ده بيت صانع الأواني الفخارية، الراجل اللي بيشتغل في الخزف. يمكن المهنة دي قل انتشارها الآن، لكن كانت أساسية في الحياة اليومية في زمن الكتاب المقدس، لأن معظم الأواني إن لم يكن كلها كانت عبارة عن أواني تصنع من الخزف أو من التراب أو من الطين يعني. فقال لي الرب: ألقها إلى الفخاري. وهنا إشارة إن هذه الأجرة أجرة ترابية، يعني تقييمهم وصل هكذا لأن أفكارهم كلها ترابية. ألقها إلى الفخاري، الرجل بيشتغل في الطين والتراب. الثمن الكريم الذي سمنوني به، هنا عبارة تهكمية ربنا بيقولها عن قيمة المبلغ اللي حددوه، هو ده الثمن الكريم اللي قيموا به خدمتي، اللي قيموا به رعايتي ليهم. فأخذت 30 من الفضة وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب. بيت الرب هنا اللي هو الهيكل. ولو جينا نقرأ في متى 27 علشان نشوف ازاي تحققت هذه النبوة والاقتباس اللي أخده معلمنا متى في الإصحاح 27 آيات 9 و10، يقول ايه؟ ان يهوذا ندم ورد 30 من الفضة الى رؤساء الكهنة و قال لهم: أخطأت إذ سلمت دما بريئا. فقالوا: ماذا علينا؟ أنت أبصر، إحنا ملناش دعوة،
فطرح الفضة في الهيكل وانصرف، رمى كيس الفضة اللي هما 30 من الفضة، ثم مضى وخنق نفسه. فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا لا يحل أن نلقيها في الخزانة لأنها ثمن دم. عرفوا أن ده ثمن تسليم دم المسيح، يعني أنتوا قيمتوا دم المسيح ب30 من الفضة. وقالوا لا يحل أن نلقيها في الخزانة علشان لا يدنسوا خزانة بيت الرب، ولكن قلوبهم كانت قد تدنست. فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء، لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم إلى هذا اليوم. حينئذ تم ما قيل بأرمياء النبي القائل: وأخذوا 30 من الفضة ثمن المسمن الذي سمنوه من بني إسرائيل وأعطوها عن حقل الفخاري كما أمرني الرب. أول ملاحظة نخلي بالنا أن القديس متى قال كما قيل بأرمياء النبي، في حين أن الاقتباس احنا بندرسه هنا في الإصحاح 11 من زكريا، ودي لأن مجموعة كتب الأنبياء عند اليهود كان يطلق عليها أرمية لأنه كان أول كتاب في هذه المجموعة. فلما قديس متى قال تم ما قيل بأرمياء النبي، المقصود أن مجموعة الكتب التي مقدمتها أرمية النبي، ولم يكن هذا خطأ من القديس متى أنه أخذ الاقتباس من زكريا ونسبه إلى أرمية. فده بحسب العرف السائد لدى اليهود، وهو كتب لليهود، فكانت مجموعة كتب الأنبياء يطلق عليها أرمية، عشان كده قال هكذا. هنا بنلاقي أن القديس متى بيقارب ويوضح أن النبوة تمت بحذافيرها في زمن المسيح، وتم شراء حقل للغرباء زي ما بيقول هنا في آية 7 مقبرة للغرباء اللي هم الأمم، إشارة إلى قبول الأمم ودفنهم هنا، لأن ده مقبرة إشارة إلى دفنهم مع المسيح بالمعمودية. فمقبرة الغرباء إشارة إلى دخول الأمم في الإيمان بالمسيح. نلاحظ أن اليهود في زمن المسيح قد حافظوا على خزانة الرب ألا تتدنس ب30 من الفضة ثمن الدم الذي لا يحل أن تدخل إلى الخزانة، ولكنهم قد تدنست أيديهم بالدم نفسه الذي سفكوه، لأن يهوذا يقول أخطأت إذ سلمت دما بريئا. ونلاحظ أن هم راحوا يشتروا بها هذا الحقل. فقال لي الرب: ألقها إلى الفخاري الثمن الكريم الذي سمنوني به. فأخذت 30 من الفضة وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب. نخلي بالنا أيضا أن هذا المبلغ الزهيد يشير إلى احتقار اليهود لربنا يسوع، وأن كل ما فعله لم يكن يزيد في نظرهم عن ثمن عبد. واحنا عايزين ناخد درس روحي من النقطة دي، اوعى يكون ثمن دم المسيح في نظرك بهذه الأجرة الزهيدة، انك ممكن تسلم المسيح لأي سبب اي خطية بسيطة او كبيرة، لان الخطية هي امر زهيد. فاوعى يكون ثمن دم المسيح في نظرك بهذه الصورة الزهيدة. ثم قصفت عصاي الأخرى حبالا لأنقض الإخاء بين يهوذا وإسرائيل. إحنا قلنا أن العصا الأولى نعمة قصفها في آية 10 كناية عن رفضه استمراره في الرعاية لهذا الشعب الرافض. هنا بيقصف العصا الأخرى حبالا، ودي اللي كانت تعني الأخوة أو الاتحاد أو الوحدة. يقول لأنقض يعني لأهدم. الإخاء هنا الأخوة بين يهوذا وإسرائيل إشارة إلى تشتت الشعب ودمار وحدة دولته، فهنا إشارة لهم. آيات من 15 ل 17 آخر ثلاث آيات بتوضح ثمار رفضهم للمسيح الراعي الحقيقي، أنه يسلمهم لراع أحمق أو راع جاهل. فقال لي الرب: خذ لنفسك بعد أدوات راع أحمق. راع أحمق بمعنى غبي أو باطل أو جاهل أو بلا خبرة في الرعاية. بعد ما رفضوا الراعي الصالح، بعد ما رفضوا المسيح من حياتهم، يسلمهم الله لراعي أحمق أو راعي باطل.
لأني هأنذا مقيم راعيا في الأرض، لا يفتقد المنقطعين، ولا يطلب المنساق، ولا يجبر المنكسر، ولا يربي القائم، ولكن يأكل لحم السمان وينزع أظلافها. هنا إن ربنا سيسلمهم إلى راع يتعبهم بالأكثر، لا يفتقد المنقطعين، المنقطعين يعني المفقودين أو الغائبين، ولا يطلب المنساق، المنساق أي التائه أو المغلوب من آخرين، ولا يجبر المنكسر، المنكسر يعني المكسور، ويجبر هنا بمعنى يعمل له جبيرة أو علاج، ولا يجبر المنكسر، ولا يربي القائم، القائم هنا بمعنى السليم، إن يهتم به لألا يمرض، ولكن يأكل لحم السمان وينزع أظلافها، أظلافها هنا بمعنى أظافر هذه الحيوانات. هنا الدارسين قالوا إن هذا الراعي الباطل رمز لضد المسيح، إن هم رفضوا المسيح الراعي الحقيقي سيسلمهم لضد المسيح، ويرمز أيضا لكل قائد ديني جاء على اليهود وأضلهم ولم يكن على مثال رعاية المسيح ليهم، وده الضلال اللي عاشوا فيه لمئات السنين بعد هلاك أمتهم سنة 70 ميلادية على إيد الرومان ولحد وقتنا هذا. وتعني أيضا إشارة للخادم الذي لا يهتم برعاية شعبه، فيوضح أن هذا الراعي مرفوض، لا يفتقد المنقطعين، ما بيسألش عن الناس الغيبين، ولا يطلب المنساق، المنساق المغلوب من شهواته ومنساق بإدمانه للخطية وإدمانه للعادات الرديئة، ولا يجبر المنكسر، يعني ما بيقعدش يشجع ويدعم ويعزي المنكسرين، ولا يربي القائم، القائم السليم، إنه يخلي باله من الإنسان السليم أو الصحيح لألا يمرض ويهتم به من أجل نمو الروحي، ولكن يأكل لحم السمان، إشارة إلى المكاسب المادية اللي بيسعى إليها هذا الراعي الباطل، وينزع أظلافها، يعني يأكلها حتى أظافرها، يأكلها عن آخرها. ويل للراعي الباطل التارك الغنم، الباطل هنا بمعنى عديم الجدوى، التارك الغنم الذي يهمل النفوس، السيف على ذراعه وعلى عينه اليمنى، هنا بمعنى يوجد تأديب إلهي على ذراعه موضع العمل وعلى عينه موضع البصيرة، ذراعه تيبس يبسا، يعني ذراعه أعماله تتوقف، ذراعه تيبس بمعنى أن تشل أو تتوقف عن الحركة، ذراعه تيبس يبسا وعينه اليمنى تكل كلولا، تكل بمعنى تضعف، وكلولا ده المصدر منها بمعنى ضعفا، يعني عينه اليمنى تضعف ضعفا. فهنا الراعي الباطل التارك الغنم يضع نفسه تحت التأديب الإلهي، أن أعماله سيوقفها الله، عشان كده ربنا قال في حزقيال وفي أرميا سابقا، قال أكفهم عن رعي الغنم، وعينه اليمنى تكل كلولا، اليمنى دايما إشارة للقوة وإشارة للمجد، هنا ستضعف ضعفا. فهنا ناخد الآيات هذه من 15 ل 17، أول منظور منظور تاريخي يتمثل في القادة الدينيين الذين جاءوا بعد رفض ربنا يسوع فصاروا رعاة مرفوضين من الله. ممكن تأخذ هذه الآيات بمعنى نبوي، إشارة إلى ضد المسيح الذي سيقبله اليهود في الأيام الأخيرة، ولكنه راعي أحمق باطل سيأتيه التأديب الإلهي زي ما بيوضح سفر الرؤيا. أو ممكن تأخذ بمعنى روحي هذه الآيات لكل راعي في الكنيسة حاليا، لكل خادم، لكل مسؤول عن النفوس، ربنا بيحط له نموذج مرفوض من أجل أن يتجنبه. فتخيلوا لو احنا اخذنا هذه الايات وحطينا الصورة المرفوضة دي عشان نتجنب ان هي تظهر في حياتنا لألا نكون تحت التأديب الالهي. ففي هذا الاصحاح اخذنا الراعي الصالح المرفوض من شعبه، شفنا صورة الرفض والخيانة في بيع ربنا يسوع بثلاثين من الفضة، وشفنا دينونة الرافضين، وشفنا ثمار رفضهم، ولربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، أمين.

0: بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجس بسبورتينج تقدم لكم
1: ملخص دقيق لانجيل برنابا المزعوم
0: للاب القمص بشوي كامل.
1: بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ملخص دقيق لانجيل برنابا المزعوم. مقدمه هذا التسجيل: كثر الحديث في هذه الايام حول كتاب زعم بانه انجيل لبرنابا، وهذا الانجيل علاوه على ثبوت تزييفه من اكثر من مصدر وانه كتب بقصد تشويه العقائد، فانه في مجمله يختلف تماما عن اي انجيل من الاناجيل الاربعه، بل وعن التوراه والقرآن. وقد دلت الأبحاث العلمية أن كاتب هذا الكتاب

كتاب هو يهودي أندلسي اعتنق الإسلام أو تظاهر بذلك، اسمه مصطفى العرندي في القرن السادس عشر. ولذا فقد حسن أن ننقل في هذا التسجيل الصغير ملخصا حرفيا لما كتب فيه وما كتب الباحثون حول ظهوره والأسباب التي دعت إلى كتابته، ملخص للأبواب التي سنتطرق إليها في هذا التسجيل. الباب الأول رأي الأستاذ الكبير العقاد ورأي الأستاذ المؤرخ الدكتور محمد شفيق غربال في هذا الإنجيل. الباب الثاني مقتطفات حرفية من هذا الكتاب. الباب الثالث الأهداف الأربعة التي كتب من أجلها مصطفى العرندي إنجيل برنابا. الباب الرابع ملخص المقدمة التي كتبها مترجم الكتاب الدكتور سعادة، أول من ترجمه إلى اللغة العربية. الباب الخامس تعليق وخاتمة على ما كتب في هذا الكتاب. الباب الأول رأي المرحوم الأستاذ عباس العقاد. كتب المرحوم الأستاذ العقاد في جريدة الأخبار بتاريخ 26/10 سنة 1959 ميلادية موضوعا عن إنجيل برنابا من خمس نقط رئيسية. نمرة واحد، لوحظ في كثير من عبارات الإنجيل المذكور أنه كتب بصيغة لم تكن معروفة قبل شيوع اللغة العربية في الأندلس وما جاورها. نمرة اثنين، أن وصف الجحيم في إنجيل برنابا يستند إلى معلومات متأخرة لم تكن شائعة بين اليهود أو المسيحيين في عصر الميلاد. نمرة ثلاثة، أن بعض العبارات الواردة به قد تسربت إلى القارة الأوروبية نقلا عن المصادر العربية. نمرة أربعة، ليس من المألوف أن يكون السيد المسيح قد أعلن البشارة أمام الألوف باسم محمد رسول الله. نمرة خمسة، تتكرر في هذا الإنجيل بعض أخطاء لا يجهلها اليهودي المطلع على كتب قومه ولا يرددها المسيحي المؤمن بالأناجيل المعتمدة من الكنيسة، ولا يتورط فيها المسلم الذي يفهم ما في إنجيل برنابا من المناقضة بينه وبين نصوص القرآن. رأي المؤرخ الكبير الدكتور محمد شفيق غربال. يقول الدكتور غربال في الموسوعة العربية الميسرة تحت كلمة برنابا أنه إنجيل مزيف وضعه أوروبي في القرن الخمستاشر، وفي وصفه السياسي والديني للقدس أيام المسيح أخطاء جسيمة، كما أنه يصرح على لسان عيسى أنه ليس المسيح إنما جاء مبشرا بمحمد الذي سيكون هو المسيح. وهناك أيضا ملحوظة مهمة لا يمكن تجاهلها، أنه لم يوجد لهذا الكتاب أي إشارة في جميع كتب المفسرين المسلمين من القرن الثامن حتى القرن الرابع عشر. أمثال الطبري أو البيضاوي، ولم توجد له أدنى إشارة في كتب المؤرخين مثل المقريزي، ولم توجد له أدنى إشارة أيضا في القرآن ذاته، رغم ما في هذا الكتاب من مادة غزيرة لمهاجمة الإنجيل والتوراة. عن كتاب عوض سمعان. الباب الثاني مقتطفات من إنجيل برنابا منقولة بالحرف الواحد. نمرة واحد، عنوان الكتاب الإنجيل الصحيح ليسوع المسمى المسيح.
هكذا وللوهلة الأولى لمطالعة الكتاب نجد عنوانه بهذه الكيفية، وهذا ما يؤكد أن كاتبه مصطفى العرندي قصد أن الأناجيل المسيحية غير صحيحة وكذلك التوراة، ولكن عنوانة الكتاب بهذه الطريقة تؤكد أنه غير صحيح، لأنه لو كان صحيحا لما احتاج أن يؤكد في العنوان أنه الإنجيل الصحيح. نمرة 2، فانحنوا وسجدوا له. وإذ بدأ الكاتب قوله بتمنياته لجميع سكان الأرض بالسلام والعزاء، كشف مباشرة بأن يسوع المسيح مجرد نبي جاء للتعليم وليس كلمة الله، وأن كثيرين ضلوا مبشرين بتعليم شديد الكفر داعين المسيح ابن الله، إلا أنه ودون أن يدري استطرد في سرد زيارة المجوس للطفل مع أمه نسى وذكر عبارة فانحنوا وسجدوا له، وفي ذلك رغما عنه اعتراف بأن السجود كان ليسوع فقط وليس له وأمه توقيرا، وإلا لقال وسجدوا لهما، والسجود لا يكون إلا لله وحده. صفحة 9 من الكتاب. نمرة 3، وضع اسم برنابة من الاثنى عشر رسولا بدلا من توما. وعلى الرغم من أن الأناجيل الأربعة لم تذكر اسم برنابة من الاثنى عشر تلميذا، راجع إنجيل متى إصحاح 10 آية 52 ومرقس 3 16 ل 19 ولوقا 6 14 ل 16، إلا أنه استبدل توما باسم برنابة. صفحة 16 من إنجيل برنابة. وأن يسوع كان يخبره وحده بأنه نبي وشاهد، وشاهد الملاك جبريل وهو يقدم له كتابا. صفحة 11. من 4، الوقوع في أخطاء جغرافية وأخطاء في الإنجيل، ومما يظهر تأثر الكاتب بالفكر اليهودي أنه ذكر في كتابه هذا أن سيد المسيح صام في جبل سينا مع تلاميذه. صفحة 140، في حين أن الذي عاش وصام في سينا هو موسى وليس السيد المسيح. وقال ذهب السيد المسيح إلى دمشق ينتظر الباقين. صفحة 213، ثم قال أيضا وجاء كل التلاميذ إلى دمشق. صفحة 219. والحقيقة أن السيد المسيح لم يبشر إلا في أرض فلسطين ولم يذهب إلى دمشق. نمرة 5، المبالغة الشديدة إلى حد الخيال. والقارئ لهذا الكتاب يجد نفسه أمام خيال لا حدود له ومبالغة شديدة في سرد القصة، مما يجعله أقرب لأساطير القدماء منه أن يكون كتاب سماوي. فما ذكر في هذا الكتاب لم نجد له مثيلا لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن، وأي دارس لليهودية أو المسيحية أو الإسلام يرفض هذه الخرافات، ويستدل منها على سخافة الكتاب وتزييفه كقول عباس العقاد. فمثلا جاء به نمر ألف أن عدد الأنبياء الذين أرسلهم الله إلى العالم 144,000. صفحة 21 سطر 11، وهؤلاء جميعا جاءوا ليتنبأوا عن رسول الله. نمر به أن عدد الشياطين الذي أخرجهم السيد المسيح من رجل واحد يسكن القبور كان 6666. صفحة 27 سطر 18. نمر جيم أن المسيح قال ألا تعلمون أن الله في زمن موسى مسخ أناسا كثيرين في مصر حيوانات مخوفة لأنهم ضحكوا واستهزأوا بالآخرين. صفحة 39 سطر 7 و8. ونحن لم نسمع في التوراة هذه القصة التي لا تخرج عن كونها قصة من قصص تخويف الأطفال. نمرة دال أن يسوع نصح الشيطان أن يتوب فرفض، فقال له يسوع أن الملاك ميخائيل سيضربك في يوم الدين بسيف الله 100,000 ضربة، وسينالك من كل ضربة عذاب 10 جحيمات. أي 100,000 في 10 جحيمات يساوي مليون جحيم. صفحة 80 سطر 7. نمره أن الله سيجعل الشياطين يبكون مع المنبوذين حتى أنه يجري من الماء من عين الواحد منهم أكثر مما في نهر الأردن. صفحة 86 سطر 14، وأن مياه الأردن أقل من الدموع التي تجري كل دقيقة من عيونه. صفحة 94 سطر 19. واو،
أنه لما حاول يسوع مصالحة الشيطان على الله، قال يسوع للشيطان أن يصطلح مع الله، وإلا سيجعل الملاك مخاييل يضربه 100,000 ضربة في 10 جحيمات. فرد الشيطان قائلا عن الله: سيكون لي أنصار كثيرون من الملائكة ومن أشد عبدة الأوثان قوة، الذين سيزعجون الله، وسيعلم الله أي غلطة عظيمة ارتكب بطردي من أجل طينة النجسة. صفحة 80 سطر 9 و10 و11 و12. فقال له يسوع: قل لله أخطأت فارحمني. فرد الشيطان قائلا أنه يقبل المصالحة مع الله لو قال الله له هاتين الكلمتين: أخطأت فارحمني. صفحة 81 سطر 3 و4. وهذا أسلوب لا وجود له في أي كتاب سماوي. زين طريقة نهاية العالم، وقد سجلها في صفحة 83: في اليوم الأول تسير الشمس في مدارها في السماء بدون نور، وتكون سوداء، وستئن كما يئن أب على ابن مشرف على الموت. في اليوم الثاني سيتحول القمر إلى دم، ثم ينزل الدم على الأرض كالندى. في اليوم الثالث تتقاتل النجوم وتقوم حرب بينها. في اليوم الرابع تقوم حرب بين الحجارة والصخور وتتقاتل مع بعضها. في اليوم الخامس يبكي نبات دم. في اليوم السادس يرتفع البحر 150 ذراع. في اليوم السابع يغور البحر فلا يرى. في اليوم الثامن يقوم حرب بين الطيور والجوارح. في اليوم التاسع ينزل برد من السماء ولا ينجو منه على الأرض إلا 10 أحياء. وأخيرا في اليوم 15 تموت الملائكة الأطهار، علما أن الملائكة أرواح لا تموت. واضح أن هذا السرد لم يذكر في أي من التوراة أو الإنجيل أو القرآن. ح. وصف السماوات، صفحة 159. يصف الكاتب السماوات بأنها 9 على خلاف التوراة والإنجيل والقرآن، وتبعد بعضها عن بعض كما تبعد الأولى عن الأرض، وهي السفر 5,000 سنة. أي أن بعد السماء 9 عن الأرض هو سفر 4,500 سنة، 45,000 سنة. وأن حجم الأرض مع حجم كل السماوات بالنسبة لحجم الجنة يساوي نقطة أو حبة رمل. وصف الجحيم من صفحة 205 إلى 208، وهو نفس الوصف الذي كتب عنه الشاعر الإيطالي دانتي في القرن 14، وهو ما يؤكد أن هذا الكتاب كتب بعد دانتي، فيقول أن الجحيم 7 درجات، كما أن للخطية 7 درجات، أنشأها الشيطان نظير 7 أبواب الجحيم، كذلك فيها 7 أنواع من العذاب، وهي عبارة عن دوائر متداخلة ينزل فيها الإنسان حسب ثقل شروره. نمرة 1، المتكبر ينزل للدرجة 7. نمرة 2، الحسود ينزل للدرجة 6. نمرة 3، الطماع ينزل للدرجة 5. نمرة 4، الشهوان ينزل للدرجة 4، حيث يعطيه الله طعاما هو كحنطة مطبوخة في براز الشيطان المحترق. لاحظ أن الشيطان روح وليس له براز. ثم يختلطون بنساء أعضاؤهن التناسلية نار، والسرير الذي ينامون عليه سيكون من حجر الجحيم. نمرة 5، الكسلان ينزل للدرجة 3 ويضعون عليه حجارة ثقيلة. نمرة 6، النهم ينزل للدرجة 2، حيث يقدم له الشيطان طعاما شهيا ولا يقدر أن يأكل منه لأنه سيكون مربوط في الجحيم. نمرة 7، الغضوب ينزل للدرجة الأولى. ثم يستطرد إلى القول بأن جميع الخليقة ستذهب إلى الجحيم لمدة 70,000 سنة. الأشرار ليعيشوا هناك، والأطهار والأنبياء ليشاهدوهم. حتى رسول الله سيذهب إلى هناك، ولكنه لا يقيم إلا طرفة عين لكي يرى كل مخلوق أنه نال نفعا من رسول الله. وبعد 70,000 سنة سيأتي جبرائيل إلى رسول الله
ويقول له أين وعدك لنا أن من كان على

دينك لا يمكث في الجحيم إلى الأبد. عندئذ يطلب رسول الله من الله أن يخرج كل من هو على دينه من الجحيم إلى الجنة، ويكون كل من آمن برسول الله يذهب إلى الجنة حتى ولو لم يعمل عملا صالحا لأنه مات على دينه. نمرة كاف، طريقة خلق آدم، صفحة 52 و53. ثم أجاب يسوع: لما خلق الله كتلة من التراب وتركها 25,000 سنة، علم الشيطان الذي كان بمثابة كاهن ورئيس للملائكة أن الله سيخلق من تلك الكتلة 144,000 نبيا ورسول الله، الذي خلق الله روحه قبل كل شيء آخر ب60,000 سنة. ثم قال الله للملائكة ليسجدوا توا كل من اتخذني ربا لهذا التراب. أما الشيطان ومن كانوا على شاكلته فقالوا: يا رب، إننا روح ولذلك ليس من العدل أن نسجد لهذه الطينة. حينئذ صار شكل الشيطان هائلا ومخيفا. نمرة لام، كيفية خلقة سرة آدم، صفحة 53. حينئذ قال الله: انصرفوا عني أيها الملاعين. فتضايق الشيطان وبصق أثناء انصرافه على كتلة التراب، ويلاحظ أن الشيطان روحه فكيف يبصق. فرفع جبريل ذلك البصاق مع شيء من التراب عن تلك الطينة، فكان للإنسان بسبب ذلك سرة في بطنه. رقم ميم، خلقة الكلب، صفحة 58. لما رأى الشيطان الخيل تأكل العشب أخبرها أن تدوس قطعة التراب التي سيخلق الله منها آدم والأنبياء، فأعطى الله من ثم روحا بذلك الجزء النجس من التراب الذي بصق عليه الشيطان الذي بدله وجدت سرة آدم، وأنشأ الكلب فأخذ ينبح ففزعت الخيل وهربت. رقم نون، الكتابة على أظافر آدم، صفحة 59. فدرع آدم إلى الله قائلا: يا رب، هبني هذه الكتابة على أظافر أصابع يدي. لأن آدم كان قد رأى في سماء الجنة كتابة تقول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. عندئذ فمنح الله الإنسان الأول تلك الكتابة على إبهامه، على ظفر إبهام اليد اليمنى لا إله إلا الله، وعلى ظفر إبهام اليد اليسرى ما نصه محمد رسول الله. رقم س، نشأة تفاحة آدم، صفحة 61. فتناول منها، أي من حواء، ما قدمته له وأكل. وبينما كان الطعام نازلا ذكر كلام الله، فلذلك أراد أن يوقف الطعام، فوضع يده في حلقه حيث كل إنسان له علامة، أي تفاحة آدم. رقم قاف، قطع أرجل الحية، صفحة 62. ودعا الله الملاك ميخائيل الذي يحمل سيف الله وقال: اطرد أولا من الجنة هذه الحية الخبيثة، ومتى صارت خارجا فاقطع قوائمها. ولاحظ هنا، هل إذا قطعت قوائم حيوان يأتي نسله بدون قوائم؟ الباب الثالث، الأربعة الأهداف التي كتب مصطفى العرندي من أجلها إنجيل برنابا. الهدف الأول هو أن الخلاص والوعد بإسماعيل وليس بإسحاق. الهدف الثاني إنكار لاهوت السيد المسيح وأنه ليس كلمة الله وروح منه. الهدف الثالث أن يسوع المسيح ليس هو المسيح، ولكن المسيح سيأتي بعد المسيح الذي هو محمد. الهدف الرابع أن المسيح لم يصلب ولكن شبه لهم.
الهدف الأول، إسماعيل وإسحاق. ذكر مصطفى العرمدي كاتب هذا الإنجيل أن الملاك جبرائيل كلم يسوع وقال له: انهض يا يسوع واذكر إبراهيم الذي كان يريد أن يقدم ابنه الوحيد إسماعيل ذبيحة لله. صفحة 15. وفي موضع آخر فأجاب يسوع: صدقوني لأني أقول لكم الحق، أن العهد صنع بإسماعيل لا بإسحاق. وحينئذ قال التلاميذ: يا معلم، هكذا كتب في كتاب موسى أن العهد صنع بإسحاق. فأجاب يسوع متأوها: هذا هو المكتوب، ولكن موسى لم يكتبه ولا يشوع، بل أحبارنا الذين لا يخافون الله. صفحة 68. وهكذا وكالعادة، عندما يعجز الكاتب عن إثبات الحق يدعي تحريف التوراة والإنجيل. والعجيب جدا أن يكون هذا السبب هو السبب الرئيسي لصلب السيد المسيح له المجد. وإذا رجعنا إلى المرجع الصحيح في سفر التكوين إصحاح 17 آية 21 من التوراة، نجده يسجل أن إسحاق هو الذي قدم ذبيحة وليس إسماعيل. والسؤال الآن: ما هدف التوراة اليهود في تغيير إسحاق بدل إسماعيل؟ بل إن العهد الجديد الذي هو الإنجيل كمكمل للتوراة يسجل أن الذي قدمه إبراهيم ذبيحة هو إسحاق ابن الموعد. راجع رومية 9 آية 7 وغلاطية 4 23. ومن كل ذلك نجد أن الهدف الأول من كتابة هذا الإنجيل هو أن يكون الوعد والذبيحة لإسماعيل وليس لإسحاق. ثانيا، إنكار أن المسيح هو كلمة الله وروح وروح منه، أي أنه ابن الله المولود بالروح. التوراة والإنجيل يؤكدان أن المسيح هو كلمة الله، أخذ جسدا من العذراء مريم، ولذلك ولد بدون أب. وكلمة الله يدعى ابن الله لأن الكلمة الناطقة مولود من ذات الله. إنها ليست ولادة جسدية، ولا أحد يستطيع أن ينكر أن السيد المسيح هو كلمة الله وروح منه. ولكن كاتب إنجيل برنابا أراد أن يطمس هذه الحقيقة المعروفة في كل الكتب، وهذا هو الهدف الثاني من كتابة إنجيل برنابا. يقول يسوع أن العالم مجنون وكادوا يدعونني إلها، ولما قال ذلك بكى. صفحة 74. وقال آخرون إنه ليس الله ولا ابن الله، لأنه ليس لله جسد فيلد، بل هو نبي عظيم من الله. صفحة 75. وهنا تخيل مصطفى العرمدي أن الولادة جسدية، ونسي أنه كلمة الله وروح منه، وأن الولادة هنا روحية. ولما رفع رأسه قال: ليكن ملعونا كل من يدرك في أقوالي أني ابن الله. صفحة 84. ثم قال يسوع: يا رب، أن العالم كله أغواه الشيطان، فقال: إني ابنك وشريكك. صفحة 85. وهنا يؤكد الكاتب أن العالم كله وقع في الضلال، واستمر في تكرار هذا الموضوع أن المسيح ليس إلا نبي وليس ابن الله وكلمته في الصفحات، في صفحات الكتاب 74 75 84 87 107 110 143 146 194 153 306. وهذا التكرار الكثير يكشف عن السر الخفي في قلب الكاتب من نحو السيد المسيح كلمة الله المولود بالروح. ثم تكلم على لسان السيد المسيح معبرا عن ضعفه الشديد، فقال يسوع: إني لا أقدر على خلق ذباب. صفحة 146. وأنه يأتي بعدكم بعدة سنين حينما يبطل إنجيلي ولا يكاد يوجد 30 مؤمنا. صفحة 110. ثم قال: إن الشيطان ضللكم بواسطة الجنود الرومانية عندما قلتم إنني أنا الله. صفحة 194. فإني وأنا لا طاقة لي أن أخلق الذبابة، بل إني زائل. وهكذا يجاهد هذا الكاتب بكل قوة لتضليل المسيحيين، سواء بنسبته ما يزعمه إلى الشيطان طارة وإلى جنود الرومان طارة أخرى، بل إنه نسب إلى السيد المسيح أنه قال أمام رئيس الكهنة والوالي وثلاثة جيوش، كل منها 100,000 رجل، أي 600,000 جندي متقلد السلاح خرجوا لتسكين الشعب من يسوع، قال: إني بريء من كل ما قاله الناس عني
إني أعظم من بشر، من صفحة 139 إلى صفحة 143. فلو كان برنابا هذا قد كتب كل ما هو وارد في هذا الكتاب الخيالي لورد ذكره أولا في القرآن، أو على الأقل في كتب المفسرين كالطبري والبيضاوي أو أحد المؤرخين كالمقريزي حتى القرن الـ14، ولذلك فالأمر متروك للقارئ لتفسير القصد من كتابة هذا الكتاب. ثالثا، أن يسوع ليس هو المسيح، ولكن المسيح سيأتي بعد المسيح الذي هو محمد رسول الله. يقول الدكتور محمد شفيق غربال عنه: إنجيل مزيف يصرح على لسان عيسى أنه ليس المسيح، إنما جاء مبشرا بمحمد الذي سيكون هو المسيح. وكاتب هذا الإنجيل يركز بكل قوته على أن يسوع ليس المسيح، بل جاء ليهيئ الطريق أمام رسول الله الذي هو المسيح، وأن لقب مسيح خلق خصيصا لمحمد رسول الله. وكما قلنا أن الكاتب كان يهوديا أصلا ودارس للتوراة، ولذا فقد ألغى شخصية يوحنا المعمدان النبي يحيى كما هو وارد في القرآن، الذي جاء خصيصا ليهيئ طريق التوبة أمام المسيح كلمة الله، واستبدل به المسيح جاعلا منه نبي ليهيئ الطريق أمام رسول الله. وتأييدا لتزييفه استعمل نفس الآيات والشواهد الواردة في الأناجيل على لسان يوحنا المعمدان، فيقول: قال يسوع: لأني لست أهلا أن أحل سيور حذاء رسول الله الذي يسمونه المسيح، صفحة 64. ثم قال: وأنا صوت صارخ في البرية كلها يصرخ أعد طريق رسول الرب. والذي لا خلاف عليه أن الشخص الذي جاء ليهيئ الطريق أمام الرب هو يوحنا المعمدان ملاك العهد، الذي قال عنه ملاك النبي في العهد القديم: ها أنا ذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي، ويأتي بختة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه، وملاك العهد الذي تسرون به هو ذا يأتي، قال رب الجنود. ملاخي 3:1. وفي العهد الجديد يقول متى الإنجيل عن يوحنا قوله: أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحمل حذاءه، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، متى 3:11. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات، لأن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة، متى 3:1-3. ويقول إنجيل معلمنا مرقس كما هو مكتوب في الأنبياء: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك، صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. كان يوحنا يعمد في البرية ويكرز بمعودية التوبة لمغفرة الخطايا. إنجيل معلمنا مرقس إصحاح 1:2-4. وإنجيل معلمنا لوقا يقول: وإذ كان الشعب ينتظر والجميع يفكرون عن يوحنا لعله المسيح، أجاب يوحنا الجامع قائلا: أنا أعمدكم بماء، ولكن يأتي من هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل سيور حذائي، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، لوقا 3:15-16. وأخيرا يقول يوحنا في إنجيله: وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولويين ليسألوه: من أنت؟ فاعترف لم ينكر وأقر أني لست أنا المسيح. فسألوه: إذن ماذا إلي أنت؟ ماذا تقول عن نفسك؟ قال: أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب كما قال إشعياء النبي، أنا أعمدكم. أحل سير حذائك، صفحات 65 و69 و110 و126 و148 و147 و148 و252 و298 و306. الباب الرابع: أو رابعا، صلب سيد المسيح. وهذه النقطة هي بيت القصيد في هذا الكتاب، وعرضها الكاتب بطريقة تريح نفسه وما يؤمن به، خاصة وأنه كان يهوديا، ومعروف أن اليهود حاولوا ويحاولون بشتى الطرق تبرئة أنفسهم من صلب السيد المسيح، ويلصقون به التهمة بالرومان.
ومن ناحية أخرى بأنه اعتنق الإسلام أيضا الذي ينكر صلب المسيح، في حين أن المرجع الحقيقي لقضية صلب المسيح مشروحة تفصيلا وفي أكثر من موضع في التوراة باعتبار أن المسيح كلمة الله هو فادي البشرية، ثم في الأناجيل الأربعة. قصة صلب المسيح حسب رواية مصطفى العرنجي. نمرة واحد، سبب صلب المسيح. لقد سأل اليهود يسوع من الذي سيأتي من سلالته المسيا الموعود به، إسحاق أم إسماعيل؟ فرد يسوع قائلا إسماعيل. فلما سمع رئيس الكهنة هذا القول حنق وصرخ لنرجم هذا الفاجر لأنه إسماعيلي. صفحة 301. وللحال قام الكتبة والفريسيون ليضربوا يسوع فهرب من بينهم فضربوا بعضهم بعضا فمات 1000 رجل. صفحة 301. وهذا هو سبب صلب المسيح، ونترك القارئ ليفهم القصد من هذا الكلام، وخصوصا وأن اليهود يعرفون جيدا أنهم نسل إسحاق والمسيح من نسله. نمرة 2، هروب السيد المسيح للسماء. وفجأة جاء الملائكة جبريل وميخائيل ورفائيل وأوريل وخطفوا يسوع من النافذة المشرفة على الجنوب ووضعوه في السماء الثالثة في صحبة الملائكة التي تسبح الله. صفحة 308. نمرة 3، يهوذا يتغير شكله إلى شكل السيد المسيح. ولما دخل يهوذا مع جنود الرومان إلى الحجرة كان يسوع قد حملته الملائكة للسماء، وكان التلاميذ نيام. عندئذ تغير يهوذا في الوجه والنطق وصار شبه المسيح، فقبضوا عليه وكان الشبه شديدا جدا. حتى نمر ألف، أن برنابة والعذراء مريم ويوحنا ذهبوا وراءه للصليب. صفحة 310. نمر ب، قال يهوذا للوالي وقت المحاكمة أن يسوع ساحر وقد حولني هكذا بسحره. صفحة 312. نمر ج، قال برنابة الحق أقول أن صوت يهوذا وكه وشخصه بلغت من الشبه بيسوع أن اعتقد تلاميذه والمؤمنين به كافة أنه هو يسوع. صفحة 314. نمر 4، تكملة القصة. لم يكتفي الكاتب بتزييف هذه القصة، لكنه نمر ألف، اتهم بقية التلاميذ بأنهم لا يخافون الله فذهبوا ليلا وسرقوا جسد يهوذا وخبأوه وأشاعوا أن يسوع قام. صفحة 315. نمر به، اتهم القديس بولس الرسول أنه لا يخاف الله ولفق رسائلهم بقوله عن صلب المسيح، وذلك لكي يكمل مشواره في التزييف. صفحة 320. نمر ج، أنزل الله المسيح مرة أخرى لمدة 3 أيام لتراه أمه ولا يسمح لأحد من التلاميذ برؤيته. صفحة 316. نمر 5، ختام القصة. وأراد مصطفى العرمدي أن يختم التزييف فقال، نمر ألف، أن التلاميذ تفرقوا في العالم. نمر ب، لا يزال يبشرون أنه ابن الله أي كلمة الله المتجسد. نمر ج، اشترك معهم في هذا الخداع بولس الرسول. صفحة 320. نمر د، أن يسوع قال لبرنابة أن قضية صلب المسيح ستبقى في ضلالها إلى أن يأتي محمد رسول الله الذي متى جاء كشف هذا الخداع. صفحة 318. الباب الرابع، وهو ملخص المقدمة، مقدمة أول ترجمة عربية للكتاب، ترجمها الدكتور خليل سعادة بتاريخ 15/3 سنة 1908، ونشرها السيد محمد رشيد رضا منشئ مجلة المنار في 21 صفر سنة 1326 هجرية. ظهرت أول ترجمة إلى اللغة العربية لهذا الكتاب بمعرفة الدكتور خليل سعادة عن اللغة الإنجليزية، وذلك في القاهرة بتاريخ 15/3/1908، وقام بنشرها السيد محمد رشيد رضا منشئ مجلة المنار. قد أورد الدكتور خليل سعادة في مقدمة الترجمة بحثا علميا حول حقيقة هذا الكتاب تتلخص فيما يلي. نمرة 1، لغة الكتاب الأصلية. النسخة الوحيدة المعروفة في العالم التي نقل عنها هذا الإنجيل هي نسخة إيطالية موجودة في مكتبة بلاط في فيينا، صفحة ج، سطر 8. نمرة 2، غلاف الكتاب.
ولا في الكتاب من الجلد الضارب إلى الصفرة النحاسية.

ويحيط بها على الحواف الأربعة خطان مذهبان، وفي مركز الجلد نقش بارز من التذهيب تحيط به حافة مزدوجة من نقوش ذهبية متباينة الأشكال، يسميها الغربيون بالطراز العربي، ويستدلون على ذلك بأنه طراز شرقي خصوصا، وأن هناك صك في البندقية لمعاهدة بين الدولة العليا والبندقية يرجع عهدها إلى القرن السادس عشر، موجود في القسطنطينية مجلد بجلدة تضارع ذات الجلدة الخاصة بهذا الإنجيل، صفحة جيم سطر 14 حتى سطر 23. قصة اكتشاف نسخة أخرى أسبانية. في أوائل القرن الثامن عشر وجدت نسخة أخرى أسبانية، قام المستشرق سايك بالتعليق عليها، وترجمها الدكتور منكهوس في أكسفورد إلى اللغة الإنجليزية. وواضح من تعليق سايك أن هذه النسخة مترجمة عن النسخة الإيطالية بقلم رجل مسلم يسمى مصطفى العرنادي، الذي كان راهبا اسمه فرامرينو، ويروي في المقدمة قصة اكتشافه النسخة الإيطالية التي نقل عنها بأنه عثر على كتابات للقديس إيريناوس يندد برسائل بولس الرسول، ويستند إلى كتاب اسمه إنجيل برنابا، مع العلم أنه بدراسة كل ما كتبه القديس إيريناوس في كتاباته لم يذكر أي إشارة بالمرة لإنجيل اسمه برنابا، وأن القديس إيريناوس لم يندد برسائل بولس الرسول بل كتب عنها الكثير. وفي أحد الأيام كان في مكتبة البابا سكيتس الخامس، كان هذا الراهب في المكتبة، ووقع عليه نوم، ووقع نوم على البابا، فدخل الراهب إلى المكتبة، وكان الكتاب الأول الذي وضع يده عليه هو هذا الإنجيل، فكاد أن يطير من الفرح وخبأه في ردائه ولبس إلى أن استفاق البابا فاستأذنه بالانصراف، ثم طالعه بشوق عظيم فاعتنق على ذلك الدين الإسلامي صفحته. ويبدو أن هذا الراهب فرامرينو كان يهوديا، لأن له إلمام يفوق الوصف بالتوراة، هو عينه الذي كتب النسخة الإيطالية وهو الذي ترجمها إلى اللغة الأسبانية. نمرة 4، وجود ألفاظ وجمل عربية على النسخة الإيطالية. إن من يطالع هذا الكتاب في صفحة واو يجد صورة للغلاف مكتوب عليها ألفاظ عربية على هوامش النسخة، مثل الله عظيم. فكيف يمكن أن يكتب هذا، أن يكون هذا الإنجيل مكتوبا في القرون الأولى وهو مكتوب على حروفه ألفاظ عربية؟ نمرة 5، التشابه بين الكتاب وشعر دانتي. دانتي شاعر إيطالي، وهو أول من ذكر وصف الجحيم والسماوات بصورة مختلفة تماما عما جاء في الإنجيل والتوراة وأيضا القرآن، ولم يكتب أحد في التاريخ هذا الوصف قبل دانتي، وهذا يؤكد تماما أن كاتب إنجيل برنابا أخذ وصف الجحيم والسماوات من كتابات دانتي، أي بعد القرن الـ14. يقول الدكتور خليل سعادة، وقد يبعث على المقارنة بين كاتب هذا الإنجيل والشاعر دانتي ما في كلامهما من الملابسات وتعابير بمؤلفات دانتي الشعرية التي يصف فيها الجحيم والجنة، إذ جاء في هذا الإنجيل أن هناك 7 درجات للجحيم تختلف في مراتبها باختلاف الخطايا الكبيرة الـ7، وأن هناك 9 سماوات تأتي في قمتها الجنة فتكون الـ10. فيستنتج من ذلك أن كاتب هذا الإنجيل جاء بعد دانتي أو معاصرا له، فيكون برنابا هذا قد ظهر في القرن الـ14 صفحة ح. نمرة 6، الكاتب الأصلي يهودي أندلسي اعتنق الإسلام. لا يجوز اتخاذ عدم العثور على الأصل العربي لهذا الإنجيل حجة على عدم وجود
لأن المطالع الشرقي يرى لأول وهلة أن الكاتب له إلمام بالقرآن، حتى أن كثيرا من فقراته تكاد تكون ترجمة حرفية أو معنوية لآيات قرآنية، وكثير

غير أن القول بأن هذا الإنجيل عربي الأصل لا يترتب عليه أن يكون كاتبه عربي الأصل، بل أن الكاتب يهودي أندلسي اعتنق الدين الإسلامي بعد تنصره واطلاعه على أناجيل النصارى. لأنك إذا أمعنت النظر في هذا الكتاب وجدت لكاتبه إلماما عجيبا بأسفار العهد القديم لا مثيل لها بين طوائف النصارى. والمعروف أن كثير من يهود الأندلس كانوا يتضلعون باللغة العربية والاطلاع على القرآن والأحاديث النبوية مثل العرب صفحتها. ومن أكبر الأدلة على ذلك اهتمام الكاتب بالختان، حتى أنه يقول بأن الكلاب أفضل من الغلف أي غير المختونين، وهذا فكر يهودي محض صفحتها. بل أن هذا الإنجيل يتضمن كثيرا من التقاليد التلمودية التي يتعذر على غير اليهودي معرفتها، وفيه أيضا شيء من معاني الأحاديث والأقاصيص الإسلامية الشائعة على ألسنة العامة ولا سند لها في كثير من الكتب، ولا تأتى لأحد الاطلاع عليها إلا إذا كان في بيئة عربية، مما يؤكد أن الكاتب الأصلي هو يهودي أندلسي اعتنق الإسلام بعد تنصره. صفحة ياه سطر 24. نمرة 7، عدم ذكر الكتاب في أي كتب من كتب العرب أو في القرآن. والذي يؤيد هذا الرأي أنه لم يرد ذكر لهذا الإنجيل في كتابات مشاهير المسلمين سواء في العصور القديمة أو الحديثة، حتى ولا في مؤلفات من انقطع منهم إلى الأبحاث والمجادلات الدينية، مع أن إنجيل برنابة هذا أمضى سلاح لهم في مثل تلك المناقشات. وليس ذلك فقط، بل لم يرد ذكر لهذا الإنجيل في فهارس الكتب العربية القديمة عند العرب أو العجم المستشرقين الذين وضعوا فهارس لأنظر الكتب العربية من قديمة وحديثة. صفحة ط سطر 11. نمرة 8، هذا الكتاب كتب في القرن الـ14، وهناك دليل يمكن معه الجزم بشأن الزمن الذي كتب فيه، وهو النص الوارد في صفحة 123 و125 أن سنة اليوبيل التي تجيء الآن مرة كل 100 سنة. والمعروف أن اليوبيل اليهودي لا يجيء إلا مرة كل 50 سنة، وأن أول من حدد اليوبيل ب100 سنة في التاريخ كان البابا يوناسيوس سنة 1300 ميلادية، ولكن البابوات اللاحقين أرجعوه إلى 50 سنة ثم إلى 33 سنة. من هذا يتضح أن الزمن الوحيد الذي يمكن فيه لكاتب أن يتكلم عن يوبيل يقع كل 100 سنة هو هذا الوقت الذي كما ألمحنا كان معاصرا للشاعر دانتي في القرن الـ14. صفحة لام. رقم 9، أما القول الذي يشيعه البعض بأن التاريخ يذكر أن البابا جلاسيوس الأول سنة 492 ميلادية حرم قراءة بعض الكتب ومن بينها إنجيل برنابة، فهذا لم يحدث، وإلا لذاع الخبر ولو سماعا عن نبي المسلمين، لأن هذا الكتاب فيه من العبارات الصريحة المتكررة بل والفصول الصافية التي تذكر اسمه في عرضها ذكرا صريحا لا يقبل شكا أو تأويلا. وليس ذلك فقط، بل لم يتصل بخلفائه الذين أتوا من بعده ولا بالعرب الذين دخلوا الأندلس. أخيرا، قد سجلت موسوعة العلوم البريطانية تزوير أمر قصة البابا جلاسيوس هذا، صفحة لام وصفحة مين. المترجم خليل سعادة، القاهرة في 15/3/1980. كلمة أخيرة في خاتمة هذا التسجيل. هذه الأمور التي من أجلها كتب إنجيل برنابة يمكن دراستها دراسة بسيطة بروح المحبة والتسامح لفهمها ومعرفة حقيقتها. أولا، موضوع صلب موضوع إسماعيل وإسحاق، المرجع الحقيقي لهذا الأمر هو التوراة. فلو رجعنا إلى التوراة لوجدنا أنه يؤكد في سفر التكوين أن الذبيحة قدمت بإسحاق وليس بإسماعيل. وليس من حق أي إنسان بعد كتابة التوراة أن يدعي أن

إسماعيل هو كانت ذبيحة بدل إسحاق. ثانيا، السيد المسيح هو ابن الله، والمسيحية تؤمن بالتوحيد بالله. فالمسيحيون لهم قانون إيمان يقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد، هذا من ناحية وحدانية الله. ولكن عندما نتحدث عن طبيعة الله فنحن نتحدث عن إله موجود بذاته أولا، ناطق بكلمته ثانيا، حي بروحه ثالثا، إله واحد. كيف نعرف الله بدون كلمته؟ هذا الكلمة أخذ جسدا من العذراء، لذلك لم تكن العذراء مريم محتاجة لرجل للولادة، لأن كلمة الله مولود من الله. فهذه ولادة روحية كائنة منذ الأزل قبل أن يولد السيد المسيح من العذراء بالجسد. ولم يوجد ولن يوجد امرأة، ولم يوجد ولن يوجد توجد امرأة تلد بدون رجل، لأن المولود منها مولود من الله الآب قبل كل الظهور. فنحن نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، وكلمته المولود منه قبل كل الظهور، مولود غير مخلوق كما يقول قانون الإيمان. لذلك نحن نقول باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد، آمين. ويمكن الرجوع لبعض الكتب البسيطة لدراسة هذا الموضوع، مثل كتاب نؤمن بإله واحد للناشر كنيسة ماري جرجس بسبورت. ثانيا، ثالثا، موضوع صلب المسيح هو حقيقة أم شبه لهم؟ إن صلب السيد المسيح بالنسبة للمسيحيين هو جوهر عقيدتهم، لأن الفداء الذي يؤمن به اليهودي عندما فدى الله إسحاق ابن إبراهيم بخروف، والفداء الذي تم عندما عبر شعب الله البحر الأحمر كان بواسطة خروف الفصل الذي تتبعه كل أسرة يهودية. هنا يتساءل بولس الرسول في الرسالة لليهود قائلا: هل دم الخروف أو التيران يفدي الإنسان؟ لذلك فدم المسيح على الصليب هو دم من حمل بلا خطية وحده، لأنه ولد بدون أب جسدي وحده. هذا الدم هو فداء للعالم كله وليس دم الخروف. إن الصليب موضوع ضعف وسخرية للمسيح أمام العالم، ولكن المسيحيين اختبروا فيه الفداء وقوة الله للخلاص والفداء. لذلك بولس الرسول يقول في رسالته إلى كورنثوس أنه يكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عثرة ولليونانيين جهالة. فرغم أنه يعلم أن الصليب سيكون موضوع سخرية من اليونانيين الفلاسفة، إلا أنه كمختبر لقوة الصليب أصر أن يكرز بالصليب. لذلك فلو كان هناك شيء يجب أن يتفق عليه المسيحيين بالعقل، كان عليهم أن يحذفوا موضوع صلب المسيح من الإنجيل، لأنه موضوع جهالة أمام العالم. ولكن اختبارهم للقوة الخارجة منه اضطرتهم اضطرارا للكرازة بالصليب، رغم أنه موضوع جهالة للعالم. الأمر الآخر أن اليهود لو أرادوا أن يحذفوا شيئا من كتابهم أيضا لحذفوا موضوع صلب المسيح، لأنهم يريدون أن يبرئوا أنفسهم من هذه القضية. كيف شبه لهم؟ نمرة واحد، هذا الكلام يعني أن الله وضع شكل السيد المسيح على إنسان آخر، وهذا يعني أن الله لجأ إلى الخداع والتزييف. وإذا كان الله يريد أخذ المسيح للسماء بدون صلب، أفما كان يقدر بدون هذه الطريقة البشرية الرديئة؟ نمرة اثنين، هذا يعني أن الله أحيانا يضع شخصية النبي فلان على النبي فلان، ويحدث بلبلة في العبادة وفي التاريخ إلى آخر. نمرة ثلاثة، أن التوراة اليهودي تنبأ عن صلب المسيح.

إيه؟ نمرة 4، أن السيد المسيح حكم 5 مرات أمام اليهود ورؤساء الكهنة وبيلاطس وهيرودس وأخيرا بيلاطس. ألم يحتج الناس بخصوص أسطورة تغيير الشخصية؟ ألم تظهر المحاكمات 5 قصة هذا التغيير؟ نمرة 5، وماذا عن قيامة المسيح؟ كيف تتم إن لم يكن المسيح قد مات بالجسد؟ كيف يقوم إن لم يكن قد توفاها الله بالصليب ثم قام ثم رفع للسماء؟ النقطة الأخيرة، استحالة تحريف التوراة. نمرة 1، التوراة كاتبها أنبياء اليهود الذين من نسلهم من صلب المسيح، فلو كان بالتوراة تحريف كان أول شيء أن يحذفوا النبوات عن مجيء السيد المسيح وبالذات عن صلبه وعن قيامته، فالتوراة هو أكبر شاهد للمسيح. نمرة 2، وجدت سنة 1948 بالبحر الميت بفلسطين أهم الأجزاء من التوراة، سفر أشعياء النبي بالذات في مخطوطات البحر الميت، وهذا السفر بالذات مملوء بالنبوات عن صلب السيد المسيح. وعندما طابقوا هذه المخطوطات التي حدد زمن كتابتها ب300 سنة قبل الميلاد وجدوها مطابقة تمام التطابق مع كتاب سفر أشعياء الموجود في يدي اليهود اليوم. نمرة 3، لم توجد الآن نسختين من التوراة مختلفتين، فأين التوراة المحرف؟ وإذا كان هناك توراة محرف فليظهره الذين يدعون بذلك. نمرة 4، التوراة كتبها عدد كبير من الأنبياء، كلهم تنبأوا عن المسيح وصلبه وقيامته وكتبوها على مدى أكثر من 1500 سنة، كيف اتفقوا على موضوع الصلب والقيامة على هذا المدى البعيد الطويل من الزمن؟ أخيرا، ما هي مصلحة اليهود أن المسيح صلب وقام؟ نمرة 2، ما مصلحة التلاميذ أن يتفقوا على صلب المسيح رغم أن هذا الموضوع كان موضوع سخرية لهم؟ نمرة 3، ما هي مصلحة التلاميذ بحذف جزء من الإنجيل أو تحريف، وخاصة أن الجزء المختلف عليه هو صلب المسيح؟ نمرة 4، كيف استطاعت جميع الأناجيل المكتوبة على الاتفاق على صلب المسيح وقيامته؟ نمرة 5، كيف اتفق الإنجيل مع التوراة على صلب المسيح وقيامته؟ نمرة 6، كيف اتفق الأنبياء على مدى 1500 سنة على صلب المسيح؟ نمرة 7، وأخيرا، سيظل الله حافظا لإنجيله وتوراته، وأكبر دليل على ذلك هو وجود مخطوطات البحر الميت التي عمرها يزيد عن 300 سنة قبل الميلاد، مطابقة تمام التطابق لما هو مكتوب في الإنجيل والتوراة. وكأن لسان الله يقول مهما قال الناس عن تحريف التوراة والإنجيل، ومهما قال كاتب إنجيل برنابا في القرن 16، فالله وحده يستطيع أن يشهد لإنجيله، ولإلهنا المجد دائما أبديا.

0: المكتبة الصوتية لقراءة الباب المعظم الامبريشنال الثالث تقدم لكم
1: مدى استجابة الإنسان أو انفعال الإنسان
0: في محاضرة يوم الأربعاء المبارك المصر 27/11/1991.
1: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بمناسبة الصوم، صوم البلاد المقدس، ربنا يعيد عليكم بخير. عايزين ناخد كده شوية روحيات معينة. هبتدي معاكم في موضوع ما كلمتكوش فيه قبل كده، وهو مدى استجابة الإنسان أو انفعال الإنسان بأي شيء. ايه ردود الفعل اللي عند الانسان؟ ايه الحاجة اللي بيسموها ريسبونس؟ ريسبونس يعني نوع نوعية الاستجابة. يعني هجيب لكم مثل. كل حاجة في الروحيات موجودة، كل حاجة في المعلومات موجودة، لكن ايه مدى تقبلك انت لهذه الاشياء؟ ما مدى تقبلك لهذه الاشياء؟ يعني خدوا مثلا واحد بيبني بيت وصب الخرسانة. لو اول ما حط الخرسانة دفلق عليها المية تتفف وتسيح والاسمنت يروح، لكن لو استنى عليها يوم وابتدى يعمل عليها مية، المية تقويها وتشددها. المية تقويها ايه؟ وتشددها. في مية تديها للزرع تغرقه، ومية تديها للزرع ترويه. لو انك انت جبت النار وحطيت القش تحرقه، حطيتها لطوب ني تسويه، ايه مدى انفعال الشخص بكل ما يمر به؟ ما مدى انفعال الشخص بكل ما يمر به؟ احنا بنعيش عالم فيه الخير وفيه الشر. ما مدى انفعالنا بالخير وما مدى انفعالنا بالشر؟ يعني اجيب لك مثل من الامثلة. انسان يكلمك كلمة صريحة، كلمة ايه؟ صريحة. ان كنت عاقلا وتريد خلاص نفسك ويهمك روحياتك تستفيد من الكلمة الصريحة، حتى لو كان فيها كشف لنقط في نفسك ما تريحش. نفس الكلمة الصريحة يسمعها واحد فيستفيد منها، يسمعها واحد فيتضايق. يسمعها واحد فايه؟ فيتضايق. وجايز الكلمة الصريحة يسمعها واحد يعتبرها إهانة، يعتبرها جرح لشعوره، يخلي اللي قصاده عمره ما يكلمه بصراحة، وهكذا يفقد الكلمة الصريحة المخلصة التي تبني نفسه. يبقى نسأل أنفسنا ما موقفنا من الكلمة الصريحة؟ ما موقفنا مثلا من أب الاعتراف إذا وبخ على غلطة؟ نقول له أنت ما بتحبنيش، أنت بتجرحني، أنت بتهني، أنت أنت أنت، ولا نستفيد من الكلمة ونقول إنه يبني نفسنا بهذه العبارة التي قالها بهذا الإرشاد اللي قاله بهذا الكشف اللي قاله. على حسب نوعية الإنسان يستفيد أو ينضر مما يعرض له في حياته، يستفيد أو ينضر مما يعرض له في حياته. إنسان مثلا تحدث له مشكلة، إنسان تحدث له إيه؟ مشكلة، فماذا يكون وقع المشكلة عليه؟ ما مدى استجابة نفسه للمشكلة؟ في إنسان أول ما تجيله المشكلة ينهار، ينهار وبكى ليل ونهار وحزن، ويمكن نتيجة المشكلة ضغط أو سكر أو أعصاب. وفي ناس بيجيلهم مشكلة يضيعوا فيه، يضيعوا فيه. ممكن واحد من التعب يقول له قرحة في المعدة، واحد يقول له نزيف في المخ مش قادر، لأن المشكلة نزلت عليه استجابته ليها كانت استجابة تتعبه. وفي إنسان تجيله مشكلة بدل ما يحلها بفكر يحلها بأعصابه، يعني يحلها بأعصابه، يثور يضج يزعل يقول ايه الكلام ده ازاي يحصل، ويهيص ويزعق. طب انت ازاي يا حبيبي تحل لك المشكلة؟ لكن هو انفعاله بيها كده، اللي بيبكي اللي بينهار اللي بيزعق. في واحد يجيله مشكلة يقعد يحلل فيها ما سببها وايه اللي جابها، لازم فلان ولازم علان، ودي جاية من قول ده، ودي جاية من تدخل ده، ودي جاية من تآمر ده، ويقعد يحلل في أسباب وعلات، ده انفعاله بيها. وفي إنسان يجيله مشكلة يفكر في حلها، المشكلة مشكلة يفكر ايه حلها، ان لقالها حل يستريح، ان ما لقاش لها حل يقول اسيبها لربنا هيحلها بعد شوية. وانسان تجيله مشكلة ياخدها بروح التسليم ويقول كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب، حتى المشاكل ممكن تعمل معا للخير. ويفتكر قصة زي يوسف الصديق والمشاكل اللي حلت بيه، سواء من اخوته اللي رموه في البير، اللي باعوه لقافلة تجارية ماشية، المشاكل اللي حدثت له بيت فوطيفار، السجن اللي راح فيه، ومع ذلك كل هذا انتهى الى الخير، كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. يبقى المشكلة مش في المشكلة، المشكلة في ايه؟ في طريقة تقبل القلب لها، طريقة تقبل الفكر لها، طريقة تقبل الأعصاب لها، طريقة تقبل الروح لها. هي دي الحكاية اللي أنا عايز أقولها. على حسب مدى استجابتك للأشياء، مدى تقبلك ليها، مدى انفعالك بيها، حياتك الروحية وحياتك العملية تأخذ مجرى معين. ما تقولش المشكلة أتعبتني، قول طريقتي في التعامل مع المشكلة هو اللي أتعبني. ما تقولش المشكلة أتعبتني، تقول إيه؟ طريقتي في التعامل مع المشكلة أتعبني. ما هو جايز تلاقي مثلا شركة استغنت عن 10 من الموظفين، كل واحد الاستغناء عنه أخذ مجرى في حياته غير التاني. واحد قال ويا أدور على شركة تاني، واحد قال أنا أرفع قضية ضد الشركة، وواحد قاعد يعيط ويجوا الناس حواليه يعزوه ويخففه من آلامه، وواحد يعيا ويجي الدكتور يكشف عليه، وواحد يقول خلينا عمليين نشوف الخطوة التالية العملية تبقى ايه. الحادث هو الحادث، لكن له تأثير على شخص غير الشخص الآخر. نوع عقليتك، نوع روحياتك، نوع أعصابك، نوع نفسيتك هو اللي بيأثر عليك.

واحد يعيش في الحياة فيرى أخطاء بعض الناس الذين حواليه، وربما يجد أخطاء اللي حواليه، يمكن بعضهم رجال دين، بعضهم خدام في الكنيسة، بعضهم سمنت، بعضهم وعاظ. واحد يشوف يقول ايه الأخطاء دي، الكنيسة خير تبقى ولا ايه، دي أواخر الأيام، ويحزن في داخله ويبكي. واحد تاني يثور ويضج، وواحد يملى الدنيا إشاعات وكلام، وكل ما يقابل واحد يقول له كلمتين، وواحد يدودو في ودان الناس، ما سمعتش مش جرى، ما سمعتش مش فلان قال، ما سمعتش، والدنيا يبقى ناشر إشاعات، وكأنه شعلة من نار ابتدت تسري في سبق، كل ما يمر في حتة يشعلل يشعلل يشعلل يشعلل. وواحد يمسك منشورات ويكتبه ويضحه، وواحد ثاني يقول مين قال ان الكلام ده صح، مش جايز دي اشاعات، وجايز الكلام ده مش مظبوط، ويسأل وربما يجد فعلا ان الكلام ده مش مظبوط. وواحد يجي يلاقي اخطاء للناس يقول في رسالة معلمنا يعقوب الرسول إصحاح 5 بيقول إيليا كان إنسانا تحت الآلام مثلنا، كان إنسانا إيه تحت الآلام مثلنا، ومع ذلك صلى صلاة إن السماء لا تمطر فلم تمطر 3 سنين و6 أشهر، وصلى صلاة خارج المطر، مع إنه إنسان تحت الآلام إيه مثلنا. في واحد يشوف حكاية فبدلا من أن يدين وبدلا من أن يثور وبدلا من أن يشنع يصلي من أجل الشخص اللي سمع عنه الكلام، ويطلب لفلان الراحة والتوبة. يبقى العمل الخارجي هو هو، الحدث الخارجي هو هو، لكن إيه مدى تقبل الإنسان للي حاصل يختلف من شخص إلى شخص، على حسب طباع الشخص، على حسب نفسية الشخص، على حسب نوعية شخصيته، على حسب فكره يختلف، لكن الحاجة هي هي. واحد يقول يا عم أنا مالي ما خليني في حالي، هلا يبقى كل واحد له أسلوب، بينما المشكلة هي هي، الحدث الخارجي هو هو. تلاقي إنسان نظرته سوداء لكل ما يراه من الأمور، وواحد نظرته بيضاء لما يراه من الأمور، وواحد له الطبع الثوري لكل ما يراه من الأمور، وواحد له الطبع البارد أو الطبع الهادئ لكل ما يراه من الأمور. واحد بيفحص، واحد بيبكي، واحد بيثور، واحد بياخد الامور باسلوب روحي، واحد بياخد الامور باسلوب عالمي، يختلف من واحد لواحد. زي ما اقول لك فلان ده طبعه ناري وفلان ده طبعه هوائي، فلان ده طبعه ترابي او مائي، زي ما بيقولوا الناس بيختلف الطباع، ويختلف الناس في روحياتهم، جايز يختلفوا في روحياتهم وجايز يختلفوا في سنهم. كل ما الإنسان بيكبر بينظر للأمور نظرة أخرى، جايز يختلف الناس في ثقافتهم في علمهم، كل ما الإنسان بيدرس أو بيكون عقليته وفكره بيكون له تصرف آخر، يختلفوا في سنهم، يختلفوا في فكرهم، يختلفوا في روحياتهم، يختلفوا في طباعهم. ايه مدى استجابة الناس للامور اللي بتصادفهم في حياتهم او بتقابلهم في حياتهم؟

0: واحد يسقط في خطية مثلا، يسقط ايه في خطية، يعمل ايه؟ جايز يحزن ويبكي ويتعب، وجايز واحد يسقط في خطية يقول انا ما فيش فايدة فيا، ما انا كل ما اقوم اسقط، واحد ثاني يقول لا ده انا كل ما بسقط بقوم. يعني هقولها لكم السلسلة، واحد بيسقط في خطية وبعدين يتوب ويتناول، وبعد ما يتناول يسقط في خطية ويتوب يتناول، وتستمر الحكاية. فاللي نظرته سوداوية يقول انا بعد ما اتناول كل مرة بسقط، واللي نظرته بيضاء يقول اذا انا كل مرة بسقط برجع اتوب واتناول. فكل ده بياخدها من قدام وده بياخدها من ورا، وبتختلف من واحد لواحد. واحد ييأس يقول ما فيش فايدة فيا، ويمكن يستمر في الخطية. واحد يبكت نفسه ويقول لا لا تشمتي بي عدوتي فإني إن سقطت أقوم. واحد يقول الصديق يسقط 7 مرات ويقوم. واحد يقول لربنا الخطية دي طبعي وانت طبعك الغفران. واحد يقعد يحرق في نفسه ويحرق في نفسه وبرضه يستمر في الخطية، يعني حريق بلا فائدة. في نار بتسوي وناس بتحرق، ونار ايه بتحرق. فالنار اللي عندك من نوع اللي بيسوي ولا من نوع اللي بيحرق؟ وهل نار على قدر الحاجة ولا نار ازيد من حاجة؟ ايه يعني بتعمل ايه؟ بتعمل ايه كل ما تسقط؟ هل بتسلك باسلوب عملي ولا بتسلك باسلوب هوائي؟ هل بتسلك باسلوب عميق ولا باسلوب سطحي؟ كيف تتعامل؟ واحدة تتجوز وعشان ما فيش شقق تسكن في بيت العيلة بتاع الزوجها، في اسلوب العيلة بتاع الزوجها الام ليها نوع من المعاملة والاخت ليها نوع من المعاملة. وبعدين جاي يستجد معاملة ما تريحهاش، فتكون النتيجة ايه؟ واحدة تقعد تبكي حظها انها اتجوزت وبقى حالها هذا الحال، ومنين ما يجي زوجها البيت يجد دمعتها في عينيها. وواحدة تانية تشوف الحاجات دي تثور وتضج وتقول له جثة خرجني من البيت، طب يا ست مش لاقي شقة، لازم تلاقي شقة غصب عنك، طب هعمل ايه؟ تقول له ما لقيتش حل وديني بيت ابوي. الله، الحكايه كبرت. واحده ثانيه تقع في الاشكال فتتخانق مع حماتها، تتخانق مع اخت زوجها، والراجل يجد نفسه بين نارين، يرضي دول ولا يرضي دول، والبيت يتحول الى نكد. وفي واحده غير دول تقول انا عايز اشوف ازاي اكسب هؤلاء الناس، ازاي اكسب حماتي وازاي اكسب اخت زوجي، وازاي يشعروا ان اخت جديدة ليهم وابنة جديدة ليهم، ولا يجدوا مني الا الكلمة الطيبة والا المساعدة في كل اعمالهم والتعاون معاهم، واشعرهم ان ابنهم ما زال ابنهم وانا ما سرقتوش منهم وما اغتصبتوش وخدته لوحدي وحرمته من حنان امه ومن محبته لامه، واخلي الحكايه ماشي. وواحده تغلط تلاقي ام حكيمه تقول لها يا بنتي هدي سيرك، بص لمستقبلك، بلاش الاسلوب ده، وتستفيد من النصيحه. وواحدة تشخط أمها وتقول لها أنت مش حاسة بيا، مش حاسة بالنار.
1: يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا سامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، شفيهم من اجل اسمك القدوس. ابانا اخواتنا الذين قدروا ابناء انفسهم يا من هو بلا خطيئه يا رب ارحمنا. الذي بلا خطيئه يا رب اعنا وقبلت الباطنه اليك، لان لك المجد والعز تقديس مثلث. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك نسألك آيات القديسة امتلأ مجد عذراء كل حين ويتلها أم المسيح. فسعيد صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي وقت لنا نور حقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة. اسأل الرب عنا ليصنع رحمة أنفسنا في النفطين. آياته العذراء مريم ويتلها القديسة الشفيعة الأمينة الجنس البشرية. اشفعوا فينا امام المسيح الذي ولدتيه لكان مغفرة خطايانا. شيريني اوتي بارسين استرو مينا لي سيني شيرب شوشون تي بن جنسر اكبون ان امانوئيل تنتي يواري بمبوتي ابروستاتي ستن اوت نارم بن شويس بخلص استفكان النوفين عن ايفول. طباكي انتي يا مريم الحكيمة العفيفة القبة الثانية الكنز الروحي. اليمامة النقية التي نادت فردنا وأينعت لنا ثمرات الروح. الروح المعزية الذي حل على ابنك في مياه الأردن كمثال نوح. لأن تلك الحمامة هي بشرتنا بسلام الله الذي صار للبشر. وأنت أيضا يا رجائنا اليمامة العقلية أتيت لنا بالرحمة وحملته في بطنك. أي يسوع المولود من الأب ولد لنا منك وحرر جنسنا، فلنقل هذا من قلبنا أولا وبعد ذلك بلساننا أيضا صارخين قائلين يا ربنا يسوع المسيح اجعل لك فينا هيكلا لروحك القدوس يعطيك تمجيدا. ميخائيل رئيس السمائين هو الأول في الطقوس الملائكية يخدم أمام الرب. اشفع فينا رئيس الملائكة الطاهر ميخائيل رئيس السمائيين ليغفر لنا خطايانا. شيرينك أم مارتيروس شيريبي إف أنجيلستيس شيريبي أبوستولوس أفا ماركوس بي سيوريموس طبهيم بشي سارييغم بسيوريموس فانجيلستيس أفا ماركوس بي أبوستولوس تفكان النوفينا نيبول. خرجت أصواتهم إلى وجه الأرض كلها وبلغ كلامهم إلى أقطار المسكونة. اطلبوا من الرب عنا يا سادة الأباء الرسل الاثنين والسبعون تلميذان ليغفر لنا خطايانا. شيرينكم مرتيرو شيري بتشوجين جنيوس شيري بي أسلوفوروس باشوي سبقور جوارجيوس طبهيم بشوي ساري يجم بسلوفوروس مرتيروس باشوي سبقور جوارجيوس تفكان النوفينا نيفول. كوني أنت ناظر علينا في المعدة العالية التي أنت كائنة فيها يا سيدتنا العذراء كل حين. اسأل الذي ولدتيه مخلصنا الصالح أن يرفع عن هذه الأتعب ويقرر لنا سلامه. سلام لك أيتها العذراء الملكة الحقية الحقانية. سلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل. نسألك أن تذكرين أيتها شفيعا أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا منور الحقيقي لمجدك العذراء القديسة وإتلاها، لأن كل التيار المتخلص العالم أتوخلص نفسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخلص في شهداء تاليس فين سبات الكنائس وفران خطايانا بشمسيس قدوس لوت واحد نزد لنا وجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. بالحقيقة نوم بإلهين واحد الله الأب ضبط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نوم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق مساوي الآب الجار الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بلاطس بونتس. تألم كبرى وقام بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه. أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الممكن قضاء. نعم نؤمن بروح القدس الرب المحن من بسم الآب نسب الله المجد مع الآب والأبنات الأنبياء. كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا. ننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي أمين. تنگشته ولخت هنتی آنستاسی سنتینی ارف موت نمبیان خنته بی او

أيها السيد ربي يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبط قديسي.

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيامتنا.

0: خفوا بخوف من امام الله وانصتوا لسماع الانجيل المقدس، فصل من بشاره معلمنا ماري متى الانجيل البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين. مزامير ترتيل ابينا داود النبي المرتل بركاته على جميعنا امين. ارسل موسى عبد هارون الذي اختاره جعل فيهما اقوال ايات وعجائبه كي يحفظ حقوقه يطلب ناموسا هو
1: هللويا.
0: مبارك الاتي باسم الرب، ربنا الهنا ومخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم الى الابد امين. وبعد سته ايام اخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا اخاه واصعدهم على جبل عال منفردين وحدهم، وتجلى قدامهم واضاء وجهه كالشمس وابيضت ثيابه كالنور، وإذا موسى وإيليا قد ظهر له يخاطبانه. فأجاب بطرس وقال ليسوع: يا رب إنه حسن لنا أن نكون ها هنا، أتشاء أن نصنع هنا ثلاث مظال، واحدة لك وواحدة لموسى واحدة لإيليا. فبينما هو يتكلم إذ سحابة نيرة قد ظللتهم وصوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي سرت به نفسي فأطيعوه. فلما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جدا. فجاء لهم يسوع لمسهم وقال لهم: قوموا ولا تخافوا. فرفعوا عيونهم فلم يروا أحدا إلا يسوع وحده. وفيما هما منحدرون من الجبل أوصاهم يسوع قائلا: لا تعلموا أحد بالرؤيا إلا أن يقوم ابن الإنسان من الأموات.
1: والمجد لله دائما
0: أبانا.
1: أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكون مشيتك في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. Christos ben chois in obion so kyrie tum nevmati so
2: ايها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمه الله الاب الذي قطع كل الرباطات خطايانا من قبل الامه المخلصه المحيه، الذي نفخ في وجه تلاميذه قديسين وستهر مكرمين قائلين اقبل روح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، من أمسكتموه عليهم سكت. أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدس أن يغفروا الخطايا على أرض وربط وحلوا كل رباطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك أبائي وإخوتي وضعفي المنحنين برؤوسنا أمام مجدك المقدس. ارزقنا يا رب رحمتك، اقطع كل الرباطات خطايانا ان كنا اخطانا اليك بعلم او بغير علم، بالقول او بالفعل او بالفكر او بصغر النفس. انت يا سيد العالم بضعف البشر كصالح ومحب للبشر، انعم لنا غفران خطايانا، باركنا، طهرنا، حاللنا، حالر سائر شعبك، املانا من خوفك، قومنا ارادتك الصالحه المقدسه، لانك انت الهنا وينبغي لك السجود.

0: tenoce volengo emus je open choice Jesus be Christos smonimo em via romare be clemente kirini o en soften be kleos soti em mono nei nan kriele i son kirie flogison amines moeroes timitania con ievol gombiesmo
1: be Christos benoti
0: amines esho
1: أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام أعطينا سلامك قررنا سلامك اغفر لنا خطايانا لأن لك الملك والقوة والمجد والعزة إلى الأبد أمين اللهم اجعلنا مستحقين قلب الشكر يا أبنا الذي في السماوات
0: قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين

تسبحة الساعة الثالثة وتسبحة الساعة السادسة من النهار المبارك نقدمهما للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين.

0: زقصا سيوسيم قدوس قدوس قدوس فصل مشارك الإنجيل معلمنا مار يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا آمين.
1: متى جاء المعزر الروح القدس الذي ارسل باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم ما قلت وما قلت لكم. سلام يترك لكم سلام أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم مني قلت لكم إني أمضي إلى الآب، لو كنتم تحبون لكم تفرحون أن أمضي الآب، لأن أبي أعظم مني وقد قلت لكم من قبل أن يكون. حتى متى كان تؤمنون؟ لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد أن رئيس هذا العالم آتنا رسله في شيء، لكن لكي العمل أن أحب أبي كما أوصانا أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من هنا، أنا والكرم الحي بكرم. كل غصن فيه لا يأتي بثمر أقطعه، وكل ما يأتي بثمر نقيل يأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقيا من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا في وانا ايضا فيكم.
0: والمجد لله دائما نسجد لك يا المسيح الهنا ما بك الصالح والروح القدس، لانك اتيت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي ارسلت على تلاميذ القديسين رسلك المكرمين في الساعه الثالثه، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن جدده في احشانا قلبا نقيا نخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدد في احشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين رسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يضيء لكل إنسان آت العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت يا الكرم الحقي الحامل عنقود الحياة، نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوم يهيئ طريقنا، لأنه إله خلاصنا.
2: أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالي لكل كنز صالحات موت الحياة، هلما تفضل وحي لي فينا وطهرنا من كل دنس صالح وخلص نفوسنا.

0: كما كنت مع تلاميذك المخلص أعطيتهم سلاما وما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء وتلانت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة
1: قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي متلز قامنا لما يتصاد صمت حمد المجد لاب والابن روح قدس الان وكل اوان والى دهر الدهور كلها

0: أبائنا إخوتنا الذين قد ربنا أنفسهم يا من هو بلا خطيئة رب ارحمنا. يا الذي بلا خطيئة رب أعنا أقبلت الباطن إليك لأن لك المجد والعز القديس مثلث. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك نسألك يا القديسة امتلأ مجد العذراء كل حين ويتلى أم المسيح أسعد صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي وعدت لها نور حقيقي المسيح إلهنا العذراء القديس اسأل الرب عنا ليستر رحمة أنفسنا في الخطيان. أيتها العذراء مريم وعدت لها القديس الشفيع الأمين الجنس البشرية اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه كان مغفرة خطايانا. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية السلام لفخر جنسنا ولدتينا نعم عمانوئيل نسألك اذكرينا أيتها الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: زوكسا سيوسي من قدوس قدوس قدوس فصم شارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
2: لما أفصل الجموع صعد إلى الجبل وعندما جلس تقدم إلى تلاميذه فتفاوى علمهم قائلا طوبى المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى الحزان الآن لأنهم يتعزون طوبى الوضعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى الجياع والعطاش البر لأنهم يشبعون طوبى الرحماء لأنهم يرحمون طوبى للنقية قلوبكم لقلوبهم لأنهم يعين الله طوبى صلاة السلام لأنهم يرعون أبناء الله طوبى المطردين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم تفترضوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم كذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فاسد فساد ملح ماذا وملح لا يصلح بعد الشرير يطرح خارجا ويداس من الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل ولك دون سراج وضعون تحت مكيال بل يضعون على منارة فيضوا كل من في البيت هكذا فليضوا نوركم قدام الناس لكاروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات
1: والمجد لله دائما نسجد لك يا المسيح إلهنا مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا.
0: يا من في اليوم السادس في الساعة السادسة سمرت على الصليب نجم خطيئة جرى علي أبونا آدم في الفردوس ما زكسك خطيئنا المسيح إلهنا ونجنا أنا صرخت إلى الله رب سمعني اللهم لا تلفت تربتي كفتيات من يشيء بك الوقت الظهر كلام يقول فاسمع صوتي يخلص نفسي بسلام
2: ثبت لي كيوك يا جيوب نماتي.
0: يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة واقتلت الخطيئة بالخشب وحياة الميت موتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحية وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طيشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية لتذكار أحكامك السمائية كرأفتك
2: آمين.
0: إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا وإتلاء العذراء لأن كثيرة هي شفاعتك ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفضي الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك لأنه رحوم وقادر على خلاصنا لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
2: كينينك آئينك استوسيون استونيون آمين.
3: صنعت خلاصا فاسد كل المسيح لهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب لهذا كلهم تسرق إلى المجد لك يا رب نسجد لشخص غير الفاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح لنا لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا يا المخلص لما أتيت تعين العالم يا رب المجد لك
0: كينينك عايك استوسيون استونيون آمين.
3: أنت الممتلئ نعمة ولدت الإله العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم بطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية وننا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر نعمة المسيح لنا.
0: نعظمك يا من الحقيقي إنما جدك العذراء القديسة وتلالانك والتي لنا مخلص

العالم وتخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر راس كليوس شهدت ليست فين ثبات الكنائس وفي الخطايا مبشر بالثالث قدوس لاهوت واحد ناس بلعنا من كده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، امين. بالحقيقة نوم بي لين واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نوم رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب. هذا الذي من أجل أحنا البشر ومن خلاص صلب عنا العهد بلاطس بونس إلا مقبرة قام بين موت اليوم السادس كما في كتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده إلى دين الحياة والأموات الذي ليس لمكين قضاء. نعم نعم بروح القدس الرب المحيم بصن الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معمودية واحدة المقدسة ننتظر قيامة الأموات حياة الدهر الآتي آمين. كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون اسمعنا وارحمنا.

0: عبادتنا لا تفعلنا عنا معرفة ولا تفعلنا عنا بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من اسمك القدوس الذي يزدو علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس، سلاما وبنيانا لكان يستطلع الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي آمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدم بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي.

القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدوس امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركوا كافه الشعوب لان رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم الى الابد امين.

فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا وحفظنا وقبلنا إليه أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسرنا يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام من الضابط الكل الرب إلهنا.

فيه، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إلي

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام العداء الخفي.

هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا ما الصالحات والنفعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوات

عبيدك يا رب قدم هذا اليوم القمامص والقصوص والشمامسة والإكليرس وكل الشعب وضعف يكونوا محاللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثني عشر رسولا، من فم الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد، البطريرك القديس ساويرس ومعلمنا ديوسقورس والقديس أثناسيوس الرسولي، القديس بطرس خاتم الشهداء والقديس يوحنا ذهبي الفم، القديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس أوريغوريوس، من أفواه 318 المجتمعين بنقية، 150 مدينة القسطنطينية والمائتين بأفسس، فم أبينا المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني، فم حقارتي لأنه مملوء مجد اسم القدوس أيها الآب والابن والروح القدس.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، بركات علينا أمين. بالإيمان قرب إبراهيم إسحاق حين جرب، وقرب ابنه الوحيد ذاك الذي قبل المواعيد بسببه، الذي قيل له أن إنه بإسحاق يدعى لك نسل، وافتكر في نفسه أن الله قادر أن يقيمه من الأموات، فمن أجل ذلك أخذه بمثل. بالإيمان من أجل ما سيكون بارك إسحاق يعقوب وعيسو. بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس عصاه. بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من أجل عظامه. بالإيمان موسى لما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأي الصبي جميلا ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر أنكر أن يدعى ابنا لابنة فرعون، وشاء بالأحرى أن يتألم مع شعب الله أفضل من أن يتنعم بالخطية زمنا يسيرا، إذ جعل عار المسيح عنده أنه غنى عظيما أوفر من كنوز مصر، لأنه كان ينتظر حسن المجازاة. بالإيمان ترك مصر ولم يخف من غضب الملك، لأنه ثبت للغير منظور مثل واحد منظور. نعمة الله الآن فلتحل على أرواحنا يا أبي أخوتي، آمين.
1: كاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية، بركاته علينا أمين. وثابت عندنا كلام الأنبياء هذا الذي هو نعم ما تصنعونه استألمتم إليه، كمثل سراج مضيء في موضع مظلم حتى يظهر النهار والنور يشرق ويظهر في قلوبكم. وهذا أولا فاعلموه، إن كل نبوات الكتب ليس تأويلها من ذاتها خاصة، وليست بمشيئة البشر جاءت نبوة من في زمان، بل تكلم أناس بإرادة الله بالروح القدس، وقد كان أنبياء كذب في الشعب. مثل ما يكون فيكم معلمون كاذبون، هؤلاء الذين يأتون ببدع هلاك، والسيد الذي اشتراهم يكحدونه ويجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا، وكثيرون ينجذبون نحو نجاساتهم، ومن قلبهم يجدف على طريق الحق، وبالظلم وكلام الباطل يتجرون عليه. هؤلاء الذين دينونتهم منذ البدء لا تبطل وهلاكهم لا ينعس. فإن كان الله لم يشفق على الملائكة الذين أخطأوا، لكن أسلمهم في وثائق الظلمة ليحفظوا للدينونة معذبين، ليحفظوا في الدينونة معذبين. والعالم الأول لم يشفق عليه، لكن نوح الثامن المنادي بالبر حفظه، وأتى بماء الطوفان على العالم المنافق والمدن الأخر، سادوم وعمورة أحرقهما وحكم عليهما بالخسف، وجعلهما عبرة للمنافقين الذين سيكونون. والصديق لوط خلصه من ظلمهم ومن تقلبهم الرديء وسلوكهم النجس، لأنه بالنظر والسمع كان الصديق ساكنا بينهم، ويوما فيوما كانوا يحزنون. نفس الصديق بأعمال مخالفة للناموس لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، آمين.

0: الإبراكسيس أسلم من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركة صلواتهم وطلباتهم فلتكن معنا جميعا يا أبا إخوتي أمين. لأن موسى منذ الأجيال القديمة له في كل مدينة من يكرز به إذ يقرأ في المجامع في كل سبت. حينئذ رأى الرسل والقصوص وكل الكنيسة أن يختاروا رجالا منهم ليرسلوهم إلى أنطاكيا مع بولس وبرناباس، يهوذا الذي يدعى برسباس وسيلاس، رجلين متقدمين في الإخوة، وكتبوا بأيديهم للرسل والقصوص والإخوة الذين في أنطاكيا وكيليكية والشام: أيها الأخوة الذين من الأمم افرحوا، لأننا قد سمعنا أن قوما منكم قد خرجوا فأقلقوكم، إذ يميلون أنفسكم بأقوال لم نقلها، وقد رأينا واجتمعنا برأي واحد واخترنا رجلين وأرسلناهما إليكم مع حبيبينا برناباس وبولس، أناس قد بذلوا أنفسهم على اسم ربنا يسوع المسيح، فأرسلنا معهما يهوذا وسيلاس، وهما أيضا يخبرانكم بهذا القول، لأن الروح القدس قد ارتضى ونحن أيضا أن لا نزيد عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الضرورية: احفظوا نفوسكم من ذبائح الأوثان ومن دم الميت والمخنوق ومن الزنا، وهذه إذا حفظتم نفوسكم منها فنعم ما تصنعون، كونوا معافين، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة المقدسة. أمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد أمين. اليوم 25 من شهر توت المبارك، أحسن الله انقضاءه وعاده عليكم وعلينا ونحن جميعا في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب يا باي إخوتي أمين. في مثل هذا اليوم تنيح النبي يونان ابن أمتاي من سبط زبولون، وهو من جد حافر بالقرب من الناصرة بالجليل، وكان في أيام يربعام الثاني ملك إسرائيل الذي ملك بين سنة 783 و 743 قبل الميلاد. ويقول عنه التقليد اليهودي أنه ابن أرملة صرفة صيدا الذي أقامه إلي النبي من الموت، بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 19 للشهداء استشهد القديس موريس قائد الفرقة الطيبية التي انتقلت من طيبة إلى مدينة أجنام لإخماد ثورات قبائل الباجور، وكان عددها 6660 جديا. كان الإمبراطور ماكسيميانوس يقيم حينئذ بمدينة أكتودور، فأمر القائد موريس وأعضاء الفرقة بتقديم الذبائح للآلهة قبل الهجوم، فرفضوا إطاعة الأمر، فأمر الإمبراطور بقتل 10 عشر الفرقة لإرغام بقيتها على طاعته. عند ذلك تزايد حماس بقية الفرقة للتمسك بالإيمان المسيحي، فغضب الإمبراطور وأمر بقتل 10 المتبقين. وكان القديس موريس يشجع الجنود على التمسك بإيمانهم مع إعلان ولائهم للإمبراطور. ازداد الإمبراطور هياجا وأمر بإبادة الكتيبة الموجودة بأجنام والقيام بتعقب بقية كتائب الفرقة الطيبية في مواقعهم بسويسرا وإيطاليا وألمانيا. أما القديس موريس فنال إكليل الشهادة ومعه الكتيبة التي في أجنام، والبالغ عددهم 520 جنديا. وكان الرب يجري العديد من المعجزات حتى آمن عدد كبير من سكان المنطقة. ويعتبر القديس موريس هو شفيع بلاد سويسرا، وبنيت على اسمه كثير من الكنائس والمؤسسات الاجتماعية والأديرة. وفي يوم 18 توت سنة 1703 للشهداء 28 سبتمبر سنة 1986 استلم قداسة البابا شنودة الثالث البطريرك 117 جزءا من رفات القديس موريس، يوجد حاليا بمنطقة الأمبرويس بالعباسية بالقاهرة. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم أبديا أمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا

إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بيت البط قديم.

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا،

0: Dio Evangelio.
1: كفوا بخوفنا أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس، فصل من بشارة الإنجيل لما

ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأن

ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون، لأنكم تطوفون البحر والبر لتصنعوا دخيلا واحدا. وإذ كان

الصاميان القائلون من يحلف بالهيكل فليس بشيء، ومن يحلف بذهب الهيكل كان عليه. أيها الجهال والعميان، أيما أعظم، الذهب أم الهيكل الذي يقدس الذهب؟ ومن يحلف بالمذبح فليس بشيء، ومن يحلف بالقربان الذي فوقه كان عليه. يا أيها الجهال والعميان، أيما أعظم، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ فمن يحلف بالمذبح فقد حلف به وبكل ما فوقه، ومن يحلف بالهيكل فقد حلف به وبالساكن فيه، ومن يحلف بالسماء فقد حلف بعرش الله وبالجالس عليه. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تعشرون النعناع والشبس والكمون، وتركتم عنكم أثقل الناموس، الحكم والرحمة والإيمان.

ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون، لأنكم تنظفون خارج الكأس والصحفة، وداخلهما مملوءا اختطافا ونجاسا. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا داخل الكأس والطاس لكي يتطهروا خارجهما. الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون، لأنكم تشبهون قبورا تبدو مبيضة، خارجها يظهر حسنا وداخلها مملوء عظام أموات وكل نجاسة. هكذا

اسم ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأبرار وتقولون لو كنا في أيام آبائنا لم نكن شركاءهم في دم الأنبياء فتشهدون إذن على نفوسكم إنكم أبناء قتلة الأنبياء وأكملتم أنتم أيضا مكيال آباءكم أيها الحيات أولاد الأفاعي كيف تهربون من دينونة جهنم من أجل هذا ها أنا ذا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة فتقتلون منهم وتصلون

لكيما يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا ابن برشيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. الحق أقول لكم إن هذه جميعها

0: بس برسو مين كرليسون كرليسون خنوم اسمي
1: بالحقيقة نوم بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نوم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب وكل دور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق بسبب الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجناح من بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس وصلب عنا العهد بلاطس بونتوس تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب صعد على السماء جلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده إلى دين الأموات الذي ليس له مكين قضاء نعم نؤمن بروح القدس الرب المحيي المبسط من الآب نسب الله ونمجده مع الآب الذي الناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف بعمودية واحدة لمغفرة الخطايا

والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات، هذا الذي عساكر الملائكة

0: دمك، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا ننصت.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد، الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى، الجالس على

الذي يقف حولك الشيروبيم الممتلئون أعينان والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خلفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونوفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء

أنعم علينا بالميلاد الفوقان من الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خصته الذين في العالم، سلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مبعينا من قبل خطايانا نزل إلى

وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجاذاة هذا الذي يأتي فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد فواحد

الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

ففيما نحن أيضا نصنع ذكر ألهامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمين

0: مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام كل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا نذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم البابا الأنبا طوادروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة رعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم
0: وكل الخدام كل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا.

فرح وجه الأرض يروى حرثها ولتكثر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن.

0: المقربين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة.

قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البات، آبانا القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدان العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، القديس يوحنا السابق السابق والشهيد القديس استفانوس رئيس الشمامسة أول الشهداء ناظر للإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد، البطر القديس ساويروس معلمنا ديسقورس القديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة، القديس يوحنا ذهبي الفم القديس ساوديسيوس القديس توفيلوس والقديس ديمتريوس القديس كيريلوس والقديس باسيليوس القديس أورورس الناطق بالإلهيات القديس أورورس الصانع العجائب والقديس أورورس الأرماني، 318 مجتمعين بنقيا و 150 مدينة قسطنطينية و 200 بأفسوس، أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس البار أنبا بولس الثلاث أنبا مقرة القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب، أبانا ما يحنس قمص أبانا ما بيشوي بار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح، أبانا أنبا بولا الطموح وحسقيال تلميذ وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس، 49 شهيدا شيوخ شيعة القوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس، أبانا أنبا دانيال القمص أبانا أنبا زيروس القدس أبانا أنبا بخمس صاحب الشركة وتدرس تلميذه أبانا أنبا شنودر رئيس الوحدين وأنبا ويصا تلميذه، أبانا الأنبا براموس في الفيوم والقمص ميخائيل بحيري تلميذ وأبانا البابا الأنبا كيريلوس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس، أبانا القديس يسطس الأنطوني وأبانا القديس القمص بشوي كامل وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا انقذنا من أجل اسمك القدس.

وهؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحومين رفعت جون فيكتوريا ميخائيل سمير جورجي مراد جورجي نبيلة بطرس لويز عبد الملك ماتلدا رفائيل ميري سامي ممدوح إبراهيم عبدو ميخائيل نسان صدراك إلين رياض نهل عزيز في أحضان أبانا قديسين

أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماوية في ذلك الموضع. أما نحن الغرباء في هذا العالم

لكي بهذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

نشكر الله الآب ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلنا نقف في هذا الموضع المقدس. نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس، وأيضا فنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة

الآن العظيم الأبد والمتعجب منه بالمجد، حافظ عهده ورحمته للذين يحبونه من كل قلبهم، الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا.

الذين يصرخون نحوه الذي يقف أمامه ألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة المقدسين الشيروبيم والسرافيم وكل الجمع غير المحصى.

يا الله الذي قدس هذه القرابين الموضوعة بحلول روحك القدوس عليها وطهرتها، طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر لا يرضي صلاحك يا

0: طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا وقلوبنا وعيوننا وأفهامنا وأفكارنا ونياتنا، لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة، وجه غير مخزي، وإيمان بلا رياء، ومحبة كاملة، ورجاء ثابت، نكسر بدالة بغير خوف أن نصرخ إليك أيها الآب القدوس الذي في السماوات، ونقول: أبانا.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، اذكر يا بطل الأركان المكرم بابا الأنبا طاووس الثاني، اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها.
1: خلصت حقا ومع روحك ننصت بخوف الله.

0: المبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس آمين.
1: واحد والآب القدوس، واحد والابن القدوس، واحد والروح القدس.

0: إلهنا هذا وبالحقيقة آمين.
1: حقا نؤمن.
0: آمين آمين آمين. أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو جسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا وارث لها القديسة الطاهرة مريم، جعل واحد مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، اعترف الاطراف الحسنه من بلاط صلبونتي وسلم عنا الخشب الصليب مقدسه بارادته وحده عنا كلنا. بالحقيقه اؤمن ان لاهوته لم يفارق ناسوته لحظه واحده ولا طرفه عين، يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياه ابديه لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين. لك كل مجد وكرامة.
1: آمين آمين آمين.

0: هذا وبالحقيقة يمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. اكتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
1: أخطيك يا أخوتي سامحوني وصلوا عني.

0: يا ملاك هذه الذبيحة التي تذبحها اشكرنا قدام الرب يا
1: اخي. فلنسبح مع الملك قائلين المجد الله في الاعالي وعرض السلام ناس مصر امين الليل ويا زوج سابت ريك ايوك اجيو بنيماتي كانك عين كيستوس ايون استوني اونون امين تنوشي ولنجو اموجي اوبن شوي سيسوس بخريستوس سموني مو ام في يارو ماري بك ناينم تكهريني او ان سوفتم بك لا او سوتيم مون او ناينان كيريه ليسون كيريه ليسون كيريه فلوغيسون امين اسمو ايرو اسمو ايرو استيمي تانيا كوني ايفول جمبي اسمو امين السشون.

0: أبانا الذي في السماوات تتقدس اسمك ليتم ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا الذي غد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم.

0: طب ما خدتش؟
1: أبونا

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي موسى ولك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي.

في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق زوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

هلما نسجد هلما نسأل المسيح إلهنا، هلما نسجد هلما نطلب من المسيح ملكنا، هلما نسجد هلما نتضرع إلى المسيح مخلصنا. يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا، بشفاعة القديسة مريم وجميع قديسيك احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا، ارحمنا كإرادتك إلى الأبد. الليل عبر نشكرك يا رب ونسألك أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطية وانقذنا. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما ليك بالدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع القلب والوداع وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين لحفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، كي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، واحد هو الله أبو كل أحدين، واحد هو أيضا ابنه يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد ومات وقام بين الأموات في اليوم الثالث وأقامنا معه، واحد هو الروح القدس المعزي الواحد بأكنومه منبثق من الآب، يطهر كل البرية، يعلمنا أن نسجد للثالوث القدوس، لاهوت واحد وطبيعة واحدة، نسبح ونبارك إلى الأبد أمين. شوي سنينا الليلو يا الليلو يا خنفران مبيوت مبشير بابن وما ثواب ونوت نوت، تسبحت باكر النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتي المعلمنا داود نبي والملك، بركات علينا أمين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادتي وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حين ورقها لا ينتثر وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض، فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار.

ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه لنقطع أغلالهما ولنطرح عنا نيرهما. الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يستهزئ بهم، حينئذ يكلمهم بغضبه وبرجزه يرجفهم. أنا أقمت منه ملكا على صهيون.

أعطيك الأمم ميراثك وسلطانك إلى أقطار الأرض لترعاهم بقضيب من حديد ومثل آنية الفخار تسحقهم.

مقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه، فأنت رب، أنت هو ناصري ومجدي ورافع رأسي. بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لأن

في الشدة فرقت عني، ترى أف علي يا رب واسمع صلاتي. يا بني البشر حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب قد جعل صفيه عجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. اغضبوا ولا تخطئوا، الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. اذبحوا ذبيحة البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا الخيرات؟ قد ارتسم علينا نور وجهك يا ربي، أعطيت ثرورا لقلبي. أوفر من الذين كثرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم، فبالسلام أضجع أيضا وأنام، لأنك أنت

لا تشاء الاسم، ولا يساكنك من يصنع الشر، ولا يثبت مخالف الناموس قدام عينيك. يا رب أبغضت جميع فاعل الاسم، وتهلك كل الناطقين بالكذب. رجل الدماء والغاش يرزله الرب، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكلك المقدس. اهديني يا رب بعدلك من أجل أعدائي، سهل أمامي طريقك، لأنه ليس في أفواههم صدق، باطل هو قلبهم، حلقهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد غشوا. فدنهم يا الله، وليسقطوا من جميع مؤامراتهم، وككثرة نفاقهم استأصلهم، لأنهم قد أغضبوك يا رب. وليفرح جميع المتكلين عليك، إلى الأبد يسرون وتحل فيهم، ويفتخر بك كل الذين يحبون اسمك، لأنك أنت باركت الصديق يا رب، كما بترسل مسرة.

أمي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا، فأنت يا رب إلى متى؟ عد ونجي نفسي، أحييني من أجل رحمتك، لأنه ليس في الموتى من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك. تعبت في تنهدي، أعوم كل ليلة.

جميع فاعل الاسم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي، الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل. فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي، وليرتدوا إلى ورائهم.

والرضعان هيأت سبحا من أجل أعدائك لتسقط عدوا ومنتقمان، لأني أرى السماوات أعمال أصابعك، القمر والنجوم أنت أسستها. من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ أنقذته قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة توجته، وعلى أعمال يديك أقمته. كل شيء أخضعت تحت قدميه، الغنم والبقر جميعا، وأيضا

بني البشر، وتكلم كل واحد مع قريب بالأباطيل، شفاه غش في قلوبهم وبقلوبهم تخاطبوا. يستأصل الرب جميع الشفاه الغاشة واللسان الناطق بالعظائم، الذين قالوا: نعظم ألسنتنا شفاهنا منا، فمن هو ربنا؟ من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين، الآن أقوم يقول الرب، أصنع الخلاص علانيتان. كلام الرب كلام نقي، فضة محماة مجربة في الأرض قد صفيت 7 أضعاف. وأنت رب تنجينا وتحفظنا.

الذين في أرضه وصنع فيهم كل مشيئاته. كثرت أمراضهم الذين أسرع وراء آخر، لا أجمع مجامعهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الرب هو نصيب ميراثي وكأسي.

بارك الرب الذي أفهمني، وأيضا إلى الليل تنذرني كليتاي. تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني كي لا أتزعزع. من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني، وأيضا جسدي يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. قد عرفتني سبل الحياة، تملأني

في كل الأرض خرج منطقهم، وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. جعل في الشمس مظلته، وهي مثل العريس الخارج من خدره، يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه. من أقصى السماء خروجها ومنتهاها إلى أقصى السماء، ولا شيء

قال: فرائد الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، خشية الرب ذكية دائمة إلى أبد الأبد، أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا، شهوة قلب مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، وأحلى من العسل والشهد، عبدك يحفظها وفي حفظها ثواب عظيم، ألها فوات من يشعر بها من الخطايا المستترة، يا رب طهرني من الغرباء احفظ عبدك حتى لا يتسلطوا علي، فحينئذ أكون بلا عيب وأتنقى من خطيئة عظيمة، وتكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك في كل حين.

توكلت فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، ليخزى الذين يصنعون الإثم باطلا. أظهر لي يا رب طرقك وعلمني.

كله. اذكر يا رب رأفتك ومراحمك لأنها ثابتة منذ الأزل. خطايا شبابي وجهلاتي لا تذكرها، كرحمتك اذكرني أنت من أجل صلاحك يا رب. لأن الرب صالح ومستقيم، لذلك يرشد الذين يخطئون في الطريق، يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه. جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها؟ نفسه في الخيرات تثبت، نسل ويرث الأرض. الرب عز لخائفيه، واسم الرب لأتقيائه، ولهم

لأني ابن وحيد وفقير أنا، أحزان قلبي قد كسرت، اخرجني من شدائدي، انظر إلى مزاجي.

إنهم قد كسروا وأبغضوني ظلم، احفظ نفسي ونجيني، لا أخزى لأني عليك توكلت. الذين لا شر فيهم والمستقيمون.

ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولدوا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه، مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له وصرخ قائلا: هذا الذي قلته، إن الذي يأتي بعدي كان قبلي، حقا كان أقدم مني، ونحن جميعا أخذنا من امتلائه. ونعمة عوضا عن نعمة، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار.

أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت لمجيئك. خلصت أبان آدم من الغواية وعتقت أمنا حواء من طلقات الموت، وأعطيتنا روح البنوة فلنسبحك ونبارك.

عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرك فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك.

النور المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة، والأم الباقية عذراء لأن الآب اختارك، والروح القدس ظل لك، والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه، وأن ينجيه من التجارب، لنسبحه تسبيحا جديدا ونبارك كل آن وكل أوان وإلى الأبد آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

يسوع قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها الرب إله القوات، الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد، الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدهور، ليشرق لنا نور وجهك وليضيء علينا نور علمك الإلهي، واجعلنا يا سيدنا أن نكون بني النور وبني النهار، كي نجتاز هذا اليوم ببر وبطهارة وبتدبير حسن، ونكمل بقية أيام حياتنا بالعصرة بالنعمة والرأفة ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. أيها الباعث النور فلينطلق، المشرق شمسي على الأبرار والأشرار، الذي صنع النور الذي يضيء على كل المسكونة. أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرصنا من كل شيء رضي ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة، بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
3: رسالة بولس الرسول إلى فيليمون. بولس أسير يسوع المسيح وتيموثاوس الأخ إلى فيليمون المحبوب والعامل معنا، وإلى أبفية المحبوب وأرخبس المتجند معنا، وإلى الكنيسة التي في بيتك. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أشكر إلهي كل حين ذاكرا إياك في صلواتي، سامعا بمحبتك والإيمان الذي لك نحو الرب يسوع ولجميع القديسين، لكي تكون شركة إيمانك فعالة في معرفة كل الصلاح الذي فيكم لأجل المسيح يسوع، لأن لنا فرحا كثيرا وتعزية بسبب محبتك، لأن أحشاء القديسين قد استراحت بك أيها الأخ. لذلك وإن كان لي بالمسيح ثقة كثيرة أن آمرك بما يليق، من أجل المحبة أطلب بالحري، إذ أنا إنسان هكذا نظير بولس الشيخ، والآن أسير يسوع المسيح أيضا. أطلب إليك لأجل ابني أونيسيموس الذي ولدته في قيودي، الذي كان قبلا غير نافع لك ولكنه الآن نافع لك ولي، الذي رددته فاقبله، الذي هو أحشائي. الذي كنت أشاء أن أمسكه عندي لكي يخدمني عوضا عنك في قيود الإنجيل، ولكن بدون رأيك لم أرد أن أفعل شيئا، لكي لا يكون خيرك كأنه على سبيل الاضطرار بل على سبيل الاختيار، لأنه ربما لأجل هذا افترق عنك إلى ساعة لكي يكون لك إلى الأبد، لا كعبد فيما بعد بل أفضل من عبد، أخا محبوبا ولا سيما إلي. فكم بالحري إليك في الجسد والرب جميعاً.

فإن كنت تحسبني شريكا فاقبله نظيري. ثم إن كان قد ظلمك بشيء أو لك عليه دين فاحسب ذلك عليه. أنا بولس كتبت بيدي، أنا أوفي حتى لا أقول لك إنك مديون لي بنفسك أيضا. نعم أيها الأخ، ليكن لي فرح بك في الرب، أرح أحشائي في الرب. إذ أنا واثق بإطاعتك كتبت إليك، عالما أنك تفعل أيضا أكثر مما أقول. ومع هذا أعدد لي أيضا منزلا، لأني أرجو أنني بصلواتكم سأوهب لكم. يسلم عليك أبافراس المأسور معي في المسيح يسوع، ومرقس وأرسترخس وديماس ولوقا العاملون معي. نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم، آمين. إلى فيليمون، كتبت من رومية على يد أونيسيموس الخادم.

كما يشتاق الأين إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. كتب داود هذا المزمور وأعطاه لأحد رؤساء المرتلين من بني قورح ليرتلوه بالآلات. ويتضمن نبوة عن المسبيين في بابل المشتاقين للرجوع إلى أورشليم، وهو مزمور المؤمنين الذين ينشدون السماء ويتطلعون إلى السكنى في حضن الله.

وحزنا في قلبي كل يوم. لقد كتب داود هذا المزمور حينما كان شاول يطلب أن يقتله، فترنم به طالبا من الرب المعونة، واثقا في خلاصه العجيب الذي رآه

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا.

وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

صلوات علينا امين. يستجيب لك الرب في يوم شدتك، ينصرك اسم اله يعقوب، يرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون يعضدك، يذكر جميع ذبائحك ويستسمن محرقاتك، يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشورتك. نعترف لك يا رب بخلاصك.

الرب الأرض وملؤها المسكونة وجميع الساكنين فيها، هو على البحار أسسها وعلى الأنهار هيأها. من يصعد إلى جبل الرب أو من يقوم في موضع قدسه الطاهر اليدين النقي القلب، الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولم يحلف بالغش

صوت الرب يحطم الأرض، الرب يكسر أرض لبنان ويسحقها مثل عجل لبنان، والمحبوب مثل ابن وحيد القرن. صوت الرب يقطع لهيب النار، صوت الرب يزلزل القفر، الرب يزلزل برية قادش. صوت الرب يرتب الأيائل ويكشف الغابات، وفي هيكله المقدس كل واحد.

في الجب، رتل للرب يا جميع قديسي واعترف لذكر قدسه، لأن سخطا في غضبي وحياة في رضا، في العشاء يحل البكاء وفي الصباح السرور. أنا قلت في نعيمي لا أتزعزع إلى الدهر، يا رب بمسرتك.

هل يعترف لك التراب أو يخبر بحقك؟ سمع الرب فرحمني، الرب صار لي عونا. حولت نوحي إلى فرح لي، مزقت مسحي ومنطقتني سرورا، كي ترتل لك نفسي ولا يحزن قلبي.

بالرب تفتخر نفسي، وليسمع الودعاء ويفرحون. عظموا الرب معي ولنرفع اسمه جميعا. طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن جميع مخاوفي نجاني. تقدموا إليه واستنيروا، ووجوهكم لا تخزى. هذا المسكين صرخ فاستمعه الرب، ومن جميع أحزانه خلصه. يعسكر ملاك الرب حول كل خائفيه وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. طوبى للإنسان المتكل عليه. اتقوا الرب يا جميع قديسيه، فإن الذين يتقونه لا يعوزهم شيء. الأغنياء افتقروا وجاعوا.

كيف أعلمكم مخافة ربي؟ من هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب أن يرى أياما صالحة؟ صن لسانك عن الشر وشفتيك عن النطق بالغش، حد عن الشر.

إلى طلبتهم. وجه الرب ضد صانع الشر ليمحو من الأرض ذكره. الصديقون صرخوا والرب استجاب لهم، ومن جميع شدائدهم نجاهم. قريب هو الرب من منسحق القلب ويخلص المتواضعين بالروح. كثيرة هي أحزان الصديقين، ومن جميعها ينجيهم الرب. يحفظ الرب جميع عظامهم، وواحدة منها لا تنكسر. يموت الخطاة بشرهم، ومبغض الصديق يندمون. الرب ينقذ نفوسهم.

قلت يا رب ارحمني اشفي نفسي لأني قد أخطأت إليك، أعدائي تقولوا علي شرا، متى يموت ويباد اسمه؟ الذي دخل ليراني كان يتكلم بالرياء وقلبه يضمر لي شرا، ثم كان يخرج خارجا ويتكلم علي، تدمدم علي جميع أعدائي وتشاوروا علي بالسوء وكلاما مخالفا للناموس، رتبوا علي قالوا: ألا يعود الراقد أن يقوم؟ وإن إنسان سلامتي الذي وثقت به، الذي أكل خبزي رفع

ارسل نورك وحقك فإنهما يهدينانني ويصعدانني إلى جبلك المقدس وإلى مسكنك، فأدخل إلى مذبح الله تجاه وجه الله الذي يفرح شبابك.

كاتب ماهر أنك أبرع جمالا من بني البشر، قد انسكبت النعمة على شفتيك، لذلك باركك الله إلى الدهر. تقلت سيفك على فخذك أيها القوي بجلالك وجمالك، استله وانجح واملوك من أجل الحق والدعاء والعدل.

وبغضت الاسم من أجل هذا مسحك الله إلهك بزاوية البهجة أفضل من رفقائك المر والميع والسليخ من ثيابك من المنازل الشريفة التي أبهجتك من المنازل الشريفة العاج التي أبهجتك بنات الملوك من كرامتك قامت الملك عن يمينك بثوب موشى بالذهب مزينة بأنواع كثيرة اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك فإن الملك قد اشتهى حسنك لأنه هو ربك وله تسجدين وله تسجد بنات

لأن الرب هو ملك الأرض كلها، أرتلوا بفهم، فإن الرب ملك على جميع الأمم. الله جلس على كرسيه المقدس.

0: زوكساسيوس يوسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير، بركاته علينا آمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني وقد قلت لكم الآن.

وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيا وأنا أيضا فيكم، والمجد لله دائما.

أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا، لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة.

والدة الإله، أنت هي الكرمة الحقيقية الحامل عنقود الحياة. نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم في يوم يهيئ طريقنا لأنه

0: ملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة. هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا.
1: زوك سابتريك أيوك أجيب نعماتي،
0: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلص

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله الجواد كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: عبادنا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
2: يا إله كل الرأفات ورب كل عزاء، الذي عزانا في كل حين بعزاء روحك القدوس، نشكرك لأنك أقمتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على التلاميذ خواصك القديسين ورسلك المكرمين الطوبويين مثل ألسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر، اقبل إليك صلواتنا واغفر خطايانا، وأرسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من دنس الجسد والروح، وأنقلنا إلى سيرة روحانية كي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد، واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا، لأنه يليق لك المجد والكرامة والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: احكي لنا سف أخبار الأيام الثاني أن بني عمون وبني مؤاب قد أتوا لمحاربة يهوشافاط ملك يهوذا كي يطردوا شعب الله من أرضه. فصار صوت يهوشافاط قائلا:
1: يا إله أبائنا، أنت هو الله المتسلط على جميع ممالك الأمم، بيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك، فإن جاء علينا شر أو سيف أو جوع وصرخنا إليك من ضيقنا فأنت تسمع وتخلص.
2: حقا، ما أحوجنا أن نتمسك بهذا الإيمان، فهو يعطينا رجاء وفرح وسط عالم مضطرب، يرفض اسمك يا ربي ويضطهد أولادك. فاعطنا أن نصلي مع يهوشافاط قائلين: لأنه ليس فينا يا رب قوة، ونحن لا نعلم ماذا نفعل، ولكن نحوك أعيننا.

بسم الله القوي الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هذا الفصل من الإنجيل المقدس المأخوذ من الأصحاح الرابع من إنجيل معلمنا متى، وهو يتضمن بضع آيات قليلة من العدد 12 إلى العدد 17. إنما يلفت نظرنا أن في هذه الأعداد القليلة ما يثير التفكير والتأمل. لما علم يسوع أن يوحنا، والإشارة هنا إلى يوحنا المعمدان، قد قبض عليه، اعتقل، وضع في السجن بأمر هيرودس، لأنه كان يقول له: لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك فيلبس وهو حي. وكان هيرودس يريد أن يغتصب امرأة أخيه وهو حي، وكانت هيرودية أيضا امرأة تميل إلى هذا، أن تخرج زوجها لتكون زوجة لأخي زوجها. بسبب هذا وضع يوحنا في السجن من أجل كلمة الحق التي قالها، ومن أجل المبدأ الذي دافع عنه. فماذا كان موقف سيدنا ومخلصنا يسوع المسيح؟ يقول الإنجيل: لما علم يسوع، أو لما سمع يسوع، لأنه من جعة العلم يعلم مسبقا، إنما صبر إلى أن سمع. لما سمع أن يوحنا قد قبض عليه مضى إلى الجليل، ولابد أن يكون الحدث في أورشليم في العاصمة حيث الملك. لما سمع يسوع أن يوحنا قد قبض عليه مضى إلى الجليل وترك الناصرة، والناصرة في الجليل وهي المدينة التي تربى فيها يسوع المسيح في طفولته. ولد في بيت نحر ولكنه تربى في الناصرة، خصوصا بعد رجوعه من أرض مصر. ترك الناصرة وأقام في كفر نحوم التي على شاطئ البحر في داخل حدود زبولون ونفتالين. وهنا سؤال: أما كنا نتوقع من المسيح له المجد أن يعترض على هيرودس وأن يؤلب الجماهير ضد هيرودس؟ ببساطة هذا هو تفكيرنا، وهذا دائما هو المتوقع. لماذا؟ عندما سمع أن يوحنا قد قبض عليه ترك المكان إلى مكان آخر. لماذا لم يبقى في المكان ويدبر مظاهرة ضد هيرودس ويقيم الدنيا ويقعدها دفاعا عن يوحنا المعمدان؟ هذا هو المتوقع. دائما نحن نتوقع مثل هذه الحركات الشعبية والثورة الاجتماعية. ألا يستحق هذا الكلام أن نتأمله في تصرفات المسيح؟ لماذا؟ لماذا لم يخطب المسيح خطابا يهيج فيه الجماهير ضد هيرودس وفي نفس الوقت يدافع عن يوحنا المعمدان؟ أليست هذه الحقيقة؟ أليس هذا موقف يقتضي فعلا أن ينبغي له المسيح؟ كيف يترك هذا الموضوع بهذا

للصورة. كيف لا يقيم من هذه المسألة مشكلة؟ كيف يمر هذا الموضوع ببساطة ولا يتحرك، او على الاقل يبقى في المكان؟ لماذا يترك المكان الى مكان اخر؟ هذه سياسته، وقد نفذ هذه السياسه بالنسبه لشخصه عندما طارده هيرودس عندما كان طفلا هرب الى ارض مصر. ايليق به ان يهرب؟ اليس الهرب جبنا؟ لماذا لا يصمت؟ لماذا لا يقف ويدافع؟ اما كان في قدرته ان يخسف به الارض وان يلغي وجوده وان يبطله، ان يقتله وان يميته؟ أليس هذا في إمكانه؟ لماذا تركه يعيش إلى نهاية حياته كما تقتضيها طبيعة جسده من الوجهة البيولوجية والفسيولوجية وما إليها؟ لماذا لم يتدخل ليضع نهاية لحياته روس؟ أليس الرجل ظالما؟ نحن في مثل هذه المواقف نتعجل ونريد أن تنزل نار من السماء لتحرق الإنسان المتعدد، وحينئذ نقول هنا الله، الله هنا أثبت وجوده لأنه قتل هذا الرجل. أليست هذه المشاعر فينا تخفي رذيلة نطويها تحت اسم فضيلة؟ رذيلة الشماتة والتمني في قلوبنا أن يموت هذا الإنسان. لا نريد أن نقتله بأيدينا حتى لا تحسب علينا هذه الجريمة، ولكن نفرح إذا مات وإذا قتل. نشعر أن هنا دليل على وجود الله وأن الله أثبت وجوده. هذه رذيلة مطوية تحت فضيلة، هي رغبة في قتل الأعداء، رغبة فينا نريد أن نقتل، ولكن لئلا تحسب هذه العملية جريمة، لأن الله يقول لا تقتل كالوصية السادسة. إنما نحن لا نقتل ولكن نفرح إذا مات هذا الإنسان أو إذا قتل. فليقتل لكن بغير أيدينا. يقتل لكن بغير يدي. أليس القتل هذه رغبة في القتل؟ أنا لا أقتل ولكن أفرح إذا قتل هذا الإنسان وأصر، واعتبر هذه علامة من السماء على أن الله أثبت وجوده بأن وضع نهاية لهذا الإنسان ولشريره. ليست هذه ديانتنا وليس هذا هو تعليم المسيح. إذا أنا فرحت بمصيبة إنسان، هذا الفرح نفسه دليل على أني أنا راغب في إزائه، ولكن أنا من الجبن بحيث لا أريد أن أقتله بيدي ولكن أريد آخرين أن يقتلوه.

فإذا لم أقتله ليست هذه فضيلة مني، أريد آخرين أن يقتلوه. غريب موقف المسيح. احنا دايما في احداث، لما نلاقي واحد اذانا سواء ايذاء شخصيا لفرد او لمجموع، نتمنى ان يقتل هذا الانسان، ونعتبر ان قتله دليل على ان الله اثبت وجوده. هذه خطيئة وهذه جريمة، ليست هذه سياسة المسيح. المسيح ما هوش سياسة كفر، ربنا ما هوش سياسة كفر، وإلا فما كان واحد منا نحن موجودين في الكنيسة أو خارج الكنيسة كان يمكن أن يبقى، لأن كل منا له أخطاؤه، ولو أن الله وضع حدا لخطأ هذا الإنسان بأن قتله أو أصابه بأمر دعا إلى قتله لكان كل واحد منا ليس له أيضا وجود في هذا العالم. إذن ليست هذه سياسة الله. الله يعني ما يجي سياسة ربنا انه اللي يخطئ على طول يديله العقاب في الحال بان يقتله ولا يموته ولا ينهي حياته، مش دي سياسه ربنا. وعشان كده لما بنلاقي واحد قاتل او زاني او مستبيح او سارق او ظالم او كده، وبعدين حياته قائمه او مستديمه، يبقى متغافلين ليه كده؟ فين ربنا ومات؟ ليه سايبه؟ ليه سايبه؟ أنا مستعجل، أنا عاوز يتقتل. هذا برهان على رغبة في القلب بإيذاء هذا الإنسان. ليس هذا هو خلق المسيح نحو الإنسان الشرير. المسيح علمنا شيئا آخر، علمنا أن موقفه موقف طبيب وليس موقف منتقم. الانتقام هيجي الوقت بعدين، إنما على الأرض في هذه الفترة ليست فترة انتقام، فترة رحمة. وأدي السبب إن المسيح رفض في المجيء الأول أن يجين. حتى المرأة التي أمسكت بذات الكعب لم يدنا، وقال لها أما دانك أحد؟ قالت له لا، قال ولا أنا أدين، اذهبي ولا أخطئي أيضا. وهذا هو السبب ليه يوحنا المعمدان السابق الجاري أمام سيده سمي بيوحنا، ولماذا تدخلت السماء وقالت يسمى يوحنا وتسميه يوحنا. الملاك قال لزكريا وتسميه يوحنا. ليه؟ لأن يوحنا معناه يهوى حنان، الرب حنان. ولأن الله في التجسد يظهر بالتجسد رحمته. المسيح جاء من السماء ليرحم، وقال كثيرا ما أتيت لأدين الناس، ما أتيت لأهلك بل أتيت لأخلص. في المجيء الثاني سيأتي للدينونة، إنما في المجيء الأول رفض أن يدين، لأن هذا هو عهد الرحمة. وعشان كده يوحنا السابق سمي ليوحنا، والسماء تدخلت في اختيار الاسم وتسميه يوحنا، لأن يوحنا السابق الجاري أمام سيده يعلن عن قدوم سيده، فلا بد أن يكون اسمه مطابقا للرسالة.
التي جاء يوحنا من أجلها، جاء سابقا للسيد الذي جاء يرحم وجاء يخلص ولم يأتي ليهلك. لذلك لما أراد هيرودس أن يقتل المسيح ظهر الملاك جبرائيل أو غبريال إلى يوسف في الحلم وقال له خذ الصبي وأمه واهرب إلى أرض مصر. أيليق بالمسيح أن يهرب؟ أمن كرامته أن يهرب؟ مين فيكم يعمل على رجله؟ لا أنا راضي. الهرب في مفهومنا جبن، لكن الهرب في سياسة المسيح حكمة. شوفوا بقى احنا بنلبس الامور ازاي. تصرف معين ممكن ياخد صورة واسم وممكن ياخد اسم اخر. هرب، كل واحد يسمع كلمة هرب طبعا مين اللي بيهرب؟ الجبان اللي مش قادر يموت شهيد. لكن هنا بقى لفتة ان المسيح يهرب الى ارض مصر، ويسمى الدخول الى ارض مصر بالهرب الى مصر. ولكن هذا الهرب لم يكن جبنا ولا خوفا ولا دليل عجز او عدم قدرة على مواجهة الموقف بالقوة. ده اله الكل كان يقدر يخسر به الارض، يلغي وجوده نهائيا، تنزل عليه نقطة في الحال، يضربه ملاك الرب، كل هذا ممكن. لكن لا، المسيح ما عملش كده. المسيح قبل ان يتعب وقبل للعذراء ان تتعب. طب حتى عشان العذراء، لان عمليه السفر دي كلها لبنت في نحو الرابع عشر من عمرها تمشي وتركب حمار ايام، وطبعا هيرودس يبعت جواسيس من قبله، 10 جواسيس بعتهم لما عرف انهم هربوا، واخذوا يتعقبوه من مكان الى مكان. وبعدين لما دخلوا ارض مصر هنا برضو الشيطان كان بيهيئ ضدهم الكهنة الوثنيين والشعب الوثني، فكان يقوم يطردوهم، لانه كان كل مكان يكون فيه المسيح ويكون فيه وثن يروح الوثن سجد امامه. وده اللي قاله اشعياء النبي، هو الرب راكب على سحابة سريعة وقادم الى ارض مصر، فترتجف اوثان مصر في داخلها ويزوب قلب مصر في داخلها. فالاوثان كانت تتحطم وتتكسر في بلادنا امام المسيح. طبعا كان هذا الامر يهيج الكهنة والكهنة الوثنيين طبعا، ويهيج الشعب الوثني، فيقوموا طردوه. والمسيح يقبل ان يطرد ولا يقاوم، وهو قادر على ان مش بس يقاوم ولكن ان يقتل. ولكنه اتخذ من شر هيرودس تبريرا لأن يدخل أرضنا ويبارك بلادنا.

0: شوفوا عظمة عظمة الله، بيحول الشر إلى خير ويقبل الصورة الخارجية أنها صورة الغرب وصورة الجهل وصورة الخوف. وتمنها إن هو يتعب والعذراء تتعب ويوسف يتعب وشافوا ذل في هذه البلاد. قصة طويلة عريضة، قصة العائلة المقدسة في مصر، نحو 4 سنوات قضتها العائلة المقدسة في مصر، ولا يكاد يبقوا في مكان إلا ويطردوا من هذا المكان فيخرجوا إلى مكان آخر. والمسيح يقبل هذا الطرد لأنه اتخذه تبريرا لأن يتحرك في بلادنا في محطات مختلفة فيبارك لا منطقة واحدة ولكن كل بلادنا. إلى أن وصل إلى المنطقة جبل قسقام القائم عليها الدير المحرق الآن. وفي هذا إتمام لما أنبأ به إشعياء النبي، يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر. والشيء الغريب ما كنا نفهم كلمة وسط أرض مصر يعني في داخل أرض مصر، لما إيه رأيكم إن الكنيسة اللي هي المغار، الكنيسة الأثرية الموجودة الآن في الدير المحرق، لما تأخذ مسافة بين هذه الكنيسة وبين اسكندرية وبينها وبين أسوان تلاقيها في وسط أرض مصر تعلم. ولو إن يعني المسألة ممكن أن تفهم معنويا وسط أرض مصر يعني في داخلها، لكن برضه شاء الرب أن تكون فعلا المغارة التي هي الآن الهيكل، الهيكل بتاع الكنيسة الأثرية في الدير المحرق في وسط أرض مصر فعلا من الشمال إلى الجنوب. أنا عاوز أقول شوف المسيح يقبل أن يهرب، وأن تسمى رحلته إلى أرض مصر أن رحلة الهرب واللجوء، وهو الإله خالق السماوات والأرض يقبل على كرامته أن يتهم بالهرب أن يوصف بالهرب، ولكنه يتخذ من هذا الهرب يتخذ من هذا الهرب تبريرا، تبريرا لأن يدخل أرض مصر، تبرير حج. فبالك لما تقول دي حجة اتخذها حج، سبب سبب مش قال ايه، لا زي ما احنا بنعمل زي يقبل على كرامته ليه؟ انا قليل. وبعدين نبص بقى هنا، هنا لما يسمع المسيح ان يوحنا المعمدان حبيبه اللي شهد عنه انه اعظم مواليد النساء الا الاصغر وهو المسيح لانه اصغر سنا في الجسد، الذي قال عنه انه اعظم من نبي، نبي وأعظم من نبي، الذي وصف بأنه الملاك، ها أنا أرسل أمامك ملاك. عشان كده في التقليد بيترسم يوحنا المعمدان في بعض الصور له جناحان، طبعا بدأ تصوير للدلالة على فكرة الملاك إنه ملاك يعني مرسل، ملاك هنا كلمة عبرانية معناها مرسل أو رسول. فيوحنا المعمدان ده اللي شهد عنه وقال هذا هو حمل الله الذي يحمل خطيئة العالم، وقال وأنا شهدت أن هذا هو ابن الله. يوحنا المعمدان ما يتحركش له المسيح، شيء غريب. ألا توافقون على أن دي موقف حقيقي يسير بالتأمل ويغير يغمر بعض الغار. ازاي؟ هل هذا وفاء من المسيح ليوحنا؟ ما قدرش الموقف يتخذ موقف يسيب المسألة كده تمر كده ببساطة ويسيب البلد يمشي في بلد وخد بلد تانية. ليه كده؟ ما يقدر يعمل حاجة؟
1: يقدر لكن مش عارف ليه.
0: السياسة تاني وعالم تاني، عالم تاني أعلى أعلى أعلى جدا من من من من فهمنا ومن قدرتنا. ما أعلى أفكار الله عن أفكارنا كما علت السماوات عن الأرض.
1: يوحنا المعمدان مش معنى إن المسيح سابه، معناه إن هو يعني أهمله أو تخلى عنه أو تركه أو مهتمش بيه أو مهتمش بالقضية بتاعته.
0: لا مش كده
1: أبدا. ده يوحنا المعمدان ده مرسل من أجل رسالة، والمسيح شايفه قبل ما يحبل به في البطن، ولكن المسيح له نظرة أبعد. إيه يعني لما يعمل صلوة ضد هيرودس يطلع يوحنا المعمدان من السجن؟ وإيه طلوع محمد يوحنا المعمدان من السجن؟ يوحنا المعمدان فليبقى في السجن، ويوحنا المعمدان ياخذ شرف بأن يسجن من أجل الحق، والمسيح لا يريد أن يحرمه هذا الشرف. لو أخرجه من السجن يبقى حرم من شرف كبير، هو عاوز هذا الشرف فليبقى في السجن عشان ياخذ هذا الشرف. مش معناه أنه تخلى عنه أو سابه أو تغافل عنه أو أنه جبنا عن أن يواجه الموقف فهرب وإذا أحبل الثانية. لا مش عاوز يتدخل. ليه؟ عشان يوحنا المعمدان أيضا يكمل رسالته، وإذا أكمل يوحنا المعمدان رسالته ومات شهيدا هذا أعظم ألف مرة من أن يخرج يوحنا المعمدان من السجن بالنسبة للمسيح. بالنسبة لنا احنا خروج من السجن دي براءة، خروج إفراج حق. لكن هذه الأمور بالنسبة للمسيح لا قيمة لها. أن يسجن الإنسان يتحط في السجن أو بتاع بالنسبة لحاجات تانية أعظم منها، وممكن يكون خروج من السجن يحرمه من الأعظم. ليه؟ يسيبه مش تخليا عشان ياخذ الجزاء وياخذ الأجر. ويبرز يوحنا المعمدان كنموذج للشجاعة والاحتمال من أجل الحق. ليه يحرمه؟ طب ليه سب أيوب سبع سنين؟ يا أولادنا أنا بسمع هذا الكلام باستمرار. ليه ربنا سيبنا؟ ليه؟ تصير ربنا لما بنشوف مواقف خاصة أو عامة. ليه ربنا سيبنا؟ فين ربنا ومات؟ ليه ما يثبتش وجوده؟ نفرح قوي لو حصلت معجزة في حد اتقتل ولا مش عارف ايه خراب حصل خرابنا. لا هنا ربنا اثبت وجوده. مش في سياسة المسيح ابدا ابدا ابدا. المسيح اب. في قصة جت في التلميذ اليهودي عن موسى النبي. موسى النبي انتوا عارفين علاقته بربنا كان شكلها ايه؟ يسمى كليم الله. كليم الله يعني ايه؟ يعني بيكلم ربنا، بشرف كبير قوي. وعند اليهود وغير اليهود رئيس الانبياء موسى يكلم الله وجها لوجه. فاشتهى ان يحكم العالم برضه كانسان في مواقف معينه ما بتعجبوش ربنا. مش كده؟ مش بيحصل عندنا احنا كده؟ نفس ارميا النبي مره قال ابر انت يا ربي من ان احاكمك، ابر انت يا ربي من ان احاكم، لكن

أكلمك من جهة أحكام عدلك، لماذا تنجح طريق الأشرار؟ وفي الواقع الاعتراض، بس اعتراض حب يصيغه في أسلوب مؤدب، يقول له أبغض أنت يا رب من أن أحاكمه، لكني أخاطبك من جهة أحكام عدلك، لماذا تنجح طريق الأشرار؟ ده اعتراض، بس اعتراض في أسلوب مؤدب. احنا كل يوم بنقول هذا الكلام، كل يوم نعترض على ربنا وعارف بس مش عجبانك. تفكركم الشيطان، ايه اللي خلى الشيطان شيطان؟ ده رئيس ملائكة كان برضو ما عجبتوش سياسة ربنا، وظن في نفسه انه احكم من ربنا، وهذا هو ما عرف بالكبرياء اللي اسقطت تنبرى له ميخائيل ودخل معه في الارض. ميخائيل معنى ايه؟ من مثل الله. فميخائيل دخل في حرب، دي مهمة ميخائيل، اي انسان يحط نفسه محل ربنا ينبغي له ميخائيل ينقطع عند حده، دي وظيفته، وظيفة ميخائيل. فانضر له ميخائيل وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين او الشيطان وملائكته، وبعدين لم يوجد لهما مكان لانه انطرد من السماء. خطيئه، خطيئته ايه؟ ده رئيس ملائكة، هي دي. اما مشورة الله يعتبر نفسه مش عاجبه سياسة ربنا، الامر اللي بنقع فيه كلنا، ما بتعجبناش سياسة ربنا، بس احيانا يعني نطويها في اساليب اخرى وفي تعبيرات عشان ما نبقاش يعني باسلوب مؤدب، واحيانا بقى بنخرج عن الادب خالص ونجدف على الله ونقول له ما انت شايف، في ناس بتقول له ربنا ما انت شايف، يعني يعني اعمل بعيد، ايوه. وفي ناس يقول لك القدر اعمى، ويقصد بالقدر الله، يبقى ربنا بيبدو عند بعض الناس اعمى. ليه؟ لان حضرة الانسان يعرف نفسه انه احكم من الله، وليه ربنا يعمل كده؟ ما معنى اني انا اقول ليه ربنا يعمل كده؟ معناه اني انا مش عجباني، مش عجباني سياسة ربنا، فبعترض على الله. فموسى النبي قال له يا رب اديني فرصة احكم العالم. نفس دي برضها يعني بينة على ان موسى برضه، ولو انه مش قوي يعني، لكن يعني برضه نفسه يحكم العالم. ليه؟ متهيألي ان هو لم يحكم العالم يحكمه احسن من ربنا، مش عارف. قال له ما تقدرش يا موسى. قال له معلش اديني فرصة. قال له دي فرصة دي. قال له شوية وقت. قال له يعني كام قد ايه يعني؟ 5 دقايق. قال له طيب 5 دقايق. 5؟ لا كتير عليك يا موسى. 5 دقايق تحكم العالم؟ كتيرة قوي عليك. كتيرة جدا تحكم 5 دقايق. ازاي انا اسيب العالم يحكمه موسى 5 دقايق؟ لا. قال له طيب 3 دقايق. قال له المهم اديتك شويه وقت. ففي نصف الدقيقه الاولى، نصف الدقيقه الاولى كما جاء في التلمود اليهودي، موسى النبي شاف واحد يظلم انسان، غضب موسى النبي واراد ان ينزل بالحكم. اله ربنا ادى له فرصه ان يحكم العالم، عاوز ينزل بالغضب على الظالم يموته يقتله، حتى حاجه زي كده سكت قلبيه باي شيء. ده في نصف الدقيقه الاولى قام ربنا من فوق قال له ارفع ايدك يا موسى، انتهت المده. قال له يا رب لسه. قال له لا، لو كانت هذه سياستي لكنت اول واحد انت اتلغى وجودك من الدنيا، وكانت الأمة الإسرائيلية حرمت منك، والعالم كله حرم منك. فعارفين موسى النبي لما شاف واحد بيظلم واحد وبعدين ضربه ودفن في الرمل، وبسببها قعد هربان 40 سنة في عند مديان في بلاد مديان، و 40 سنة لأن سعد دي كان سنه 40 سنة، وقعد 40 سنة ولما
يعني أخذ الدعوة الإلهية كان سنه 80 سنة 40 سنة. فموسى النبي الحية لما ربنا قال له كانت هذه السياسة دي لكنت أنت أول واحد اتلغى وجودك وكانت الأمة الإسرائيلية احتضنت منك. يعني ربنا مرضيش لموسى أكثر من نصف دقيقة، وفي نصف الدقيقة حب يعمل حاجة قال له لا خروش لا أسمح لك أبدا. شوفوا بقى أهو دي تعرفنا سياسة ربنا شكلها إيه، إنه لا يفرح بموت الخاطئ بل بأن يرجع ويحيى. وإحنا كمسيحيين على مثال سيدنا يقول كونوا كاملين كما أن أباكم، كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم. إحنا على سياسة سيدنا تكون سياستنا نحو المخطئين سياسة الرحمة مش سياسة الأشخاص اللي عاوزين نفرح بالانتقام وبينزل الغضب. أو أنا أفرح بموت إنسان أبقى برضو أتاك أنا مش عاوز أقتله بإيدي لكن أفرح إن غيري يقتله يبقى برضو قاتل. هذا ده الكلام اللي قاله يوحنا الرسول الذي لا يحب أخاه قاتل نفسه، مش القاتل يبقى عدد المحبة قتل. كوني أفرح بمصيبة إنسان يبقى برضو أنا شريك وكنت أتمنى له هذا بدل ما أتمنى له الخير بتمنى له الشر وأفرح بما يسبب في حقه. شوفوا ساب هيرودس لغاية ما كمل حياته لم يتدخل المسيح أبدا واحتمل العملية كلها 4 سنين قضاها المسيح في أرض مصر لغاية ما مات هيرودس. وما أقولش إن ربنا اللي موته، التعبير ده أحيانا بنستخدمه لكن ربنا موته. ربنا بيسيس العالم بالقوانين لا بالمعجزات. كلمة ربنا موته دي أحيانا بنعبر بيها لكن هل صحيح إن ربنا بيموت واحد ولا إن في قوانين؟ يعني واحد طول العمر أو قصره ده بيخضع لقوانين، مش لأن واحد مات شاب صغير وأقول ربنا موته، لا أبحث عن الأسباب لماذا مات هذا صغيرا. وعند ربنا أو يوحنا المعمدان المسيح نفسه كان شاب. كثير من الأبرار والقديسين والقديسات كانوا في سن الشباب ومات شهداء. فعند ربنا ما هوش دي سياسته، الطول والقصر الطول والقصر طول العمر وقصر بيخضع لقوانين وقوانين طبيعية. إنما أنا بعمل نوع من الإسقاط اللي في نفسي على غيري، فلأني أنا أتمنى موت هذا الإنسان فلما يجي الموت بعتبر إن هذه استجابة لصلاتي أو استجابة لأماني أو استجابة لرغبة الجماهير المتغاضة من هذا الإنسان. في سياسة ربنا يا ما في إنسان شرير بتطول حياته ويا ما في إنسان بار حياته بتكون قصيرة. فأحكام الله غير أحكامنا إحنا. فأنا أقول أدي موقفين، موقف المسيح مع هيرودس سابه لغاية ما انتهت حياته بحسب قوانين الطبيعة الموجودة ولم يتدخل واتخذ من شره تبريرا لأن يدخل بلادنا ويبارك وبهذا يحول الشر إلى خير. تأكد تماما أنك أنت لما تقاوم الشر بالشر هذا ضعف لأنك ما عندك وسيلة تانية تقاوم بها الشر لأن مخك ضيق وإمكانياتك محدودة. فلما تنفعل عاوز تنتهي بسرعة لكن ربنا مش كده، ربنا يلف يعني في طرق كثيرة مباشرة وغير مباشرة ويستفيد من كل حاجة بحسب حكمته. له حكمة حاجات تغيب عن أفكارنا
فموضوع طول العمر وقصر وفلان مات وفلان اتقتل وفلان

راق بين ده وكان ده. انا كانسان ليني مستعجل وبعمل اسقاط لنفسي لاني بتمنى موت هذا الانسان او ذاك، فبقول ان ربنا موته، وده مش صح. بدليل ادي عندنا موقفين، موقف الاول موقف المسيح مع هيرودس سهل ونرب يعني له من سكة ثانية، طريق كتير طريق واسع، مش مخي ليا ربنا واسع واسع، السكة دي مقفولة في ألف سكة ثانية مفتوحة، مزنقش نفسي أنا لأني ضيق ما عنديش من السكة دي، فاللي كانت السكة دي مقفولة قدامي بهني، لكن ربنا مش كده، سكة كتير عاوز وأجد اعتراف من هنا يسيبها يلف حتة ثانية في طرق كثيرة يحقق بها ما يريده، والله دائما يريد الخير ولا يريد الشر. سياسة سياسة الطبيب، لم آتي لأهلك الناس وإنما لأخلصهم، لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. إذن المجرمين ما هماش مجرمين بنظر المسيح، ممكن تحويلهم إلى قديسين لأنهم يطول باله عليهم ويتيح لهم فرصة للتوبة. وحصل، حصل أن في كثيرين من الأشرار تحولوا إلى أبرار وصديقين. عندنا حتى في المديحة يقول لك حرامية والرسول صاروا كهنة وخصوص. فعندنا الأنبا موسى الأسد كان زعيم إصابة خصوص. عندنا أغسطينوس كان شرير وكان بيقول في نفسه أنا يستحيل يوم من الأيام أقبل أكون مسيحي، لأن المسيحية تتطلب مثل لا يمكن أن أصل إليها ولا يمكن يوم من الأيام أبقى مسيحي. وبعدين بقي مسيحي، ومسيحي من أعلى طراز، ومسيحي دخل إلى أعماق أعماق أعماق روحانية عالية. هم دول لو ربنا سيستنى على طول مجرد أن واحد شرير أنزع على حياتي وأقضي عليه، ما كانش هذا الإنسان يتحول إلى إنسان نافع. النهاردة أغسطينوس حي، مش بس حي في العالم الآخر، لكن هذا الرجل حي في الأدب المسيحي، كتاباته وسيرته وحياته حية عايشة لم يموت. أمسك واحد أقضي عليه فرحان وافتكر إني أنا انتصرت، لا بس انتصار آخر، طريقة ربنا غير كده، مش إني أقضي على حياة إنسان، لا إزاي ربنا يطول باله عليه ويحول الشر إلى خير ويأخر قلبه بمحبته وبهذا يلين قلبه ويرجع ثاني. الكلام ده قاله المسيح مرة، يمكن تتذكره مرة. فينا بيقول سقط عليهم البرج في سلوان، هم نأسر دول لولا أنهم أشرار ما كانش وقع عليهم البرج. هم المسيح يقول ايه؟ أتظنون أن أولئك الذين سقط عليهم البرج في سلوان كانوا أشرارا وخطاة أكثر من كل الذين على الأرض؟ كلا أقول لكم إن لم تتوبوا فجميعكم هكذا تهلكون. إنما إحنا على طول فلان وقع مش عارف إيه ولا فلان عيب، جاب له ربنا اللي جاب له، أعماله جابت له بأشمل. عشان كده أصدقاء أيوب، أصدقاء أيوب قالوا له نفس الكلام، قالوا له اسمع الذي يزرع الشقارة يحصدها، وقعدوا بقى يوعظوه بكلام ربنا وقعدوا يدافعوا عن ربنا. بقى ما رأيكم هؤلاء المدافعين عن ربنا؟ ربنا غضب عليهم، قال لهم قد احتمى غضبي عليك يا أليفاز التيماني وبلدة الشوح وسوطر النعمان، لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبد أيوب. احنا بندافع عنك يا رب، أنتم لم تقولوا في الصواب كعبد أيوب، اذهبوا إلى عبد أيوب.

0: وعبد ايوب يصلي لاجلكم لاني ارفع وجهه. فبتقلدت الدنيا ازاي بقى؟ دول بقى اللي طالعين فيها ونازلين بيوعظوا، افتكروا نفسهم هم القديسين، وان الراجل ده التجربه بتاعته بسبب انه شرير فجاب النتيجه في الشر بتاعه. قالوا ربنا سابه 7 سنين. عارف لولا 7 سنين ما كانش ايوب بيعيد. ده ايوب النهارده رمز، اصبح رمز للصبر عند المسيحيين، ايوه عند اليهود، ايوه عند المسلمين، ايوه في كل العالم ايوب مثال الصبر. شلت اصبحت جزء في الادب، في الادب الانساني في كل لغات العالم ايوب صبر. ليه؟ لان ربنا سابه 7 سنين. هل ده إهمال؟ لا بالعكس، ده عشان يبين فيه، يقدم به عينة، عينة ونموذج، عينة ونموذج. وفعلا تحول أيوب إلى رمز، تحول أيوب إلى قيمة، قيمة روحانية ومعنوية، وأصبح أيوب حي إلى اليوم وإلى الأبد. أيوب حي، كل انسان ينطق باسم ايوب النهارده، مين فينا شاف ايوب؟ محدش شاف ايوب، الاف السنين وكل لسان يقول ايوب ايوب ايوب. هو الخلود ايه؟ يكفي هذا. طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض. يعني يرثوا الارض؟ يرثون الارض طبعا، لان هذه الاسماء خالده، أصبحت هذه الأسماء خالدة. من يرجف 7 سنين؟ طب وسابوا ربنا ليه؟ ده مش نوع من التخلي؟ إيه 7 سنين دي اللي جعلت مر يرجف ومر يرجف؟ وبسببها صار مر يرجف أمير الشهداء. هذا اللقب أخذه من المسيح، مش الكنيسة اللي خلعته عليه. المسيح اللي قال له كده في أحد ظهوراته له، قال له لم يكن من بين المولودين من النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان، ولم يكن بين الشهداء من هو أعظم منك. فنال ماري يرجس لقب أمير الشهداء. عشان كده ماري يرجس على كل لسان حي. لم يمت مرقس، مش بس لم يمت انه عايش في عالم الاخر، ما كل القديسين عايشين. والله قال انا ليس اله اموات بل اله احياء، لان الجميع عنده احياء. لكن مش بس هذا، ده مرقس حي هنا. الاسم العظيم الشهير سريع النزله، اي انسان بينده يجيله بسرعه. ده الحصان بتاعه بطل بطل بطل بطل، وموهبته موهبه البطل، وحيصلي باستمرار البطل. ويمكن ده السبب، هذا السبب انه يمكن في 100 سنة الاخيره اكثر الكنائس سميت باسم ماري جرجس. يقول لك انه الراجل ده بطل ويخلصنا من المشاكل بتاعه اقامه الكنيسه. هذا السبب. لماذا؟ في 100 سنة الاخيره تقريبا اكثر الكنائس بنيت على اسم ماري جرجس. العذراء القديسه وامنا كلنا ولكن حنونة. فاحنا نقول لك لا، ما بيجيش ده يعني يشوف شغله ويحرك الامور ويجري ويقدر يخلص الموضوع. يعني فعاوز اقول سياسة ربنا فيه. انا طبعا هكتفي بهذا عشان نطولنا عليكم، الدنيا يعني صيف. انما كفاية هذا التأمل عشان عاوزين نصحح أفكارنا ونظرتك للأمور. وما استعجلش، وما استعجلش أنا في إني أنا لما كنت متغاظ من واحد عاوز يموت. لا، اسمح أقول لك كلمة. أنت رصر على نفسك ما يزرعه الإنسان وياه. فبدل ما تغلط وتتمنى شر لواحد هيجيله الشر آجلا أو عاجلا، لأن القانون كده ما يزرعه الإنسان وياه يحصل. فوصر على نفسه بدل ما تتمنى الشر. ويتحسب غلطة عليك سيبه. وإذا قدرت إنك أنت تحول الشر إلى شيء زي سيدك سيكون لك أجر أكبر، وإنت تاخد على حسابه أجر، زي ما شفنا إن القديسين أخذوا أجر وتحولوا إلى رموز وإلى قيم وإلى معاني. فأقول المسيح رفض أن يتدخل لكي يقاوم هيرودس، عشان كده قال لا تقاوم الشرير بل من لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر أيضا. يعني طب ليه قال الأيمن؟ ده الواحد لما عادة بيضرب واحد بيضربه باليمين وما الضربة تيجي على الشمال، لما تيجي تضرب واحد يبقى بصص لك كده، فأنت لما تيجي تضربه تضربه كده تضربه كده، الضربة تيجي على الشمال. إذا مش المقصود ضرب اليمين يعني يضربك على بالوش كده، مش المقصود الضرب المادي يا ولادنا، مقصود انك تحول القضية. لو المسيح اتخطى على وشه ما حصلش انه عمل كده، مش هو صاحب الشريعة وخير من يفسر المسيح اتضرب على وشه ما عملش كده، يبقى اذا ما هوش قاصد. مش المقصود يعني انا اضربك على اليمين تديله الشمال دي تغيظ اكتر، تثير الشر اكتر، تبقى بلادة، مش قصد كده. القصد انك تحول القضية لوجه الاخر، وعشان كده حول المسيح القضية من إهانة شخصية الى نوع من الخوف على هذا الرجل وعلى مصيره، وعشان كده لفت نظر وقال له ان كنت قد غلطت فقل لي فيما غلط، وإن أحسنت فلماذا تضربني؟ مش قالها له بانفعال زي ما احنا بنعمل جاي، لا ده هو عاوزه لا يقع في هذا الخطأ مرة أخرى، ده نوع من الشفقة عليه، مش دفاع عن الناس زي ما بيقولوا أبدا. حول القضية من إهانة إلى علاج هذا الانسان الخاطئ اللي هو الرجل اللي ضربه، اشفق عليه. ما كان يقدر لما تيجي يتحمل مساكت، ما هو كان واحد مساكت لدرجه ان بيلاطس تعجب، رئيس الكهنه نفسه تعجب ان وقت قامت ناس كتير شتموه، مش معنى الراجل ده قال عن مساله الملك، مش نوع من الدفاع عن النفس ابدا، ده نوع من نفس النظر لمصلحه هذا الانسان، لاني انا ممكن احتمل الموقف واذا احتملت الموقف اخذ اجر، لكن لما تكون اكثر حنانا وقول لا انا مش عاوز حتى هذا الاجر، بس انا خايف على ده انه يقع في الخطا ثاني، وهذا الخطا لابد له من عقابه، فانت نوع من الاشفاق على مصير هذا الانسان لتفت نظره، فهذا هو العلاج. يعني الانسان بيتخطى ما فوق الاحتمال، الاحتمال فضيلة لكن هناك ما هو أعظم من الاحتمال، إنك أنت تشفق على مصير الإنسان وتحاول إنك أنت تؤدي له رسالة، وهذا هو الوجه الآخر للقضية. مسألة مش مسألة الواحد يضرب على يمين تحوله الشمال بالمعنى المادي الحرف للكلمة، لا المقصود الوجه الآخر للقضية، حول القضية من كونها إهانة شخصية إلى كونها قضية إنسان مريض، أعمل إيه عشان اشفي هذا المريض بروح الأبوة وروح الشفقة بتاعت ربنا تكون في القديسين ايضا. نعمة ربنا يسوع المسيح.
1: اسرع لي يا مخلص بفتح الاحضان الابوية، لاني افنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات، فالآن أتكل على غنى رأفتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر إلى رحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتا في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجرائك.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبشنود الثالث، نقدم دراما إذاعية كتيبة الشهداء عن سيرة حياة القديس الشهيد

وقدروا يرفعوا راية المسيحية في العالم كله. داسوا على كل ملذات الأرض وتحملوا أبشع العذابات من أجل خلاص نفوسهم، عاملين بقول المسيح: إذا أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليب ويتبعني، فإن من أراد يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ والقديس اللي هنسمع قصته والكتيبة بتاعته قديس مصري، اسمه القديس موريس موريتوس. اتولد في القرن الثالث في مصر، بالتحديد في الأقصر اللي كان اسمها طيبة في الوقت ده، ومنها اشتق اسم كتيبته الكتيبة الطيبية. وكان عدد أفراد الكتيبة دي 6600 جندي كلهم من المسيحيين. وكان القديس موريس من أقوى وأشجع القوات في المملكة الرومانية في الوقت ده، ووصلت شهرة الكتيبة الطيبية إلى مسامع الأباطرة الرومان في عصر كانت الإمبراطورية الرومانية مقسمة بين اثنين من الأباطرة، وهما الإمبراطور ماكسيميانوس والإمبراطور دوكليديانوس. وكان ماكسيميانوس قيصر على إيطاليا وأفريقيا وجعل كرسي في ميلان، أما دوكليديانوس فاحتفظ لنفسه بتراكيا ومصر وأقطار أسيا، وكان مقره في نيكوديمية في أسيا الصغرى. وكانوا هما الاثنين أصدقاء جدا، وكانوا مستعدين لتقديم المساعدات بكل أنواعها، في المشورة، في الجنود، في السلاح، في المال. كانوا أصدقاء، لكن أصدقاء في الشر.

0: مولاي الإمبراطور ماكسيميانوس.
1: أهلا بصديقي العزيز ماكسيميانوس.
2: أهلا بيك يا مولاي الإمبراطور دكليديانوس.
1: إيه أخبار مملكتك يا صديقي العزيز؟
2: كل حاجة كويسة، وقدرت أسيطر على معظم قبائل وأتباع البربرة، بس في الحقيقة في مشكلة واحدة هي دي اللي عايزك تساعدني فيها.
1: مشكلة؟ مشكلة إيه اللي واقفة قدام ماكسيميانوس بكل جيشه وسلاحه وقوته؟
2: أنت عارف طبعا يا مولاي إن إحنا قدرنا نقضي على كتير من البرابرة، بس التمرد المرة دي جاي من فلاحين فرنسا في منطقة صعب إن الواحد يسيطر عليها، وكل سكانها من الفلاحين، ومعظم جنودي لسه في حملات على البرابرة، وعشان أوقف التمرد ده محتاج كتيبة قوية، كتيبة ما تخافش الموت، كتيبة لها خبرات عسكرية. واللي أنا عايزه ده يا مولاي موجود عندك أنت.
1: قصدك على كتيبة مين يا ماكسيميانوس ونأمرهم ينضموا معاك علشان يوقفوا التمرد ده؟
2: في كتيبة تبع لمملكتك اسمها الكتيبة الطيبية من مصر، في طيبة بالتحديد، ولها قائد اسمه موريس. أيوة موريس، هي دي الكتيبة اللي أنا عايزها تشارك معايا.
1: أيوة أنا عارف الكتيبة دي وقائدها موريس، ده من أشجع وأبرع قوادي، والكتيبة دي مشهود ليها بالقوة والشجاعة والبسالة. طلبك موجود يا ماكسيميانوس، بكرة هبعت رسول من عندي للقائد موريس وهأمره يكون تحت ولايتك.
2: شكرا يا مولاي الإمبراطور دقلتيانوس.
0: رسول الإمبراطور دقلديانوس يطلب مقابلة القائد موريس.
3: خليه يتفضل.
4: السلام للقائد العظيم موريس.
3: أهلا بيك يا رسول الإمبراطور، إيه نص الرسالة اللي معك؟
4: من الإمبراطور دقلديانوس قيصر روما إلى القائد موريس، سمعنا عن تمرد بعض قبائل الفلاحين في بلاد الغال واشتعال ثوراتهم على المملكة الرومانية مما يهدد سلامة وأمن المملكة، ولذلك بعثت إليك لكي تبحر إلى هناك لتكون تحت ولاية الإمبراطور ماكسيميانوس أنت وكتيبتك، وعليك أن تقوم بالإبحار إلى هناك في أقرب وقت. الإمبراطور دقلديانوس.
3: قل لي مولاي الإمبراطور إن رسالته وصلت، وإني هجهز كتيبتي، وفي خلال أيام هكون جاهز للإبحار مع كتيبتي الطيبية.

0: وصل سلامي للإمبراطور. مالك يا صديقي موريس، بتفكر في ايه؟
1: ابدا يا فيليكس، بس الامبراطور دقلديانوس بعت لي رسول بيبلغني بسرعه الابحار لبلاد الغال في فرنسا عشان نوقف تمرد وثوره للفلاحين هناك، وان كنت تحت ولايه الامبراطور ماكسيميانوس. عايزك تبتدي انت واكسبرنتيوس في اعداد الجيش وتجهزهم بالسلاح.
2: انا هبلغ اكسبرنتيوس وهنبتدي في اعداد الجيش، بس كنت عايز اختي ريجولا تيجي معانا هناك. انا عرفت ان معظم الشعوب اللي هناك ما تعرفش المسيح، عايزها تيجي معايا علشان نفسنا نوصل لهم النور السماوي والايمان الحقيقي.
1: خلاص يا فيليكس، خلي اختك ريجولا تيجي معانا، وانا هطلب من اختي فيرينا عشان تيجي معايا كمان. رحله بعيده ومدتها طويله ومش عايزه اسيبها لوحدها. يلا يلا فيليكس، ابتدي في تحضير الجيش. نتقابل بكره نحضر القداس الالهي سوا ونتناول الاسرار المقدسه كلنا، ونبتدي باذن يسوع الابحار.
2: صح يا موريس، لازم نحضر القداس الالهي ونتناول قبل كل معركه نشارك فيها.
1: ده اللي بيخلي ربنا يقف معانا وننتصر في كل معاركنا يا فيليكس. يلا يلا جهز الجنود ونتقابل بكره في القداس. ازيك يا اختي العزيزه فيرينا؟
3: نشكر ربنا، انا بخير، وانت ايه اخبارك يا موريس؟
1: نشكر ربنا. ايه ده كله؟ تعرفي يا فيرينا ان كل الناس بتحسدني عليكي. اللي بتعمليه في البيت بيخليه حاجه تانية. انت بتحولي بيتنا الصغير لحاجه افخم من القصور.
3: انت عارف يا موريس اني من زمان بحب جدا يبقى كل شيء نظيف وجميل.
1: ربنا يعوض تعب محبتك يا اختي العزيزه. انا كنت عايز اقولك ان صدرت الاوامر للكتيبه الطبيه بالتحرك لفرنسا بكره. في ثورات هناك كتير جدا، وسافر عشان انضم لجيش الامبراطور ماكسيميانوس.
3: تروح وترجع بالسلامه، وربنا يوقف معاك وترجع لنا منتصر زي كل مره.
1: طب ايه رايك يا فيرينا لو تسافري معايا هناك؟ هتقعدي هنا تعملي ايه؟ ممكن المهمه في فرنسا تطول، وانا بصراحه مش عايزه اسيبك لوحدك. على فكره اكسيوبرنتيوس وفليكيس وريجولا اخته جايين معايا، تعالي وخليكي معاهم. تقدري هناك تساعدي المرضى والمحتاجين، تنشري الدين المسيحي زي ما بتعملي هنا بالظبط.
3: يا ريت يا ريت يا موريس، انا نفسي بجد اكون معاك واخدم المسيح في البلاد دي. تعال نصلي عشان ربنا يحفظنا ويحرسنا. ربي ومخلصي يسوع المسيح، اشكرك يا رب على عطاياك الكتيره لينا وعلى السلام اللي خليته يحل في بيتنا. كمل يا رب كل ايامنا بمحبتك ومحبتك. باركنا يا رب، سهل حياتنا، احفظنا في طاعتك، وضع ايديك قبل ايدينا لانها لا تخطئ ابدا. امين.
1: سيدي والهي يسوع المسيح، بطلب ملكوتك وبرك، بطلب محبتك وحنوك. سامحني على كل خطأ ارتكبته، ساعدني ان اكون بعيد عن الشر والشهوات اللي ماليه العالم. خليك واقف معايا عشان انتصر على الشيطان وحروب كتير عليا، واقرب منك اكتر يا مخلصي. وقف معايا يا رب في البلاد اللي انا رايحها، وساعدني انتصر زي ما بتساعدني في كل مره بقوه صليبك المحيي. بارك حياتي انا واختي واحفظنا في محبتك ببركه صلوات العذراء الطاهره مريم. اجعلنا يا رب مستحقين نكون بكل شكر. يا ابانا الذي في السماوات.

0: خلاص يا موريس، الجيش كله جاهز للإبحار، كلهم قدام مراكبهم مستنين أمرك عشان يبدأوا التحرك.
1: نشكر ربنا إن الجنود جهزوا بسرعة، إحنا نتحرك دلوقتي، بس الأول أروح أقابل أسقف طيبة وأجيلكوا على هناك، عايز أتكلم معاه شوية.
0: خلاص يا موريس، روح أنت قابل الأسقف وأنا هدي أوامر الاستعداد للكتيبة لحد ما أنت تيجي.
1: ربنا يباركك يا صديقي العزيز. سلام يا سيدنا.
2: سلام ونعمة للقائد الشجاع موريس. أنا شفتك أنت والكتيبة بتاعتك كلها النهاردة في القداس، قلت أكيد يبقى موريس مسافر هو وكتيبته، علشان متعود تيجي أنت والكتيبة كلها تحضروا القداس وتتناولوا قبل أي معركة. أنتوا رايحين على فين المرة دي؟
1: إحنا رايحين بلاد الغالي يا سيدنا، عشان ننضم لجيش الإمبراطور ماكسيميانوس.
2: ربنا ينصرك يا موريس يا ابني وترجع بالسلامة منتصر بإذن المسيح زي كل مرة.
1: شكرا يا سيدنا. تعرف كل مرة بروح فيها المعركة ببقى عارف إني ممكن مرجعش منها، وإني ممكن أموت في أي لحظة. حاسس إن الحرب دي مش هرجع منها تاني.
2: بتقول كده ليه يا ابني؟ أنت ربنا واقف معاك في حاجات كتير، أنت لسه شاب وفي قوتك، وربنا بيديك نعمة في عين رؤسائك، وبقيت قائد كتيبة من أقوى الكتائب في الإمبراطورية كلها.
1: أنا مش خايف من الموت، أنا كمان بتمنى إني أموت، بس أموت على اسم السيد المسيح زي كتير من الشهداء والقديسين والمعترفين. نفسي أحس إني قدمت حاجة للسيد المسيح في حياتي.
2: ربنا اللي أنت بتحبه بالطريقة دي هيبقى جنبك ونجيت من كل شر يا موريس. بس صلي وقول فلتكن مشيئتك يا رب، وخليك واثق إن ربنا معاك وهيقف جنبك في كل خطواتك.
1: أنا بجد برتاح يا سيد لما بسمع كلامك الحلو ده. صلي لي واسكت ضعفي. أنا هروح لجنودي دلوقتي عشان نبدأ السفر، وصلوات الست العذراء مريم هتكون معانا، وصلواتك. سلام يا سيدنا.
2: سلام يا موريس. سلام يا ابني.
1: هاي فليكس، الجنود مستعدة للسفر؟
0: كل الجنود على المراكب. عدد أفراد الكتيبة الطيبية وصل ل6600 جندي، وزعتهم على فصائل كل مركب فيها 50 جندي، وفيرينا أختك وريجولا أختي وأكسيوبرانتيوس على المركب بتاعنا مستنيين.
1: خلاص يا فليكس، ادي أمر الجنود بالتحرك بإذن المسيح.

0: الوقت ده ما كانش مناسب للإبحار. الرياح عالية، الموج شديد، أنا خايف المراكب تغرق.
1: كنا ممكن نستنى شوية ونسافر في أي وقت تاني.
0: صعب يا فليكس صعب. الإمبراطور كان مشدد إني لازم أسافر في أقرب وقت وما نقدرش نتأخر. قول للجنود يا فليكس، قول للجنود إن احنا نصلي المزامير مع بعض خلال سفرنا. التفكير والصلاة ربنا هتنسينا أي هموم من تعب. الرب راعي فلا يعوزني شيء. في مرعى الخضر يرددوا إلى مياه الراحة يرددوا. يا رب نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمك.

0: خلاص نشكر ربنا، أدينا وصلنا بسلام. كانت رحلة متعبة جدا.
1: الشكر ليك يا سوا، كان واقف معانا في كل خطوة، عدينا المصاعب كتير. الجنود كلهم نزلوا؟
0: خلاص يا موريس، أغلبية الجنود نزلت وابتدوا ينصبوا الخيام علشان يعسكروا هنا وبعدين يكملوا الطريق.
1: طيب فليكس، أنت وأكسيو برانتيوس وريجولا وفيرينا أختي هتسيبونا هنا وتمشوا تكملوا سكتكم لألمانيا، وإحنا هنكمل طريقنا.
0: ليه يا موريس؟ إحنا دلوقتي في آجون وما أقدرش أسيبك في المعركة لوحدك. أنا هكون معاك، وبعد المعركة لو ربنا كتب لي عمر هكمل اللي اخترته.
1: لا فليكس، خليك معاهم. اطلع انتوا على زيورخ في ألمانيا، بشروا بديانة المسيحية هناك. هذه الرسالة الحقيقية، انكم توصلوا النور السماوي وقصة الفداء للعالم كله، تعرفوا الناس خلاص نفوسهم الحقيقية. انت يا فيرينا خليكي معاهم في زيورخ.
2: لا سامحني يا موريس، انا رسمة لنفسي طريق تاني. بس الاول انت هتعسكر فين؟
1: الاول هخلي الجنود تستريح من السفر الطويل ده، وبعد كده هنعسكر في ميلانو في ايطاليا.
2: خلاص انا هكمل معاك لميلانو وهسيبك هناك، ومن ميلانو هبتدي خدمتي للمسيح.
1: فيرينا انا هسيبك براحتك، وانت فليكس استعد انت واكس برانتيوس وريجولا لرحلتكم، وربنا يحرسكم من كل شر ويكون معاكم.
0: ويكون معاك انت كمان يا موريس، خلي بالك من نفسك وربنا ينصرك في معركتك. سلام يا صديقي.
1: سلام يا صديقي فليكس.
3: وفعلا القديسين الثلاثة أكسيو برانتيوس وفليكس وأخته القديسة ريجولا عملوا بنصيحة القديس موريس واتجهوا إلى زيورخ عشان يبدأوا رحلة جهدهم في نشر الديانة المسيحية هناك. وكان القديسين الثلاثة سبب لخلاص نفوس كتيرة في أوروبا ما كانتش تعرف المسيح. أما أخت القديس موريس وهي القديسة فيرينا راحت إلى ميلانو زي ما طلبت منه، وابتدت رحلة جهادها في رعاية المرضى والمساكين، وكانت محبوبة جدا من السكان والفلاحين. أما القديس موريس خد كتبته ووصل لمقابلة الملك ماكسيميانوس.
4: القائد موريس قائد الكتيبة الطيبية يطلب مقابلة الإمبراطور العظيم ماكسيميانوس.
5: خليه يتفضل بالدخول.
1: سلام لك يا إمبراطور البلاد ماكسيميانوس.
5: أهلا أهلا أهلا بالقائد الشجاع موريس، أنا سمعت عنك كتير وعن قوتك وشجاعتك.
1: شكر ليك يا مولاي الإمبراطور، أنا حضرت أنا والكتيبة بتاعتي عشان نكون تحت ولايتك زي ما أمرنا الإمبراطور دقلديانوس.
5: كان نفسي يكون ضمن جيشي كتيبة قوية زي كتيبتك يا موريس، وقائد شجاع زيك. انت عارف الاول ايه المطلوب منك؟
1: رسول الامبراطور دقلديانوس قال ان في ثورات في بلاد الغال في فرنسا بتهدد سلام وامن الامبراطورية الرومانية هناك.
5: بالضبط.
1: وان مولاي الامبراطور ماكسيميانوس عايز يوقف التمرد وثورات الفلاحين.
5: مظبوط. المعركة دي مش سهلة يا موريس، الناس الفلاحين هناك أقوياء وما عندهمش أي شكل من أشكال الحضارة الرومانية العظيمة، تقدر يعني تقول عليهم كده زي البرابرة بالظبط. عايزك تكون أنت وجنودك مستعد المعركة الشرسة وتبتدي في إعدادهم وتجهيزهم، ولو محتاج أي سلاح أو عتاد أطلب وخد اللي أنت عاوزه.
1: شكرا مولاي الإمبراطور ماكسيميانوس. الكتيبة مستعدة، أنا وزعتهم على فصائل، كل فصيلة فيها 500 جندي وهم ضمن جيش مولاي الإمبراطور دلوقتي.
5: عظيم. الظاهر أن كل الكلام اللي سمعته عن قوتك وشجاعتك وخبرتك العسكرية الكبيرة مظبوط يا موريس. أنا عارف كمان أن جنود مصر أقوياء وشجعان. يلا موريس، عشان بكرة هنبتدي التحرك لهناك، وأنا بنفسي هقود الجيش العظيم.
6: يا جنود الكتيبة الطيبية الشجعان، النهاردة نسافر عشان نخوض معركة صعبة شرسة هنحارب فيها عدو شرس، وربنا هيقف معانا وننتصر زي كل مرة بإذن المسيح. انتوا عارفين ان كل معركة بنقوم بيها بيبقى كل واحد حاسس انه ممكن ما يشوفش صديقه تاني، وان اي واحد ممكن يموت مننا، لكن ثقتنا، ثقتنا بالمسيح الهنا الحي بتقوينا في الشدايد وبتحرسنا، واحنا دلوقتي هنتحرك عشان ننضم لجيش الامبراطور ماكسيميانوس، وربنا معانا. يلا يا ابطال.
5: افراد الجيش كله مستعد يا وزير؟
7: كلهم في انتظار اشاره البدء بالتحرك يا امبراطور البلاد العظيم. تحب اديهم الاشاره دلوقتي عشان نتحرك للمعركه؟
5: ايه يا وزير، ايه انت نسيت ولا ايه؟ احنا قبل ما نبتدي المعركه لازم نروح نقدم ذبايح للالهه بتاعتنا عشان يكتب لنا النصر في الحرب.
7: يا جيش الامبراطور ماكسيميانوس العظيم، كل الجيش اتحرك دلوقتي للمعبد عشان نقدم الذبائح لآلهتنا، وبعد كده نروح على معركتنا.
8: انت سمعت يا قائدي موريس اللي الوزير قاله دلوقتي؟
6: ايوه سمعت يا ماكسيموس. هم عادتهم كده، يروحوا يبخروا ويسجدوا للاصنام بتاعتهم، فاكرينها ان هي اللي بتخليهم ينتصروا في المعركه، مش عارفين انها مش اكتر من شويه طوب وحجاره.
8: طب وايه العمل دلوقتي يا قائدي موريس؟
6: مش ممكن ننجس نفسنا مع الاوثان اللعينه دي، يوافقوا علينا بمسيحنا يرفضونا. بلغ جنود الكتيبه الطيبيه ننسحب من الجيش.
8: حاضر يا قائدي موريس.
5: ايه يا وزير، امال فين الكتيبه الطيبيه وفين القائد موريس؟ انا ما شفتش يعني حد فيهم سجد او قدم ذبائح لآلهتنا العظيمه.
9: يا مولاي
5: اصل ايه؟ اتكلم على طول.
9: اصل كل الكتيبه الطيبيه وبما فيهم قائدهم موريس كلهم من المسيحيين اتباع المصلوب يا مولاي الامبراطور.
5: ايه تاني؟ اتباع المصلوب تاني؟ اتباع المصلوب؟ انا مش هخلص منهم ولا ايه؟ ابعت لهم رسول يقول لهم ان الامبراطور ماكسيميانوس بيأمرهم عشان ييجوا يبخروا ويسجدوا للآلهة العظيمة بتاعتنا. اعمل ايه فيهم المسيحيين دول؟ طول عمري بقتل وبموت فيهم وهم بيزيدوا مش بينقصوا.

0: اعمل ايه فيهم؟ اعمل ايه؟ انت لسه واقف قدامي يا وزير؟ ابعت لهم رسول بسرعة.
1: حاضر حاضر يا مولاي الامبراطور، هبعت لهم رسول دلوقتي.
2: سيدي قائد موريس، سيدي قائد موريس، انا شايف حرس جايين علينا.
3: دول حرس الملك، اكيد عارف ان احنا انسحبنا من الجيش ومرضناش نسجد ونبخر الاوثان. استنى استنى لما تشوف عايزين ايه مننا.
4: انت القائد موريس، قائد الكتيبة الطيبية؟
3: انا موريس.
4: رسالة الامبراطور لي. انا الامبراطور ماكسيميانوس العظيم. عرفت انك لم تشترك مع الجيش في السجود والتبخير لآلهتنا العظيمة، فلذلك فاني أمرك ان تأتي الان لتعلن ولاءك لي وتقوم بالسجود والتبخير للآلهة الامبراطور ماكسيميانوس.
3: بلغ الامبراطور وقول له: ايها القيصر العظيم، حقا نحن جنودك المخلصين، ولكننا خدام لله ونعبده بكل حرية.
4: افهم من كده انك مش هتيجي معايا للامبراطور وتبخر لآلهتنا؟
3: طبعا مش هاجي معاك. وصل رسالتي ايها الجندي للامبراطور ماكسيميانوس.
0: يعني ايه؟ يعني ايه رفض يبخر لآلهتنا؟ يعني ايه؟ هو مش عارف انا مين؟ طيب يا موريس، طيب انا هعرفك غضب ماكسيميانوس شكله ايه.
1: هدي نفسك يا مولاي الامبراطور، انت عارف ان موريس قائد كتيبة عظيمة ولانتصاراته، واحنا محتاجينه هو وكتيبته في المعركة دي. احنا نبعت رسول تاني ليه، ولما نسمع رده هنحدد نعمل ايه.
0: عندك حق، عذره الوحيد ان احنا محتاجينه في المعركة، بس لو رفض المرة دي يبخر لآلهتنا يبقى مش هيفلت من ايدي، مش هيفلت من ايدي ابدا.
2: في حرس تاني ومعاهم رسول من الملك يا قائدي موريس.
3: مهما حصل معنا هنفضل ثابتين على ايماننا.
5: انا رسول من الامبراطور ماكسيميانوس. الامبراطور غاضب جدا من اللي انت عملته وبينذرك انك لو ما جيتش دلوقتي تبخر الاوثان مش هيخلي واحد من كتيبتك حي، وانت اولهم.
3: فهم الامبراطور ان عقيدتنا المسيحيه تمنعنا ان احنا نقدم ذبائح للاوثان. احنا متمسكين بالايمان المسيحي، مفيش حاجه تغير ايماننا مهما كانت.
5: معناه ايه الكلام ده؟
3: ريح نفسك، وصل للامبراطور رسالتي وقول له: وهي القيصر العظيم، نحن جنودك حقا، ولكننا عبيد لله، نحن ناخذ منك جزاء ارضيا، اما الله فيعطينا مكافاه ابديه. ايها القيصر، اننا لا يمكن ان نطيع الاوامر المخالفه لالهنا. لا تحسبنا صوارا او متمردين، فالاسلحه بين ايدينا ويمكننا ان ندافع بها عن نفوسنا، لكننا نفضل ان نقدم حياتنا للموت وعلى استعداد ان نتحمل كل صنوف التعذيب لاننا مسيحيون.
5: هي دي نص الرساله اللي بعتها القائد موريس ليك يا مولاي. وعلى فكره هو وكل جنوده رفضوا الدفاع عن نفوسهم ورموا كل اسلحتهم على الارض.
0: برضه رفض يسجد لآلهتنا؟ ابعت له اقوى كتيبه عندنا، ابعت له اقوى كتيبه عندنا تجيبهم دلوقتي حالا.
3: جنودي الشجعان، جنودي الشجعان واصدقائي الاحباء، افراد الكتيبه الطيبه، الطريق اللي اخترناه والطريق الضيق اللي قال عليه السيد المسيح للمجد في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا انه قد غلب العالم. الامبراطور ماكسيميانوس عمره ما هيسكت على رفضنا السجود لحجارته، هيعذبنا عذابات شديدة عشان نرجع عن إيماننا، لكن برضه هنفضل على إيماننا بالسيد المسيح. يسوع المسيح قال في إنجيله الطاهر: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وليس لهم أن يفعلوا أكثر، بل أريكم من تخاف، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. احنا هنسمع كلام رب المجد يسوع المسيح، مش هنخاف من ليلة الجسد، لكن ملوش سلطان على روحنا لاننا وهبناها للمخلص الفادي.
1: سيدي القائد موريس، كل جنود رمت اسلحتها ومش هتدافع عن نفسها، مستعدين يستشهدوا على اسم رب المجد.
3: ايوه ماكسيموس، احنا مش محتاجين ان احنا ندافع عن نفسنا بسيف وترس ودرع، احنا بنتمنى نعمة الاستشهاد على اسم السيد المسيح للمجد. يا جنود الكتيبة الطيبية الشجعان، تعالوا دلوقتي نصلي مع بعض، يمكن دي تكون صلاتنا الأخيرة على الأرض. سيدنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ثبت يا رب الإيمان.

إيمان في قلوبنا، ثبت عزائمنا في مواجهة أعداء الخير. ادينا يا رب النصرة باسمك ويقبل نفوسنا وأرواحنا. ادينا بركة نقول زي ما قال اللص اليمين: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، واجعلنا مستحقين أن نقول لك بكل شكر: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك.

0: أنا قبضت على كل أفراد الكتيبة الطيبية زي ما أمرت يا مولاي.
1: طيب اسمع، انصب لهم محاكمة لمحاكمتهم، وهاتوا قضاة عادلين عشان يحاكموهم، واوعى تنسى لازم يكونوا قضاة عادلين.
2: بناء على طلب محاكمة عادلة من الإمبراطور ماكسيميانوس على القائد موريس وكتيبته الطيبية بتهمة الخيانة العظمى للدين الرسمي للمملكة الرومانية والتدين بالدين المسيحي، ايه ردك يا قائد الكتيبة؟
3: انت بتحاكمني علي؟ بتحاكمني عشان انا مسيحي؟ بأمن بإله الحي؟ إله فداني على الصليب؟ إله محبة؟ إله حفظني وطهر نفسي من كل الخطايا؟ هو ده الإله اللي عايز تحاكمني عشان بأمن بيه؟
2: إلزم حدودك يا قائد الكتيبة. أنا الآخر مرة بقول لك، لو سجدت وبخرت لآلهتنا العظيمة هتنجي من الموت أنت وأفراد كتيبتك. وأنت قائد كتيبة عظيم ولسه قدامك عظمة وجاه أكتر وأكتر. بخروا لآلهتنا وأنا هعفو عنكم، هعفو عنكم كلكم.
3: أنت بتسمي شوية الحجارة اللي لا بتشوف ولا بتسمع آلهة دي شياطين في أشكال حجرية، عايز نسيبه خلص المسيح وبخر شوية حجارة؟
2: طب الكتيبة بتاعتك عددها 6600 جندي، يا ترى كلهم موافقين على نفس الرأي ده ولا عايزين يعيشوا؟
3: اسألهم اهم قدامك.
2: ارتكبت الكتيبة الطيبية جريمة الخيانة العظمى للإمبراطورية الرومانية مما يستدعي تجريدهم من رتبهم وألقابهم وناشنهم.
3: انت فاكر الأوسمة والناشين دي ليها ايه ما عندنا؟ لكن ليه احنا مستنينها اعظم كتير من الأوسمة دي؟ ادي أوسمتك وادي ناشينك، اهي كلها ليك مش عاوزينها.
2: بلغوا الامبراطور ماكسيميانوس ان الكتيبة الطيبية مدانة وانا احكم عليهم بالموت.
1: خدوا 10 جنود من كل 100 جندي في الكتيبة وقطعوهم حتت قدام اصدقائهم، عايز الدم يغطي الارض كلها.
4: كلها كلها.

0: مهما عملت، مهما عملت مش هتقدروا تخلونا ننكر المسيح ونسجد لشوية أصنام عملوها بشر.
1: سيد الإمبراطور، سيد الإمبراطور، إحنا قتلنا عشر الكتيبة زي ما أمرت، وبرضو لسه متمسكين بالإله بتاعه.
2: اسمع، خدوا العشرة التانيين منهم، عايز أكبر حتة فيهم ما تشوفهاش النسور وهي بتاكل لحمهم. يلا فيكتور، فيكتور، قل للحراس تنهب كل الغنايم اللي مع أتباع المصلوب كلها. انت ما بتتحركش ليه؟ مش بقولك قل للجنود تاخد اللي هم عايزينه؟
0: سامحني يا مولاي، ما اقدرش، ما اقدرش.
2: ما تقدرش؟ ما تقدرش يعني ايه؟ ها؟ هو انت من أتباع المصلوب زيهم ولا ايه؟
0: ايوة انا مسيحي، انا مسيحي، واعمل فيها اللي انت عايزه.
3: احنا قبدنا العشر الثاني يا مولاي، والدم مال الارض كلها، واللي فاضلين مش عايزين يقاوموا او يتراجعوا عن ايمانهم.
0: قلت لك مهما عملت مش هتقدر تغير ايماننا بالسيد المسيح وتخلينا نسجد لاصنامك الدنسه دي. وانا معاك يا موريس، انا قلت لك اني مسيحي، واللي عايز تعمله اعمله، وانا مش خايف من الموت.
2: خدوهم كلهم، قطعوهم حتت مش عايز اشوف اثر ليهم، مش عايز اشوف اي حاجه منهم غير دمهم. قطعوهم حتت، قطعوهم، قطعوهم حتت.
4: ونال القديس موريس هو والكتيبة الطيبية اللي كان عددهم 6600 جندي إكليل الشهادة، ما كانوش خايفين الموت، وكانوا بيتقدموا ليه بشجاعة منقطعة النظير. كان ربنا مختار ليهم إنهم يتولدوا ويعيشوا في مصر ويستشهدوا في بلاد الغرب، في سويسرا بالتحديد، عشان يرفعوا راية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في العالم كله. واستحق الجنود الأبطال دول وقائده موريس انهم يكونوا وسط صفوف الملائكه والقديسين، واستحقوا انهم ينولوا اكليل المجد بدمهم. واتبنى على اسم القديس موريس كنائس كتير في اوروبا، وخاصه كنيسته في لوزان بسويسرا مكان استشهاده، وصار شفيع لناس كتير وبالاخص الجنود وصانع السلاح. والاجمل من كده ان الحرس الخاص لبابا الفاتيكان بياخدوا القديس موريس شفيع ليهم. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم عطش أم سيف؟ كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات طول النهار. ونرجع دلوقتي تاني للقديسين الثلاثة، فيليكس وأكسيو برانتيوس وريجولا والقديسة فيرينا أخت القديس موريس، ونسمع اللي حصل معاهم.
5: حونا على نفسك يا فليكس، ربنا يدينا نعمة ونقف في مكانه دلوقتي، بس المشكلة هنوصل الخبر ازاي لفيرينا أخته؟
6: أنا ممكن أروح بلغها، أنا عارف مكانها.
5: بجد يا فليكس عارف مكانها؟ هي فين؟
7: مش لازم تتعبوا نفسكم، انا عرفت خلاص ان موريس استشهد على ايد بكتيريانوس.
5: ربنا يقويك يا فيرينا، وما تخليش الحزن يغلبك.
7: مين قال اني حزينه؟ انا فرحانه جدا انه في السماء قدام رب المجد وبيتشفى علينا من اجل ضعفنا، واحنا عمرنا على الارض قصير ومصرنا نتجمع تاني في الفردوس مع الملائكه والقديسين.
5: طب خلاص خليك يا فيرينا معانا، انت ملكيش حد غير ربنا واحنا دلوقتي.
7: شكرا يا رجول على محبتك، بس انا جيت عشان اسلم عليكم واقول لكم اني خلاص بعد ما اخويا موريس استشهد قررت اسيب هنا واسافر على سلترون، هعيش هناك واقضي بقية حياتي مع المسيح.
5: زي ما تحبي يا فيرينا، وربنا معاك.
8: سيد الامبراطور ماكسيميانوس، كنت عايز اقولك على موضوع عارف انه يهمك.
2: موضوع ايه يا وزير؟ قول.
8: في اتنين من قواد الكتيبة الطبية بتاعت موريس اللي احنا قتلناه من فترة ده، ومعهم واحدة تقريبا هي اخت واحد فيهم، انفصلوا عن الجيش وهم لسه عايشين بيبشروا بدينهم.
2: لسه في مسيحيين هنا؟
9: وكمان كانوا مع اللي اسمه موريس. هاتهم عندي في أقرب وقت.
8: طبعا طبعا يا إمبراطور البلاد، بس المشكلة إن إحنا مش عارفين مكانهم فين.
9: طب اتصرف، اعمل أي حاجة، نزل منشور لكل ولاة الأقاليم بالبحث عنهم، واعلن عن مكافأة كبيرة للي يدلنا عن مكانهم. لازم تقضوا عليهم، لازم. خلصوني بقى، خلصوني.
10: في فلاح عايز يقابلك يا سيد الوالي.
11: ايه فلاح؟ وعايز ايه الفلاح ده؟
10: بيقول ان عنده اخبار عن 3 مسيحيين اللي انت بتدور عليهم يا سيدي.
11: اخبار؟ ايوه، عن 3 مسيحيين. اخبار عنهم؟ دخلوهم بسرعه.
12: السلام عليك يا والي البلاد العظيم.
11: تعالى تعالى يا راجل يا طيب، قول لي بقى ايه اللي تعرفه عنهم.
12: انا سمعت ان مولايا ننزل مكافأة اللي يرشد عن المسيحيين 3 دول.
11: أيوة أنا فهمتك. قول بقى المعلومات اللي عندك ومكافئتك موجودة.
12: 3 دول موجودين عندنا في القرية بتاعتي، بيبشروا بالدين بتاعهم. واحد اسمه سبليتيوش، واحد اسمه فريكس، ومعاهم أخت اسمها لابور.
11: أيوة مظبوط، هم دول اللي أنا بدور عليهم.
12: جبت لك الأخبار اللي انت عاوزها، ولو عايز تتأكد من كلامي هم موجودين دلوقتي في بيت من بيوت القرية، وممكن تبعت جنودك معايا علشان أدلهم على البيت.
11: طيب

0: أبعت معاك جندي علشان توصلهم للبيت ده.
1: والمكافأة بتاعتي يا مولاي.
0: ها خد امسك.
1: شكرا يا مولاي، شكرا يا مولاي. هو ده البيت اللي فيه الثلاثة المسيحيين.
2: افتحوا الباب، افتحوا الباب. مين؟ انتوا عايزين ايه؟ اوعى يا راجل انت من سكتنا. انتوا من المسيحيين اللي كنتوا مع موريس؟
3: ايوه، احنا اللي كنا مع الشهيد موريس وكاتبته.
2: قبضوا عليهم دلوقتي وهاتوهم لقصر الوالي. انا جبت المسيحيين الثلاثة اللي طلبتوه بيها سيدي الوالي.
0: خلاص بقوا في ايديا دلوقتي،
4: خليهم يدخلوا.
2: اسجدوا في حضرة الوالي العظيم.
3: احنا ما بنسجدش غير لربنا يسوع المسيح، هو بس الذي يحق له السجود.
2: بقول لكم اسجدوا.
0: سيبهم، انا هعرف اتصرف معهم ازاي. انتوا اللي كنتم مع الكتيبة الطبية وقائدها قصدي اللي كان قائدها موريس.
3: ايوه، احنا التلاتة كنا معاه وسبناها علشان نبشر بالمسيحية هنا.
0: هو كان حد طلب منكم تبشروا بالمسيحية هنا؟
3: مش مستنيين حد يطلب مننا علشان نوصل الخلاص الحقيقي للناس.
0: طيب، بالراحة علي. انا هخيركم بين انكم تبخروا للآلهة بتاعتنا او
5: ما تحاولش تخوفنا او تأثر علينا. احنا مش هنبخر لو سمك اداني سادي مهما حصل.
0: يبقى انتوا اللي اخترتوا يا حراس.
2: امرك يا سيد الوالي.
0: خدوهم وجلدوهم وخلوا الدم يسيل من جسمهم كله، وبعد كده ارموهم في السجن.
2: احنا مش عارفين نعمل ايه يا سيد الوالي مع المسيحيين دول. كل ما نعذبهم ونقطع في جسمهم نلاقي سحر غريب يحصل ويرجعوا زي الاول تاني.
0: مش معقول. طيب هاتوهم ليا هنا عشان اشوف موضوع السحر ده.
3: قلت لك مهما حاولت تعمل فينا مش هتقدر تخلينا ننكر المسيح، واديك شفت بنفسك. حتى عذاباتك ما سابتش اثر فينا، ورب المجد نجانا من شرك.
5: احنا الموت عندنا اهون من ان احنا نسجد لاصنامك ونسيب لاله الحي. واحنا قدامك عذب اجسادنا زي ما انت عايز، لكن ارواحنا ملكش سلطان عليها.
0: خدوا البت دي رموها في حمام شمع مغلي، خلي يشوي جسمها، ولو الاله بتاعها سحرها تاني شربوها رصاص منصهر، ونشوف الاله بتاعها هيشفيها ولا لا، وعذبوها قدام اخوها وصديقهم. رميت جثة المسيحية دي للنصور عشان تاكلها.
2: اصلي يا مولاي.
0: اتكلم على طول. ايه في ايه؟
2: بعد ما رميناها بحمام الشمع المغلي وشربناها الرصاص المنصهر مفيش اي حاجة حصلت لها، ولا كأنها بتتعذب ابشع واشد العذابات. وناس كتير لما شافت كده امنت بالاله اللي بتعبده، وخلت عدد المسيحيين يزيد تاني يا مولاي.
0: خدوهم هم التلاتة وقطعوا رقبتهم بحد السيف.
6: سيدي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، نشكرك يا رب إنك اديتنا نعمة الاستشهاد على اسمك القدوس، وإنك أبويت عزايمنا وشجعت قلوبنا في مواجهة الموت والشيطان وأفعاله الشريرة. تمم يا رب رحلتنا القصيرة على الأرض، وإقبل أرواحنا قدام عرشك السماوي.
0: يلا طعوا رقبتهم.
2: شايف يا مولاي، بعد ما قطعنا رقبتهم شالوا راسهم على ايديهم ومشينوا وسط الناس.
0: انا مش مصدق. انا ايه اللي بيحصل ده؟ قطعوا رقابهم كلهم.
7: واستشهدوا القديسين الثلاثة أكسيو فرانتيوس وفيليكس وأخته القديسة العظيمة ريجولا، بعد ما ربنا أظهر فيهم آية عظيمة، وهي إنه بعد ما أمر الوالي بقطع رقبتهم شال كل واحد من القديسين الثلاثة راسه على إيده، وفضل ماشي بيها مسافة 26 متر تقريبا وسط ذهول كل اللي كانوا موجودين. وكانت الآية اللي جسدها ربنا في شخص الشهداء الثلاثة سبب لخلاص نفوس كتير جدا. وتقدم بعض الناس المؤمنين وكفنوا أجساد القديسين الثلاثة، واتبني الكنيسة على اسمهم في مكان استشهادهم، واتبنى كمان دير ضخم في نفس المكان، والغرب بيحتفلوا بعيد استشهادهم يوم 11 سبتمبر من كل عام. وصممت مقاطعة زيورخ إنه يكون ختم البرلمان عليه صورة الشهداء الثلاثة وهم شايلين راسهم على أيديهم، ومازال حتى الآن الختم ده هو الختم الرسمي لمقاطعة زيورخ. بركة صلاتهم فلتكن معنا، آمين. أما القديسة فيرينا أخت القديس العظيم موريس، ففعلا لما تركت القديسين الثلاثة وراحت على سولوتورن، ودي مقاطعة بين ألمانيا وإيطاليا، عاشت هناك فيكا مداومة على الصلاة والصوم والسهر وعلى خدمة الفقراء والمحتاجين، وخاصة مرضى الجزام بحكم خبرتها كممرضة، وكانت بتغسل القروح اللي في جسمهم من غير ما تخاف من العدوى.

0: يا رب يا رب خفف عني أوجاعي يا رب. أنا خلاص ما عدتش قادر استحمل الألم.
1: انت حالك يا ماما دلوقتي هتبقى كويس؟
0: قومي يا بنت شوفي مين على الباب.
1: فيرينا جت عندنا يا ماما.
0: فيرينا؟ ياه جيتي في وقتك. انا ما بقتش قادرة استحمل الألم خلاص، وحاسة ان ساعتي خلاص قربت.
2: ما تقلقيش دلوقتي هتبقي كويسة. انا جبتلك معايا زيت ومراهم علشان ادهنك بيهم، وبإذن المسيح مش هتحسي بأي ألم.
0: أنا مش عارفة أعمل معاكي إيه يا فيرينا. مفيش غيرك بيراعينا وبيسأل علينا. ربنا يديكي على قد تعب محبتك وعلى قد اللي بتعمليه معانا ومع كل الناس.
2: أنا ما بعملش حاجة صدقيني، بس بحاول أقدم أي حاجة صغيرة لشخص المسيح. أنا ما استحقش كل الكلام ده.
0: ما تستحقيش؟ ما تستحقيش إزاي؟ ده أنت بتزوري المرضى وبتراعي الفقراء والمساكين، حتى بيوتنا بتنظفيها. ربنا يديكي على قد تعب محبتك يا فيرينا. انت ازاي بتقدري تعملي كل ده يا فيرينا؟ انت كل يوم من بيت لبيت بتروحي الفقراء والمحتاجين وبتخدمي المرضى، وربنا بيعمل على ايدك معجزات كتير قوي.
2: صومي وصلي واقري في الانجيل. ربنا قال تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم. احنا من غرورنا بنعتمد على ايدينا وما بنفكرش ان احنا نتكل عليه. صلي وصومي وخلي عندك ايمان بربنا، وهو هيقويكي ويقومك بالسلامه.
0: صلي من اجلي يا فيرينا، صلي من اجل ضعفي.
2: صلوات العذراء تهرم من نور والقديسين تحرسك وتقويكي.
3: ايه اللي بيحصل ده؟ النهارده عيد الاله ابولو ومش شايف غير الناس قليله جدا في المعبد. فين بقيه الناس؟
4: يا سيدي الوالي، انا كنت عايز اقول لك من فتره في واحده اسمها فيرينا، اصلها من مصر، جت مع كتيبه اسمها الكتيبه الطيبيه، واخوها كان قائد للكتيبه، ومن وقت ما وصلت هنا وهي مجمعه الاهالي والفلاحين حواليها، وهي محبوبه جدا منهم عشان بتخدمهم وبتراعيهم، حتى الاطفال بتقعد معاهم وبتعلمهم حاجات كتير، فالاهالي على طول متجمعين معاها.
3: يعني خلت الناس تنسى عيد الاله ابولو. يا دي المصيبه، هتقولي فيرينا دي الحاله.
4: امرك يا سيدي الوالي.
3: انت بقى فيرينا اللي خليت الاهالي يتلموا حواليك ويقعدوا معاكي.
2: ايوه انا فيرينا، ومش شايفه اني عملت حاجه غلط علشان بقعد مع الفلاحين والناس البسطة.
3: عايزه تعملي ثوره عليا ولا ايه؟
2: ولا عايزه اعمل ثورات ولا تمردات. كل اللي عايزاه اني اقضي عمري في خدمه الناس.
3: طيب انا هخليك تقضي بقيه عمرك في السجن. خدوها ورموها في السجن.
5: تشجعي يا فيرينا يا اختي الحبيبه.
2: موريس، موريس اخويا.
5: ايوه انا موريس يا فيرينا. ربنا بعتني ليكي انا والكتيبه الطيبيه عشان نقويكي في السجن. ربنا هيحفظ ايمانك اكتر يا فيرينا عشان تكملي رحله جهادك

0: تعيشي القرية طيبة وتكملي حياتك كاملة. خليك على طول موصلة على الصلاة والصوم زي ما على طول بتعملي أختي حبيبة. يلا قومي كملي صلاتك وأنا والكتيبة الطيبية كلها هنصلي معك.
1: ماما لو رحت زرت فيرينا في الكهف اللي هي عايشة فيه لقيت عيانة قوي.
2: يا حبيبتي يا فيرينا، من كتر التعب اللي بتعبيه في خدمة الناس ومن شدة صومها وسهرها، بس أكيد السيد المسيح محضر ليها أكاليل سماوية على تعبها وخدمتها وجهادها. تعالي يا مرسينا، تعالي عشان نروح نزورها ونطمن عليها.
3: ربي اجعلني أداة لنشر سلامك، حيثما توجد الكراهية اجعلني أزرع الحب، وحيثما ينتشر الشك اجعلني أغرس الإيمان، وحيثما يكون اليأس اجعلني أنشد الرجاء، وحيثما يخيم الظلام اجعلني أضيء بالنور، وحيثما يعم الحزن اجعلني أنشر البهجة. يا سيدي وإلهي اجعلني أن أحب قبل أن أطلب الحب، اجعلني أن أعطي قبل أن أسعى للأغر، لأنه في الصفح ننال الغفران وفي الموت ننال الحياة الأبدية.
2: حبيبتي فيرينا،
3: إيه ده؟ العذراء من النور جت بنفسها ليا أنا؟
2: أنا جيت عشان أقولك يا فيرينا إنك أتممت رحلة جهادك على الأرض بسلام، وده الوقت اللي المسيح اختاره ليكي عشان تبقي معانا في السماء. استعد يا فيرينا للأكاليل السماوية، كلنا مستنيينك. استعدي عشان تنضمي لصاحبة الشهداء والقدسين.
1: يا فيرينا نايمة يا ماما.
2: خلاص يا حبيبتي خلاص، فيرينا دلوقتي في السماء.
4: واستودعت القديسة العظيمة فيرينا روحها الطهرة في إيد السيد المسيح بعد رحلة جهاد مثالية عاشتها القديسة العظيمة. بين صوم وصلاة وسهر وتقشف رحلت عن حياتنا الأرضية الزائلة عشان تكون في حضن المخلص الفادي لحياة أبدية، واتبنت كنائس وأديرة كتير في العالم على اسم القديسة المصرية فيرينا اللي انتقلت للسماء سنة 344 ميلادية، ويوافق يوم نياحتها اليوم الرابع من شهر توت المبارك. بركة صلاتها وصلاة القديس موريس والكتيبة الطيبية فلتكن معنا. أمين.

0: بلدي نصرة الأبحار لبلد الغاز.
1: لو دم سال ما يهمنيش، لو ألف عمر مش عايز أعيش. لو دم سال ما يهمنيش، لو ألف عمر مش عايز أعيش. خلص يا سيف قول كلمتك، قول إن حبه ما يتنسيش. أصرخ يا سيف،
0: بس أموت على اسم السيد زي كتير الشهداء القديسين. نفسي أحس إني أديت حاجة للسيد المسيح.
2: خلاص أنا هكمل معاك ميلانو وهسيبك هناك، ومن ميلانو
3: أنا ما شفتش يعني حد فيهم سجد أو قدم ذبائح.

0: البيت مهما
1: يصير
0: من
1: أمهم
0: يطرح مكانهم من جديد. لو حد سيف ما يهزنيش اكل الوجاي عشان اعيش. لو حد سيف

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل

أنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسن

بالنعم والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافق يكون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان

شويس نين انا ليلويا ليلويا خنفران مبيوت نمبشيرين بابنغ ما اسوى بنوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع

صخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

نفسي قد عطشت إليك لكي يظهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسم. شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي، وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج، لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد ابتهجا بالإيمان.

في الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك ويضع

يائس أنا أحفظ نفسي لأني بار، يا إلهي خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب ورفعت نفسي، لأنك أنت رب صالح وديع ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله، أنت رؤوف رحيم.

فخ الصياد ومنك لما مقلقا في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصم عدله يحيط بك كالسلاح فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات أما أنت فلا يقتربون إليك بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر لأنك أنت رب رجائي جعلت العلي ملجأك فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك وعلى أيديهم يحملونك لألا تعثر بحجر رجلك تطأ الأفعى وملك الحيات وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع، كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار صوتها من صوت مياه كثيرة، عجيبة هي أهوى.

0: القصاص يوسيو سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمسيح.

أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة

0: لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا آمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي.

وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية. اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها. انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفة.

من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدس.

صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، امواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياه الابديه ونلنا نعيم الفردوس الاول. من اجل هذا نمجد بشكر المسيح الهنا لانه قوي.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ميتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سقى خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

سفر زكريا النبي الإصحاح 12. باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. في هذا الإصحاح يتحدث عن عمل ربنا في كنيسته، كنيسة العهد الجديد، يعطيها نصرة على اضطهادات الأعداء والأمم المقاومين لها. وحي كلام الرب على إسرائيل. وحي كلمة عبرية تعني ثقل أو عبء، والمعنى أنها إعلان من الله. وحي كلام الرب أي إعلان من الله على إسرائيل. إسرائيل هنا إشارة إلى إسرائيل الجديد، كنيسة العهد الجديد. وحي كلام الرب على إسرائيل. يقول الرب باسط السماوات ومؤسس الأرض، بيقدم ربنا هنا في

في صورة مقتدرة، لأنه ضابط كل شيء وضابط الكل، فيقول عنه أنه باسط السماوات، هو الذي بسطها وجعلها مثل الخيمة فوق رؤوس البشر، ومؤسس الأرض هو اللي وضع حجر زاويتها. يقول الرب باسط السماوات ومؤسس

الذي أعطاها. فهنا الكتاب المقدس بيعلن أن روح الإنسان مصدرها هي الله، والله هو الذي يعطي الروح ومعها الحياة في داخل الإنسان، وهو الذي عندما يسحبها يسحب مع حياة الإنسان. وجاب روح الإنسان في داخله، أي الذي له سلطان أن يعطي الحياة. هأنذا أجعل أورشليم كأس ترنح لجميع الشعوب حولها، وأيضا على يهوذا تكون في حصار أورشليم. هنا بيتكلم عن أورشليم ككنيسة، كنيسة العهد الجديد، يجعلها كأس ترنح لجميع الشعوب حولها. ترنح كلمة عبرية تعني انزلاق أو دوران أو عدم اتزان، صورة اللي بيشرب المسكر فيصير مترنحا فاقدا لوعيه فاقدا لاتزانه، لا يستطيع أن يفكر. هأنذا أجعل أورشليم كأس ترنح لجميع الشعوب حولها. هنا كأس ترنح استخدمت أيضا هذا التعبير في أرميا سابقا، إشارة إلى كأس غضب وتأديب ربنا للشعوب، أي أن الله يستخدمها لتأديب الآخرين. بمعنى إن إذا كان هنا أورشليم تمثل كنيسة العهد الجديد والحصار حولها من الشعوب الأخرى، فيكون هيجهم على الكنيسة هو بداية هلاكهم، وتصير الكنيسة كأس ترنح لجميع هذه الشعوب، إن هم لما يضطهدوا الكنيسة، لما يضطهدوا أولاد ربنا، يملأوا كأس غضب الله تجاههم فيأتي تأديبهم الإلهي. ده معنى هذه النبوة. هأنذا أجعل أورشليم كأس ترنح لجميع الشعوب حولها، يعني لما ربنا بيسمح باضطهاد الكنيسة، فبيكون الأشرار وهم يضطهدون أولاده يملؤون كأس غضبه تجاههم، فتصير الكنيسة كأس ترنح لهؤلاء الأشرار. هأنذا أجعل أورشليم كأس ترنح لجميع الشعوب حولها، وأيضا على يهوذا تكون في حصار أورشليم. أورشليم كانت العاصمة، ويهوذا كانت المقاطعة الأكبر اللي هي القسم الجنوبي من كنعان. طب ليه يقول وأيضا على يهوذا تكون في حصار أورشليم؟ أورشليم هنا رمز الكنيسة بصفة عامة، أما يهوذا هنا تشير إلى الكنيسة في كل مكان، أن الحصار والاضطهاد التي ستعاني منه الكنيسة سيكون شاملا كل الكنائس على مستوى العالم، على اعتبار أن الألم هو هبة من ربنا لكل مؤمنيه في كل البلاد. البعض بيفسر اجتماع الشعوب ضد الكنيسة إنها رمز لحياة الألم والتعب اللي بتحياها الكنيسة من يوم مولدها وحتى اليوم الأخير، فاجتماع الشعوب هي رمز الآلام والاضطهادات التي تعايشها الكنيسة كل يوم من الحكام، من الأشرار، من العقائد الأخرى إلى آخره. والبعض بيربط ما بين هذا المشهد وما بين مشهد الاضطهاد الأعظم اللي سيكون في فترة الضيقة العظيمة في الأيام الأخيرة، إن اجتماع الشعوب على الكنيسة، إن هيبقى فيه تحالفات ضخمة ضد الكنيسة في هذه الأيام الأخيرة، تكون ممهدة لهلاك الأشرار أبديا بظهور ربنا يسوع على السحاب. ويكون في ذلك اليوم إني أجعل أورشليم حجرا مشوالا لجميع الشعوب، وكل الذين يشيلونه ينشقون شقا، ويجتمع عليها كل أمم الأرض. بيكمل في نفس المشهد ويقول يجتمع عليها كل أمم الأرض، ولما يقول أمم الأرض إشارة إلى الأشرار لأنهم مرتبطين بالأرض. يكون في ذلك اليوم عبارة تشير إلى زمن العهد الجديد، لو بنتكلم عن ان دي كنيسة العهد الجديد في طوال تاريخها عبر العصور، او قد تشير الى يوم الدينونة العظيم اللي سيصير فيه تأديب الأشرار أبديا. وترد هذه العبارة 6 مرات في هذا الإصحاح، ويكون في ذلك اليوم تأكيد على هذا الحدث. ويكون في ذلك اليوم اني اجعل أورشليم حجرا مشوالا، كلمة مشوالا يعني حملا ثقيلا أو عبئا، وحجر مشوال هو حجر ثقيل بتمتحن بيه قوة الرجل إن يقدر يرفعه عن الأرض أم لا، يعني عامل زي رفع الأثقال كده، كنوع من التست للرجل ده. إني أجعل

جعل أورشليم حجرا مشوالا لجميع الشعوب، وكل الذين يشيلونه يعني يحملونه أو يحاولون رفعه، وكل الذين يشيلونه ينشقون شقا أي يجرحوا بهذا الحجر ويصابوا بجروح بالغة. وهنا الصورة اللي بتقدمها هذه النبوة إن الأعداء بيرفعوا الكنيسة كحجر من أجل إلقائها بعيدا، يعني بيشبه هنا الأعداء بناس بيظهروا قوتهم بيحاولوا يرفعوا الكنيسة مثل حجر ليلقوه بعيدا، ولكن بسقوط هذا الحجر عليهم يهلكون جميعا. هما فاكرين إنه يقدروا يتخلصوا من الكنيسة، لكن وكل الذين يشيلون ينشقون شقا. عشان كده ربنا يسوع قال من يسقط عليه هذا الحجر يسحقه، لأن الكنيسة فيها حجر الزاوية ربنا يسوع المسيح، فلا يمكن أن تهلك. إني أجعل أورشليم حجرا مشوالا لجميع الشعوب، وكل الذين يشيلون ينشقون شقا، يعني هينقلب عليهم اضطهادهم، ويجتمع عليها كل أمم الأرض. في ذلك اليوم يقول الرب: أضربوا كل فرس بالحيرة وراكبه بالجنون، وأفتح عيني على بيت يهوذا وأضرب كل جيش الشعوب بالعمى. هنا ربنا بيتدخل في الأحداث، بيؤدب الأشرار القادمين على كنيسته، يضربهم بثلاث حاجات في هذه الآية: بالحيرة تعني الهذيان أو الدهشة، وراكبه بالجنون بعدم الاتزان، وبالعمى فقدان البصيرة. وهنا الأعداء كمفهوم عام هم الأعداء الروحيين اللي هم الأشرار الشياطين اللي بيحاربوا أولاد ربنا. فيؤخذ المعنى بصورة عامة عن الأعداء الروحيين، ويؤخذ بصورة خاصة عن هياج الأشرار على الكنيسة في سورة القادة والملوك إلى آخره. في ذلك اليوم يقول الرب: أضرب كل فرس بالحيرة وراكبه بالجنون، وأفتح عيني على بيت يهوذا وأضرب كل خيل الشعوب بالعمى. طبعا بيستخدم هنا الخيل والفرس في التعبير، لأن دي كانت الأداة الرئيسية اللي بيستخدمها الأعداء في حروبهم. وهنا بيقدم صورة ذعر وخوف يصاب بها الأعداء، فيفقدون سلطانهم على الخيل، يعني ما يبقاش قادر يسيطر على الفرس اللي تحتيه. في صورة خوف وذعر الأعداء في المقابل يجي يقول: وأفتح عيني على بيت يهوذا، يعني يرعاهم ويحفظهم. وهنا إذا كان ربنا يؤدب الأشرار وجيش الأعداء اللي جاي على كنيسته، إلا أنه أفتح عيني على بيت يهوذا أن يظل الله في رعايته لشعب كنيسته في كل مكان. فتقول أمراء يهوذا في قلبهم: إن سكان أورشليم قوة لي برب الجنود إلههم. أمراء يهوذا أي قادة يهوذا. ممكن يؤخذ المعنى هنا على أبائنا الرسل أمراء يهوذا اللي ربنا أعطاهم السلطان أن يصنعوا الأشفية والعجائب. فتقول أمراء يهوذا في قلبهم: إن سكان أورشليم قوة لي برب الجنود إلههم. وممكن تنطبق أمراء يهوذا على المؤمنين على اعتبارهم أن الأمير هو ابن الملك، وإحنا أولاد الملك السماوي. فتقول أمراء يهوذا في قلبهم، يعني شعب كنيسة العهد الجديد، أن سكان أورشليم قوة لي برب الجنود، يعني ولاد ربنا أفراد كنيسة العهد الجديد ينظرون إلى أورشليم الكنيسة على اعتبارها قوتهم، فيشعرون أن قوتهم في الكنيسة الحاملة للمسيح. إن سكان أورشليم قوة لي برب الجنود إلههم، يعني ينظرون في أورشليم، ينظرون في الكنيسة مصدر قوتهم، ثمرة وجود المسيح في داخل الكنيسة. فتقول أمراء يهوذا في قلبهم: إن سكان أورشليم قوة لي برب الجنود إلههم. في معنى آخر قدموا بعض الدارسين إن أورشليم هنا إشارة للكنيسة وإلى الكرازة، فإن أمراء يهوذا هم الخدام الذين حينما يرون الكرازة يرون عمل ربنا في النفوس، تصير لهم قوة أكثر برب الجنود إلههم، إن هم يتحمسوا أكثر وتشتعل غيرتهم بمحبة الخدمة أكثر.
في ذلك اليوم أجعل أمراء يهوذا كمصباح نار بين الحطب وكمشعل نار بين الحزم، فيأكلون كل الشعوب حولهم عن اليمين وعن اليسار، فتثبت أورشليم أيضا في مكانها بأورشليم. في ذلك اليوم، نفس التعبير اللي استخدمناه في آية 3 وفي آية 4 بيستخدم هنا في آية 6، أجعل أمراء يهوذا اللي هم مؤمني كنيسة العهد الجديد كمصباح نار بين الحطب. مصباح نار هنا تشبيه لشعب الكنيسة المشتعل بنار الروح القدس، المشتعل بنار الحب الإلهي وليست نارا مادية. أجعل أمراء يهوذا كمصباح نار بين الحطب، ويقول وكمشعل نار بين الحزم. هنا الحطب والحزم يصور الأشرار بيهم في ضعفهم أمام أولاد ربنا، يعني إذا كانوا الأشرار جايين على أولاد ربنا، إلا أن أولاد ربنا هما نار في مقابل الحطب وفي مقابل الحزم بتاعة النباتات اليابسة، فهنا بيوضح قوتهم. أجعل أمراء يهوذا كمصباح نار بين الحطب وكمشعل نار بين الحزم، يعني أولاد ربنا تصير فيهم نار الروح القدس لتأكل الأشرار في شرورهم عليهم، فيأكلون كل الشعوب حولهم. طبعا يأكلون ليس بمعنى حرفي، وليست الحرب مادية، فيأكلون كل الشعوب. الشعوب هنا يقصد بهم الشياطين. لو قصد بهم الأشرار فيأكلون كل الشعوب، أن من خلال افتقادهم لهؤلاء الأشرار يؤمنون بالمسيح فيصيرون من نصيب المسيح وفي ميراث الكنيسة، حينئذ يأكلون كل الشعوب. يعني إذا كانت العبارة دي تنطبق على البشر فيأكلون كل الشعوب بالكرازة، إذا كانت يقصد بها الشياطين فإشارة إلى انتصار أولاد ربنا على الشياطين. فيأكلون كل الشعوب حولهم عن اليمين وعن اليسار. عن اليمين وعن اليسار هنا تحمل إشارة لامتداد الكنيسة والكرازة في كل مكان، هتتملي في كل مكان الخدمة والتعليم بالمسيح. وأيضا تحمل اليمين وعن اليسار إشارة للضربات اليمينية واليسارية التي يحارب بها إبليس أولاد ربنا. فيأكلون كل الشعوب حولهم عن اليمين وعن اليسار. الضربات اليمينية مثل ضربة المجد الباطل ومحبة المديح، أن الإنسان يفتخر بما يصنع من بر أو من أعمال. أما الضربات اليسارية فهي الشهوات والخطايا والنجاسات التي تحارب الإنسان. فهنا يأكلون كل الشعوب حولهم عن اليمين وعن اليسار، إن ابن ربنا يصير كمصباح نار يأكل الحطب، يأكل الحزم اللي هو رمز للشر، يأكل حوله عن اليمين وعن اليسار، يعني تصيل له النصرة في حربه ضد إبليس في الضربات اليمينية واليسارية. فيأكلون كل الشعوب حولهم عن اليمين وعن اليسار، فتثبت أورشليم أيضا في مكانها بأورشليم. دي نبوة عن ثبات الكنيسة أمام الآلام، وفي المكان اللي ربنا قرره ستثبت أورشليم أي كنيسة العهد الجديد، زي ما ربنا وعد وقال وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. ويخلص الرب خيام يهوذا أولا لكي لا يتعاظم افتخار بيت داود وافتخار سكان أورشليم على يهوذا. ويخلص الرب خيام يهوذا، هنا بيستخدم الخيام إشارة إلى الضعف، لأن الشعب في زمن زكريا كان يسكن في خيام بلا أسوار للمدينة، فكانت الخيام دي مهددة وفي مجال الأعداء. فيقول ويخلص الرب خيام يهوذا أولا. طب ليه رب الخيام أولا؟ علشان دي الأكثر ضعفا، فالأكثر ضعفا يخلص أولا، اللي يقدم ضعفه للمسيح في الأول يخلص. لكي لا يتعظم افتخار بيت داود، يتعظم يعني يتزايد افتخار بيت داود. هنا إشارة إلى أصحاب القصور والحصون اللي ممكن يفتخروا بقوتهم، لكن هنا ربنا يسند الضعفاء ويخلصهم أولا، زي ما قال القديس يوحنا ذهبي الفم، إن الشيطان بيخشى الضعفاء لأنهم بيطلبوا معونة ربنا، لكن يقدر يحارب الأقوياء لأنهم بيتكلوا على قوتهم. ويخلص الرب خيام يهوذا أولا، الإنسان لما بيقدم ضعفه يخلص أولا، لكي لا يتعاظم افتخار بيت داود الحكماء في أعين نفسهم أو الأقوياء في أعين نفسهم لا يفتخروا لكي

قيل يتعاظم افتخار بيت داود وافتخار سكان أورشليم على يهوذا، الناس اللي في أوضاع أقوى أو أسمى يفتخر على الضعفاء، لا الضعيف هنا يخلص أولا. في ذلك اليوم يستر الرب سكان أورشليم، فيكون العاسر منهم في ذلك اليوم مثل داود، وبيت داود مثل الله، مثل ملاك الرب أمامهم. في ذلك اليوم يستر الرب، يعني يحفظ يحامي سكان أورشليم، أولاد كنيسته، شعبه مؤمني العهد الجديد. في ذلك اليوم يستر الرب سكان أورشليم، فيكون العاسر منهم، يعني الساقط أو الضعيف، العاسر من يعثر يعني من يسقط، فيكون العاسر منهم أي الضعيف منهم والساقط منهم في ذلك اليوم مثل داود، يعني في قوة داود وانتصاراته. يعني الإنسان اللي بيسقط ويضعف ويشعر أنه حاجة ضعيفة جدا، يقول في ذلك اليوم يكون مثل داود، يعني في قوة داود وانتصاراته لما انتصر على الأسد والدب ولما انتصر على جليات الجبار. وبيت داود مثل الله، بمعنى هنا ان ربنا يشتغل في بيت داود اللي هو الكنيسة وفي حياة اولاده حتى يصيروا مثل الله، اي ينقي فيهم ويهذب فيهم ويعمل فيهم لكي يصيروا مثل الله، حتى يستعلن المسيح فيهم، حتى يتصور المسيح فيهم زي ما بولس الرسول قال في رسائله. فبيت داود مثل الله، يعني ربنا يقعد يشتغل فينا لغاية ما نبقى مثل الله في نقاوة ربنا. طبعا مش هنوصل لهذا الكمال، لكن على الأقل نسعى في الطريق. وبيت داود مثل الله، مثل ملاك الرب أمامهم. وملاك الرب تعرضنا لها في السفر أكثر من مرة، وفي أكثر مواضعها كانت تشير وكناية عن الابن الكلمة، فيظهر هنا في السفر على اعتباره ملاك الرب، وملاك هنا بمعنى رسول، زي ما ربنا يسوع قال كما أرسلني الآب، فهو رسول رب الجنود زي ما اتقال في ملاخي، مثل ملاك الرب أمامهم. في ذلك اليوم يستر الرب سكان أورشليم، فيكون العاثر منهم في ذلك اليوم مثل داود، أي في قوة داود. وبيت داود مثل الله، أي يتصور المسيح ويتصور الله في حياة أولاده، مثل ملاك الرب أمامهم، كناية عن تجسد ربنا وأنه سيصير أمامنا. واتقالت بصورة حرفية، كان يسوع يتقدم أمام تلاميذه وقال أنا أعطيتكم مثالا مثل ملاك الرب أمامهم، تعلموا مني، بنفس المعنى. ويكون في ذلك اليوم إني ألتمس هلاك كل الأمم الآتين على أورشليم. في يوم هجوم الأشرار على الكنيسة إني ألتمس، يعني أطلب هلاك بمعنى دمار كل الأمم، هنا إشارة إلى الشياطين اللي بيحاربوا الكنيسة، إشارة إلى الشعوب الوثنية اللي بتقف أمام الكنيسة. إني ألتمس هلاك كل الأمم الآتين على أورشليم، أي المهاجمين لأورشليم، وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي طعنوه وينحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. وأفيض على بيت داود، أفيض يعني أسكب بكثرة وبوفرة وبلا تعيير. وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم، كناية عن كنيسة العهد الجديد، روح النعمة والتضرعات، أي الروح القدس. سمي روح النعمة لأنه مصدر كل النعم والخيرات الروحية في حياتنا، وهو ينقل إلينا نعم واستحقاقات صليب المسيح من خلال أسرار الكنيسة، لذلك دعي روح النعمة. فكل عطية صالحة نازلة من عند أبي الأنوار من خلال الروح القدس في ربنا يسوع المسيح. وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات. التضرع هو التوسل وطلب المعونة بصراخ من القلب، وهنا كناية أن روح الله يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، وروح ربنا يعلم الإنسان إزاي يصلي ويتكلم في قلبه عشان يتضرع من أجل أمور خاصة.
وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات. وهنا ده جه في الترتيب بعد هلاك الشيطان بضربة الصليب اللي لقيناها في آية 9، ويكون في ذلك اليوم إني ألتمس هلاك كل الأمم الآتين على أورشليم. إن اعتبرنا آية 9 هي هلاك الشياطين جميعا بضربة الصليب، فيجي في آية 10 ثمرة لفداء المسيح على الصليب، يجي روح النعمة والتضرعات على الكنيسة، وده اللي شفناه في أعمال إصحاح 2. وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات. فهنا دي نبوة عن انسكاب الروح القدس على الكنيسة، وده اللي اتحقق في يوم 50 في أورشليم. فينظرون إلي الذي طعنوه. هنا بيكشف النبي عن نبوة عن آلام المسيح، بيتكلم عن طعنة الحربة. فينظرون إلي الذي طعنوه. وقديس يوحنا الحبيب في إنجيله إصحاح 19 وهو بيتكلم عن مشاهد حول الصليب لأنه كان شاهد عيان، فيقول في الإصحاح 19 آية 37، يقول وأيضا يقول كتاب آخر سينظرون إلي الذي طعنوه. وأيضا يقول كتاب آخر، كتاب آخر ده المقصود به سفر زكريا اللي احنا بندرسه النهاردة، فهو قال وأيضا يقول كتاب آخر سينظرون إلي الذي طعنوه. هنا بيحقق حقيقة طعن المسيح، ودي نلاقيها في آية 34، لكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء. فهنا القديس يوحنا وهو واقف عند الصليب شاف طعنة الحربة، فاستدعى النبوة من زكريا. ونخلي بالنا ان ربنا يسوع بعد ظهوره، بعد قيامته وظهوره لتلاميذه في يوحنا 20:20 يقول ولما قال هذا اراهم يديه وجنبه. جنبه هنا اشارة الى طعنة الحربة. وقديس توما لما طلب أن يتأكد من قيامة المسيح قال أضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه، فالجنب هنا كان إشارة لطعنة الحربة. وقديس يوحنا ذكر هذا الأمر مرة أخرى في سفر الرؤيا الإصحاح الأولاني آية 7 لما قال عن مجيء ربنا اللي على السحاب، قال هوذا يأتي مع السحاب وستنظر كل عين والذين طعنوه. في إنجيل القديس يوحنا وسفر الرؤيا ركزوا على طعنة الحربة اللي تألم بيها ربنا يسوع بعد موته على الصليب، ودي متاخدة من نبوة زكريا هنا آية 10 فينظرون إلي الذي طعنوه. هنا نبوة عن طعنة الحربة. وينوحون عليه كنائح على وحيد له. هنا بيوضح ان سينظر الاشرار الى طعنة الحربة الذين كانوا سببا فيها، فينظرون الي الذي طعنوه. وينوحون يبكون ويولولون عليه كنائح، نائح بمعنى حزين، على وحيد له. دي اصعب انواع الحزن، ان الواحد يبكي على ابن وحيد قد فقده، يعني بيقدم هنا نموذج من أصعب أنواع الحزن. فينظرون إلي الذي طعنوا وينوحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. يعني يبقوا في مرارة حزن جديدة زي ما واحد بيعاني مرارة ألمه على بكره، البكر اللي هو الابن الأول أو فاتح الرحم. هنا بيوضح صورة حزن الجيل اللي صلب المسيح، انه يعني صلبوه ورفضوا الايمان به، وبعد صعوده وحلول التأديب عليهم على يد الرومان فحزنوا بشدة على ما فعلوه، فيهم اللي آمن وفيهم الذي لم يؤمن. وايضا رمز لحزن كل من يرفض الايمان عبر الاجيال
في يوم الدينونة العظيم سيكون حزنه بهذه الصورة المريرة، وينوحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. حزن شديد يشمل الأشرار.

في يوم الدينونة العظيم بسبب رفضهم المسيح وفقدانهم كل فرصة توبة وعودة. في ذلك اليوم يعظم النوح في أورشليم. بيوضح هنا أنه حزن أليم، صورة حزينة تصف ما أصابهم على صلبهم المسيح. في ذلك اليوم يعظم النوح في أورشليم. كنوح هدى درمون في بقعة مجدون. هدد ده إله العاصفة عند الأراميين، ورامون ده إله المطر عند الأشوريين. كانت هذه الشعوب يعتقدون أن هذه الآلهة تموت كل سنة مع نهاية موسم الزراعة لتقوم مرة أخرى في وقت الشتاء العام القادم مع بداية موسم الأمطار، وكانوا يقيمون له حداد في بقعة مجدون، وكان حداد عظيم جدا على زوال المطر من حياتهم. في ذلك اليوم يعظم النوح في أورشليم. كنوح هدد رمون في بقعة مجدون. مجدون ده سهل مجده اللي بيقع في شمال أرض فلسطين، وبالتحديد في منطقة سهل يزرعيل. وتنوح الأرض عشائر عشائر على حدتها. هنا إشارة إلى حزن عام على كل الشعب، بيأكد على نقطة الحزن العام، لأن الشعب كله قد صار ضد المسيح، وكلهم طلبوا قالوا ليس لنا ملك إلا قيصر. فهنا بينبئ عن حزن عام يلف الشعب أو يشمل الشعب كله بسبب صلبهم للمسيح وبسبب رفضهم التوبة. وتنوح الأرض عشائر عشائر، مفردها عشيرة وهي القبيلة أو الأسرة الكبيرة، على حدتها، يعني على بمفردها على حدة. عشيرة بيت داود على حدتها، ونساءهم على حدتهن. عشيرة بيت نسان على حدتها، ونساءهم على حدتهن. عشيرة بيت لاوي على حدتها، ونساءهم على حدتهن. عشيرة شمعي على حدتها، ونساءهم على حدتهن. كل العشائر الباقية عشيرة عشيرة على حدتها، ونساءهم على حدتهن. أولا المعنى العام والمقصود هو حزن عام يشمل الشعب كله. اتعرض لفئات مختلفة عشان يكشف انه هيشمل الجميع. عشيرة بيت داود اشارة للملوك. عشيرة بيت نسان، نسان ده ابن داود الثالث، وكناية ان الحزن يشمل الجميع من العظيم حتى الحقير، من ابن الملك حتى ابن العبد. بيت لاوي الكهنة اللاويين اللي حكموا على المسيح بالموت، فدول سيعانون أيضا الحزن. عشيرة شمعي، شمعي ابن جرشون ابن لاوي، قيل إن دول اللي خرج منهم الكتبة، ودول أيضا اللي اضطهدوا المسيح. طب ليه بيقول نساؤهم على حدتهن؟ يعني بمعنى إن الزوج سينوح بمفرده والزوجة ستنوح بمفردها، عشان كده بيقول كل واحدة على حدتهن. ليه؟ إذ لا يحتمل أحدهما تعزية الآخر. ساعات لما يعني في زوجين بيفقدوا أحد أبنائهم، فممكن طرف يدعم الآخر ويسنده ويعزيه ويشدده ويشجعه، لكن هنا من شدة وهول ما يشعرون به من ألم، كل واحد سيحزن منفردا ولا يستطيع الآخر أن يعزيه. ساعات لما بنلاقي ان الزوج يعزي او الزوجة فبيخفف شوية، لكن هنا يقول نساؤهم على حدتهن، يعني كل فرد يحزن بمفرده على الرغم ان هو حزن عام، الا انه هول شديد يقع على كل انسان بشخصه. فهنا في هذا الإصحاح بيقدم لنا أورشليم رمز الكنيسة الذي تعاني من الآلام ومن الشعوب المحيطة بها اللي بتضطهدها. على مستوى كنيسة العهد الجديد، الاضطهادات اللي ألمت بالكنيسة عبر عصرها من هرطقات، من مضايقات الملوك، من الحكام، من الولاء إلى آخره. وقد تعطي هذه الصورة نموذج للدينونة العظيمة حينما تقف الشعوب أمام كرسي الله ليدينها، وتشوف صورة الحزن الشديد اللي سيشمل كل غير المؤمنين والأشرار اللي اضطهدوا كنيسة ربنا. وفي وسط الإصحاح
لقينا ان في نبوة هامة عن طعنة الحربة اللي ذكرها القديس يوحنا وحققها في إصحاح 19 ولا

الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحم نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

سحر المزامير هو جوهرة غالية من جواهر كتابنا المقدس. فالمزامير هي مجموعة من الترانيم والتسبيح كتبت بوحي من الروح القدس لتعبر عن مشاعر الإنسان تجاه خالقه. فالمزامير هي لهج قلوبنا الدائم، هي منبع صلواتنا وتضرعاتنا، وقد لقبت بمزامير داود لأنه كتب معظمها. وكلمة مزمور هي كلمة عبرية معناها صوت القيثارة، وكتاب المزامير يعني كتاب التهليل. وحقا قال الأنبا أثناسيوس عن المزامير: إن التسبيح بالمزامير دواء لشفاء النفس، فمن ذا الذي لا ينهل من هذا السفر العجيب؟ فالمزامير قوة قاهرة للشياطين، قوة عزاء للنفس الحزينة، قوة رجاء لمن يحفظها ويرددها.

سفر القضاء. الأصحاح العشرون. فخرج جميع بني إسرائيل، واجتمعت الجماعة كرجل واحد من دان إلى بئر سبع مع أرض جلعاد إلى الرب في المصفات. ووقف وجوه جميع الشعب، جميع أصباط إسرائيل، في مجمع شعب الله 400,000 راجل مخترط السيف. فسمع بنو بنيامين أن بني إسرائيل قد صعدوا إلى المصفات. وقال بنو إسرائيل تكلموا: كيف كانت هذه القباحة؟ فأجاب الرجل اللاوي بعل المرأة المقتولة وقال: دخلت أنا وسريتي إلى جبعة التي لبنيامين لنبيت، فقام علي أصحاب جبعة وأحاطوا علي بالبيت ليلا وهموا بقتلي وأذلوا سريتي حتى ماتت. فأمسكت سريتي وقطعتها وأرسلتها إلى جميع حقول ملك إسرائيل، لأنهم فعلوا رذالة وقباحة في إسرائيل. هوذا كلكم بنو إسرائيل، هاتوا حكمكم ورأيكم هاهنا. فقام جميع الشعب كرجل واحد وقالوا: لا يذهب أحد منا إلى خيمته ولا يميل أحد إلى بيته،

التي فعلت بإسرائيل. فاجتمع جميع رجال إسرائيل على المدينة متحدين كرجل واحد، وأرسل أسباط إسرائيل رجالا إلى جميع أسباط بنيامين قائلين: ما هذا الشر الذي صار فيكم؟ فالآن سلموا القوم بني بلعال الذين في جبع لكي نقتلهم وننزع الشر من إسرائيل. فلم يرد بنو بنيامين أن يسمعوا لصوت إخوتهم بني إسرائيل. فاجتمع بنو بنيامين من المدن إلى جبع لكي يخرجوا لمحاربة بني إسرائيل. وعد بنو بنيامين في ذلك اليوم من المدن 26,000 رجل مخترط السيف، ما عدا سكان جبع الذين عدوا 700 رجل منتخبين. من جميع هذا الشعب 700 رجل منتخبون عسر، كل هؤلاء يرمون الحجر بالمقلاع على الشعرة ولا يخطئون. وعد رجال إسرائيل ما عدا بنيامين 400,000 رجل مخترط السيف، كل هؤلاء رجال حرب. فقاموا وصعدوا إلى بيت إيل وسألوا الله، وقال بنو إسرائيل: من يصعد منا أولا لمحاربة بني بنيامين؟ فقال الرب: يهوذا أولا. فقام بنو إسرائيل في الصباح ونزلوا على جبع، وخرج رجال إسرائيل لمحاربة بنيامين، وصف رجال إسرائيل أنفسهم للحرب عند جبع. فخرج بنو بنيامين من جبع وأهلكوا من إسرائيل في ذلك اليوم 22,000 رجل إلى الأرض. وتشدد الشعب رجال إسرائيل وعادوا فاصطفوا للحرب في المكان الذي اصطفوا فيه في اليوم الأول. ثم صعد بنو إسرائيل وبكوا أمام الرب إلى المساء وسألوا الرب قائلين: هل أعود أتقدم لمحاربة بني بنيامين أخي؟ فقال الرب: اصعدوا إليه. فتقدم بنو إسرائيل إلى بني بنيامين في اليوم الثاني، فخرج بنيامين للقائهم من جبع في اليوم الثاني، وأهلك من بني إسرائيل أيضا 18,000 رجل إلى الأرض، كل هؤلاء مخترط السيف. فصعد جميع بني إسرائيل وكل الشعب وجاءوا إلى بيت إيل وبكوا وجلسوا هناك أمام الرب وصاموا ذلك اليوم إلى المساء، وأصعدوا محرقات وذبائح سلامة أمام الرب. وسأل بنو إسرائيل الرب، وهناك تابوت عهد الله في تلك الأيام، وفنحاس بن إلعازار بن هارون واقف أمامه في تلك الأيام قائلين: أعود أيضا للخروج لمحاربة بني بنيامين أخي أم أكف؟ فقال الرب: اصعدوا، لأني غدا أدفعهم ليدك. ووضع إسرائيل كمينا على جبعة محيطا، وصعد بنو إسرائيل على بني بنيامين في اليوم الثالث، واصطفوا عند جبعة كالمرة الأولى والثانية. فخرج بنو بنيامين للقاء الشعب وانجذبوا عن المدينة، وأخذوا يضربون من الشعب قتلى كالمرة الأولى والثانية في السكك التي إحداها تصعد إلى بيت إيل والأخرى إلى جبعة في الحقل، نحو 30 رجلا من إسرائيل. وقال بنو بنيامين: إنهم منهزمون أمامنا كما في الأول. وأما بنو إسرائيل فقالوا: لنهرب ونجذبهم عن المدينة إلى السكك. وقام جميع رجال إسرائيل من أماكنهم واصطفوا في بعل تامار، وثار كمين إسرائيل من مكانه من عراء جبع، وجاء من مقابل جبع
10,000 رجل منتخبون

من كل إسرائيل، وكانت الحرب شديدة وهم لم يعلموا أن الشر قد مسهم. فضرب الرب بنيامين أمام إسرائيل، وأهلك بنو إسرائيل من بنيامين في ذلك اليوم 25,000 رجل ومئة رجل، كل هؤلاء مخترط السيف. ورأى بنو بنيامين أنهم قد انكسروا، وأعطى رجال إسرائيل مكانا لبنيامين لأنهم اتكلوا على الكمين الذي وضعوه على جبع. فأسرع الكمين واقتحموا جبع، وزحف الكمين وضرب المدينة كلها بحد السيف. وكان الميعاد بين رجال إسرائيل وبين الكمين إصعادهم بكثرة علامة الدخان من المدينة. ولما انقلب رجال إسرائيل في الحرب، ابتدأ بنيامين يضربون قتلى من رجال إسرائيل نحو 30 رجلا، لأنهم قالوا إنما هم منهزمون من أمامنا كالحرب الأولى. ولما ابتدأت العلامة تصعد من المدينة عمود دخان، التفت بنيامين إلى ورائه، وإذا بالمدينة كلها تصعد نحو السماء. ورجع رجال إسرائيل وهرب رجال بنيامين برعدة، لأنهم رأوا أن الشر قد مسهم، ورجعوا أمام بني إسرائيل في طريق البرية. ولكن القتال أدركهم، والذين من المدن أهلكوهم في وسطهم، فحاوطوا بنيامين وطردوهم بسهولة، وأدركوهم مقابل جبعة لجهة شروق الشمس. فسقط من بنيامين 18,000 رجل، جميع هؤلاء ذو بأس، فداروا وهربوا إلى البرية إلى صخرة رمون. فالتقطوا منهم في السكك 5,000 رجل، وشدوا وراءهم إلى جدعوم، وقتلوا منهم 2,000 رجل. وكان جميع الساقطين من بنيامين 25,000 رجل مخترط السيف في ذلك اليوم، جميع هؤلاء ذو بأس. ودار وهرب إلى البرية إلى صخرة رمون 600 رجل، وأقاموا في صخرة رمون 4 أشهر. ورجع رجال بني إسرائيل إلى بني بنيامين وضربوهم بحد السيف من المدينة بأسرها، حتى البهائم، حتى كل ما وجد، وأيضا جميع المدن التي وجدت أحرقوها بالنار.

الأصحاح 21. ورجال إسرائيل حلفوا في المصفات قائلين: لا يسلم أحد منا ابنته لبنيامين امرأة. وجاء الشعب إلى بيت إيل وأقاموا هناك إلى المساء أمام الله، ورفعوا صوتهم وبكوا بكاء عظيما، وقالوا: لماذا يا رب إله إسرائيل حدثت هذه في إسرائيل حتى يفقد اليوم من إسرائيل سبط؟ وفي الغد بكر الشعب وبنوا هناك مذبحا وأصعدوا محرقات وذبائح سلاما. وقال بنو إسرائيل: من هو الذي لم يصعد في المجمع من جميع أصباط إسرائيل إلى الرب؟ لأنه صار الحلف العظيم على الذي لم يصعد إلى الرب إلى المصفات قائلا: يمات موتا. وندم بنو إسرائيل على بنيامين أخيهم، وقالوا: قد انقطع اليوم سبط واحد من إسرائيل، ماذا نعمل للباقين منهم في أمر النساء؟ وقد حلفنا نحن بالرب أن لا نعطيهم من بناتنا نساء. وقالوا: أي سبط من أصباط إسرائيل لم يصعد إلى الرب إلى المصفات؟ وهوذا لم يأتي إلى المحلة رجل من يابيش جلعاد إلى المجمع. فعد الشعب فلم يكن هناك رجل من سكان يابيش جلعاد، فأرسلت الجماعة إلى هناك 12,000 رجل من بني البأس، وأوصوهم قائلين: اذهبوا واضربوا سكان يابيش جلعاد بحد السيف مع النساء والأطفال. وهذا ما تعملونه، تحرمون كل ذكر وكل امرأة عرفت اضطجاع ذكر. فوجدوا من سكان يابيش جلعاد 400 فتاة عذارى لم يعرفن رجلا بالاضطجاع مع ذكر، وجاءوا بهن إلى المحلة إلى شيلوه التي في أرض كنعان. وأرسلت الجماعة كلها وكلمت بني بنيامين الذين في صخرة رمون واستدعتهم إلى الصلح. فرجع بنيامين في ذلك الوقت فأعطوهم النساء اللوات استحيوهن من نساء يابيش جلعاد، ولم يكفوهم هكذا. وندم الشعب من أجل بنيامين لأن الرب جعل شقا في أصباط إسرائيل. فقال شيوخ الجماعة: ماذا نصنع بالباقين في أمر النساء؟ لأنه قد انقطعت النساء من بنيامين. وقالوا: ميراث نجاة لبنيامين، ولا يمحى سبط من إسرائيل، ونحن لا نقدر أن نعطيهم نساء من بناتنا، لأن بني إسرائيل حلفوا قائلين: ملعون من أعطى امرأة لبنيامين. ثم قالوا: هوذا عيد الرب في شيلوه من سنة إلى سنة شمالي بيت إيل شرقي الطريق الصاعدة من بيت إيل إلى شكيم وجنوبي لبونة. وأوصوا بني بنيامين قائلين: امضوا واكمنوا في الكروم وانظروا، فإذا خرجت بنات شيلوه ليدرن في الرقص فاخرجوا أنتم من الكروم واخطفوا لأنفسكم كل واحد امرأته من بنات شيلوه، واذهبوا إلى أرض بنيامين. فإذا جاء أباؤهن أو إخوتهن لكي يشكوا إلينا نقول لهم: ترأفوا عليهم لأجلنا، لأننا لم نأخذ لكل واحد امرأته في الحرب، لأنكم أنتم لم تعطوهم في الوقت حتى تكونوا قد أثمتم. ففعل هكذا بنو بنيامين، واتخذوا نساء حسب عددهم من الراقصات اللوات اختطفوهن، وذهبوا ورجعوا إلى ملكهم وبنوا المدن وسكنوا بها. فصار من هناك بنو إسرائيل في ذلك الوقت كل واحد إلى سبطه وعشيرته، وخرجوا من هناك كل واحد إلى ملكه. في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل، كل واحد عمل ما حسن في عينيه.

لأنه تعلق بي أناجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا، حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا، حفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عار باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزح مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

بشوي سنينان بشوي سنينان الليل ويا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ماي صواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك، أقدمها للمسيح.

شفعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكومة.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتها مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهادنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة التي

0: اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء وورع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك

متى تأتي إلي؟ متى تشفق وتحنو علي؟ ألست أنا ابنك جبلة يديك؟ متى تأتي إلي؟

أسراني يا مخلص بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر إلى رحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتا في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجرائك.

بسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد امين. المكتبه الصوتيه بكنيسه الشهيد العظيم ماري جيرجس بسبورتينج تقدم لكم عظه انتم نور العالم للقمص تدرس يعقوب، القيت عشيه السبت 25 اكتوبر سنه 2003.

يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا هذا الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح صار ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. خم بخريستوس يسوس بنشور.

0: السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل آلامه المخلصة المحية، الذي نفخ في وجه تلاميذ القديسين وقال لهم: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطايا غفرت، من أمسكتم على أمسكت. أنت الآن ينسجم من قبل رسل الأطهار. أنعمت على الذين يعملون في الكهنة وفي الكنيسة المقدسة في كل زمان أن يغفروا خطايا الأرض واربطوا وحلوا كل رباطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك أبائي وإخواتي وضعافي هؤلاء المنحنين برؤوس مجدك المقدس. ارزقنا رحمتك واقطع عنا كل رباطات خطايانا. إن كنا أخطأنا إليك شيء بعلم غير عند قلب الكل بالفعل صغر النفس، أنت العارف ضعاف البشر كصالح محب للبشر. اللهم إن املنا بغفران خطايانا، باركنا وطهرنا، حاللنا وحال كل شعبك.
1: أمين.

بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. في إنجيل معلمنا مرقس الرسول اللي سمعناه النهاردة الأصحاح الرابع يكلمنا معلمنا مرقس الرسول عن السيد المسيح أنه في المساء طلب منهم أن يعبر إلى العبر، فيقول فتركوا الجمع وأخذوه معهم في السفينة، وكانت معه أيضا سفن أخرى، فحدث ريح عظيم فكانت الأمواج تضرب السفينة حتى كادت تمتلئ السفينة، وكان هو نائما في المؤخر في وسط على وسادة، فأيقظوه وقالوا له يا معلم أما تبالي أننا نهلك؟

تعودنا في الكتاب المقدس انه يكشف لنا عن شخصية السيد المسيح، ويكشف لنا عن عمل الله الخلاصي، ويقدم لنا صورة حية عن محبة الله الفائقة للإنسان. ولكن ما نقدرش نعزل عمل الله عن حياة الكنيسة. يعني زي ما الكتاب المقدس مشغول جدا بأن يكشف عن شخص الله محب البشر، أيضا يقدم لنا صورة حية عن إيه هي الكنيسة بكوني أنا عضو في هذه الكنيسة. أول ملاحظة في الحديث اللي حصل النهاردة إنه في المساء الدنيا ظلمة، وفي نهاية اليوم قال لهم تيجوا بينا نعدي نعبر إلى البر. والمساء دايما يشير إلى آخر الأزمنة أو ملء الأزمنة، اللي يقول عنه إنه في ملء الزمان جاء كلمة الله مولودا من امرأة. وكأنه المنظر بتاع السيد المسيح وهو في السفينة يشير إلى مجيء كلمة الله المتجسد لكي يقدم الخلاص للعالم، أو لكي يقيم كنيسته المرتبطة به. أولا جه في وسط الظلام، ثانيا طلب منهم أن يعبروا إلى العبر، ثالثا أنه كان في داخل السفينة، ورابعا ترك الرياح والأمواج تهيج على السفينة. أول حاجة أنه جه في المساء. أحيانا الواحد يبص كده للدنيا يلاقيها ظلمة، يقول لك ياه ما فيش حاجة عدلة في الدنيا، كل حاجة قدامي سودة. معلمنا بولس الرسول يكلمنا ان احنا عايشين في جيل ملتوي، في جيل ملتوي. الظلمة غيمت على العالم. بتذكر دايما العبارة اللي يقولها احد الاباء القديسين، يقول كل ما الدنيا تظلم كل ما الكواكب تزداد بهاء. يعني لو نزلنا كده دلوقتي وقفنا بصينا على السماء نقول ياه ايه جمال السماء دي، لو جينا الظهر نبص ما نشوفش اي كوكب من الكواكب. وكل ما الدنيا تظلم كل ما نور الكواكب يزداد بهاء قدامنا. وقيل عن السيد المسيح انه اشرق بنوره على الجالسين في الظلمه. ما

نقاشي لغاية آخر نسمة من نسمات عمرنا إن الظلمة تتشال من العالم. لو تشال الظلمة من العالم لا نتلألأ ككواكب منيرة في وسط السماء. كل ما الدنيا تتلخبط حواليك في أي جو من الأجواء، تأكد إن غنى نعمة ربنا الفائقة تحول هذه الظلمة لحساب مجدك الداخلي وبهائك العظيم. ما جاش السيد المسيح عشان يبدد الظلمة من العالم، لكن جه السيد المسيح لكي يشرق بنوره في أولاده، فكل واحد يضيء في وسط الظلمة. وإلا ما كانش يقول أنتم نور العالم، لو العالم منور طب فايدتنا إيه؟ لكن أنتم نور العالم يعني العالم فيه ظلام، وأنتوا تبقوا نور هذا الظلام تشرقوا فيه. أحيانا بنتخيل إن العالم في يوم من الأيام يبقى سما، أو نتخيل إن الظروف اللي حوالينا تبقى كويسة، أو نتخيل إن احنا نعيش بلا تجارب. كل ما تشتد الضيقات والتجارب من كل الجوانب، كل ما يتلألأ بهاء مجد المسيح في داخلنا. أيوب شهد عنه الله نفسه أنه ليس إنسان مثله على الأرض. إيه شهادة أكثر من كده؟ ده مرة في عتابه مع أيوب قال له تعالى نتفهم مع بعض أيوب، تفتكر أنا بجيب لك التجارب دي لإيه غير أن أنا بحب أبرز أو أظهر برك؟ يعني أنا سمحت بكل الضيقة دي لا لشيء إلا لأني عايز أمجدك وأظهر برك في وسط العالم. إذن أحبائي، كل ما تشتد الضيقة، كل ما الدنيا تظلم، نقول المسيح جه في وسط الظلمة لكي يشرق بنوره على العالم. ومسيحنا اللي جه في آخر الأيام هو يأتي أيضا في حياتي لكي يشرق في داخلي على حياة الآخرين. جه في وسط في المساء زي ما بيقول، وكان المساء ليعبر إلى العبر. قدامه هدف واضح إنهم هم على البحيرة يعدوا عشان يدخلوا العبر. ما ظنش في إنسان يوضب نفسه يعيش في سفينة ويقول أنا أقعد جوه السفينة في المحيط مش مهم أوصل فين، طالع من أنهي قارة وأوصل لأنهي قارة. لكن أي واحد بياخد مركب حتى ولو قعدت شهور لكن عينيه متركزة حيوصل إلى أنهي ميناء. احنا احبائي غرباء ونزلاء على الارض، لكن عينينا متركزه على العبر بتاعنا. في اغلب الاشفيه وبالاخص لما يكون واحد مفلوج يقول له احمل سريرك واذهب الى ايه، الى بيتك. ونسمع عن احد المفلوجين لما حمل السرير يقول وذهب الى بيته. ولاد ربنا لن يستريح قلبهم إلى أن يعبروا من هذا العالم، من وسط طيارات العالم وأمواج البحر، ونقول له عايزين نستقر يا ربي في أحضانك. وصدقوني الأيام طالت ولا أثرت، هتنتهي بسرعة ونلاقي نفسنا في حضن الله. والأيام مقصرة وشريرة زي ما بيقول الرسول، لكن جمال الأيام إنها أنطرة أو جسر للعبور من وسط هذا العالم لكي نوجد في أحضان الله. قلنا إن قام بالرحلة دي في المساء،
خلى عينيهم متركزة على العبر، وبعدين يقول عبارة جميلة: وأخذوه معهم في السفينة. يا رب أنت محتاج لسفينة؟ قال لا. نرى كده في العهد القديم يقول الماشي على المياه، ونسمع في العهد الجديد ان يجي لهم وهو على الميه ويقول لهم انا هو لا تخاف. وحتى لما بطرس تشكك قال له ان كنت انت هو مرني فاتي اليك، قال له تعال. مش محتاج يركب السفينه، لكن احنا محتاجين ان يدخل معنا في السفينه. يقول واخذوه معهم فين؟ في السفينه. ايه هي السفينه؟ السفينة زي ما بيقول القديس هيبوليتوس الروماني هي الكنيسة. كنيسة اللي طول عمرها عايشة في وسط البحر والأمواج تخبط فيها لكن ما تقدرش تدخل جواها، بالأخص لما يبقى المسيح في داخلها. يقول له أما يهمك أننا نهلك؟ معقول تهلكوا وأنا جواكم؟ طول ما احنا احبائي جوه كنيسة المسيح في حرب، في امواج، في هياج، لكن في وعد الهي: ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. اليومين دول كنت قاعد اقرا في سفر أيوب، هو بيتكلم عن حياة الإنسان إنما تجربة. وبعدين تعليقات أغلب الآباء زي القديس أغسطينوس والقديس يوحنا ذهبي الفم، يقول قولوا لي مين إنسان في الدنيا من أيام سقوط آدم لغاية النهاردة لم يخطئ ما عدا كلمة الله المتجسد. ممكن أضبط لساني، لكن مين يقدر يضبط عينيا؟ ممكن أدي عطاء، لكن مين يدي الحب في الداخل؟ ممكن أحمل عاطفة في داخلي، لكن مين يقدس هذه العاطفة؟ طول ما احنا في الجسد لا نأتمن أنفسنا. من كان قائما فليحذر لئلا يسقط. لا تقول لي كبير في السن، ولا تقول لي خبراتي حلوة، ولا تقول لي قضيت شبابي طاهر ونقي، ولا تقول لي أنا إنسان بخدم في الكنيسة. طول ما احنا في الجسد، على رأي القديس أغسطينوس وهو رجل مختبر، يقول طول ما انت في الجسد ما فيش تأكيد كامل، إنما التأكيد الوحيد في وعود الله اللي تديك نقاوة القلب والفكر والحياة الداخلية. فالسفينة بالنسبة لنا هي الكنيسة. أنا جوه الكنيسة، وعدو الخير هيخبط. ممكن يخبط في عينيا، ممكن يخبط في فكري، ممكن يخبط في خدمتي، ممكن يخبط في أعماق قلبي، وطرقه كتير. قديس مقاريوس لما سمع بوق فاستغرب، طلع قال ايه ده؟ مين اللي بيضرب بوق في وسط البرية واحنا في حرب؟ فظهر ليه الشيطان وقال له: هي حرب يا راهب. قال له: حرب؟ حرب مع مين؟ قال له: مع الكل. ده احنا رهبان سيبنا العالم وجينا. ما فيش، لا تقول لي راهب، ولا تقول لي شيخ، ولا تقول لي إنسان كهف. طول ما أنت في الجسد لن أقف عن الحرب. قال له: طب وإيه كل الأدوية دي، الأزايز اللي حطيتها حوالين جسمك؟ قال له: كل إنسان، كل راهب، كل علماني، كل راجل كبير، كل ست، كل طفل، كل شيخ، أعرف إيه الحتة لإيه اللي أنا أضربه فيها. يضرب الكاهن بكبرياء، يضرب الشاب بشهوات، يضرب الغني بمحبة المال،
يضرب إنسان بالكرامة، كل واحد

يعرف ازاي يلقط، ولكن بعد كله نحن نحمل سلاح الله الذي لا يهزم. يعني ما دمنا في داخل السفينة يهيج البحر ويبذل الشيطان كل طاقاته ويعمل بكل ما في وسعه، ولكن اللي معنا أقوى من الذي علينا، زي ما قال أليش عن النبي لجهزي. جهزي قال له هنروح فين؟ ده احنا اتنين عزل في وسط الجبل، جيش ضخم، جيش ضخم بتاع أرام جاي من سوريا من دمشق عشان يقبض علينا. قال له انت خايف من الجيش؟ قال له قال افتح يا ربي عن عيني الغلام يشوف الجيش التاني. فبص لي مركبات وخيل نارية نازلة من السماء تحوط بالجبل. ايه ده؟ ما تخافوش. يهيج العالم زي ما يهيج، ويهيج إبليس زي ما يهيج، ولكن الذي في داخلنا أعظم وأقوى من الذي يحاربنا. يقول القديس هيبوليتوس عن الكنيسة، يقول الكنيسة دائما في وسط بحر هايج، ولكن قائد السفينة هو السيد المسيح، وهي تحمل روح النصرة والغلبة حتى على الموت نفسه. أين غلبتك يا هاوية؟ أين شوكتك يا موت؟ يا أحبائي، احنا مدعوين نتمتع بالحضرة الإلهية في داخل الكنيسة، سواء كنت ببيتي، سواء كنت نعسان، سواء كنت داخل الكنيسة، سواء كنت في إكليل، سواء كنت في جنازة، في كل الأوضاع لا يفارقني صورة إلهي قائد المركب بتاعتي. هو ربان السفينة اللي بيحرك السفينة وعارف كل المخاطر، وخريطة البحر مكشوفة قدامه، يعرف إزاي يعبر بي من العالم إلى الحياة النهائية أو الأبدية. آباؤنا أحبائي كان ليشغلهم كثير ويعشقوا التأمل في الله، وأيضا كانوا يحبوا كثير يفكروا في الموقع بتاعهم. إيه موقعهم؟ مكانهم فين بالنسبة لربنا؟ فنلاقي واحد زي العلامة ترتليان في القرن الثاني كلمنا عن الكنيسة، وأيضا قديس أغسطينوس يقول الكنيسة هي فلك نوح، في حالة صيد، في فيضان مستمر، وفي ألوف ألوف من الناس بتغرق، حتى الحيوانات، حتى الطيور، حتى الزرع، حتى البيوت، لدرجة المياه وصلت إلى فوق قمم الجبال. ولكن في واحد قاعد هو ومراته وعياله ونساء بنيه قاعدين فرحانين جوه الفلك، نوح وزوجته وأولاده ونساء بنيه. الدنيا تهيج والطوفان يشتغل، ولكن الكنيسة هي الفلك، فلك نوح اللي فيه الله بنفسه هو اللي يلتزم يحافظ على نوح وأسرته. ويقول وأغلق الرب على إيه؟ على نوح، يعني ما اتمنش لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا شاروبا ولا كروبا، لكن هو بنفسه حب يطمن ان الفلك مقفول واخر باب يقفله بنفسه علشان يحصل اللي يحصل، نقطة مية من الطوفان ما تدخلش جوه الفلك. ما نخافش احبائي من العالم، ما نخافش من الخطية، ما نخافش من الفيضان المستمر، ما نخافش من الموت. مش ممكن نهلك
وهو في داخل الفلك معنا وهو الحافظ لهذا الفلك. الكنيسة أحبائي يقول عنها في القرن الثاني القديس إيرينيوس، يقدمها بصورة جميلة مفرحة، يقول إن الكنيسة الجنينة بتاعت العالم. وفي سفر نشيد الأناشيد يكلمنا عن الكنيسة الجنينة المفرحة اللي تفرح قلب ربنا نفسه. تقول إيه النفس البشرية؟ تقول استيقظي يا ريح الشمال وتعالي يا ريح الجنوب. الشمال دايما يجيب هواء سائع، والريح اللي جاية من الجنوب من ناحية خط الاستوى تجيب الريح الايه السخن. يقول الدنيا تسقع، الدنيا تحرر، ما تفرقش. هبي على جنتي فتقطر أطيابها، ليأتي حبيبي إلى جنته ويأكل ثمره النفيس. أحيانا الإنسان في وسط العالم يسقع ويقول تبرد محبة الكثيرين، يبتدي يسقع كده من الجو الصعب اللي عايش فيه، يقول مين بيحبني؟ مين بيهتم بي؟ مين مشغول بي؟ يا إن الطفل الصغير ويا إن الشاب ويا إن الفتاة الصغيرة وتأن السيدة، والكل يصرخ فين الحب؟ تهب ريح الشمال وقول تعالي يا ريح الجنوب، ريح التجارب والضيقات والآلام. فريح الشمال ريح البرود، برود العالم من ناحيتنا. العالم يقول لك مش طايق الكنيسة، مش طايق أولاد الله دول. يقول زي ما بيقول عنهم معلمنا بولس الرسول ان يصرنا منظرا للناس والملائكة، مش منظر حلو، منظر زبالة. ويقول داود النبي اقامني من المزبلة. فبنقف احيانا نبص للعالم، العالم واقف ضدنا، والناحية التانية نلاقي ريح من الجنوب، أفكار، شهوات، تجارب من كل ناحية. لا ريح الشمال تقتل الزرع اللي جوايا، ولا ريح الجنوب تفسد الثمر اللي في داخلي. ما فينا لما تبقى موجة صقيع الفواكه والخضروات تبوظ، ولو موجة حر شديدة برضو تضيع. لا البرد شديد ولا الحر شديد يفقدني بهجة عمل الروح القدس فيا. يقول هبي على جنتي فتقطر أطيابها، كلها مليانة طيب. ليأتي حبيبي مش إلى جنتي، إلى جنته، مش شغلتي، ده شغل عمل الروح القدوس الناري فيا. فالجنة الموجودة دي عمل الله في داخلي ليأكل ثمره النفيس. قد دخلت جنتي يا أختي العروس، قطفت مري مع طيبي. المر اللي دقتيه ده مري أنا، والصليب اللي شلتيه ده صليبي أنا، والتعب اللي تعبتيه ده تعبي أنا، وكل عرق بتعرقيه بعتبره نازل من جسمي أنا. فيقول قطفت مري مع طيبي، كل ثمر حلو، كل كلمة جميلة، كل روح وداعة، كل تصرف حسن، كل هذه الأعمال هي أعمالي فيك. أكلت شهدي مع عسلي، شربت خمري مع لبني. فرحان يا رب، قال آه. طيب عايز ايه من الجنة بتاعتك، من الكنيسة الحلوة بتاعتك، من النفس اللي انت قدستها وسط المر؟ قال ادعو كل الاحباء في السماء وعلى الارض.

0: كلوا أيها الأصحاب، اشربوا واسكروا أيها الأحباء. تعالوا افرحوا معايا لكي تختبروا الحياة أو تختبروا جمال الجنة بتاع ربنا بنفسه لكي يحفظها من كل فيضان. هي الجنة الممتعة اللي تهب عليها رياح الشمال لكي تقتلها وتقتل كل ثمارها وتفسده، وتهب أيضا روح رياح الجنوب الحارة لكي تبددها، ومع هذا تتحول إلى جنة مفرحة لله، بل وجنة للعالم، وجنة أيضا للعالم. القديس إغريغوريوس النيسي أو أسقف نيسس يكلمنا عن تشبيه رابع موجود في الكتاب المقدس عن الكنيسة، فيسميها العروس السماوية. العروس السماوية، مش ممكن إنسانة قبل إكليلها بساعات يشغلها إنسان آخر غير العريس بتاعها. وإحنا يقول لنا يوحنا الحبيب إنها الساعة الأخيرة، يوم الزفة وصل، ساعة الزفة وصلت، والأيام قربت تخلص، وعريسنا على الأبواب واقف وينتظر كل نفس لكي تكون العروس المقدسة البتول اللي لا يشغلها أحد ولا يشغلها شيء غير عريسها السماوي. من هنا أحبائي، لما نبص للكنيسة بهذه الصورة الجميلة نتذكر العبارة اللي قالها القديس كبريانوس: لا خلاص خارج الكنيسة، لا خلاص خارج الكنيسة. ويقول عبارة جميلة جدا: من يستطيع أن يقتني الله أبا له إن لم يقتني الكنيسة أما له؟ إن ما كنتش حقبل كنيستي أم ليا، ما أقدرش أقبل ربنا أب لي، لأن الكنيسة هي عروس المسيح، ولأنها جسد المسيح الرأس. فإذا عزلت نفسي عن كنيستي بعزل نفسي عن مسيحي. كنيسة مفرحة ومطمئنة وتدي رجاء للإنسان مهما كانت خطاياه، مهما كانت غلطاتنا، مهما كانت ضعفاتنا، مهما كانت ظروفنا، لأنه كنيسة لم يخدعنا المسيح فيها، لكن أكد لنا أنها كنيسة في وسط أمواج مضطربة، وكنيسة هيج الطوفان عليها، وكنيسة الرياح تهب عليها من كل جانب، ولكن ما دام الله في وسطها فلن تتزعزع. الله في وسطها فلن تتزعزع.
1: ايه موقفي انا من الكنيسة؟ الكنيسة زي ما بيقول ذهبي الفم هي الحياة في المسيح يسوع. امبارح واحد قال لي عبارة لطيفة يعني تأثرت بها جدا، بيكلمني عن إنسانة تقية مريضة بمرض خطير، قال لي أتذكر يعني فلانة دي وأنا عيل صغير، ولما كنت أدخل الأوضة عندها أشوفها وهي واقفة تصلي، تلبس الإشارب وتقف بخشوع وتعمل مطانيتها كأنها جوه الهيكل، يعني واقفة كده مطانيات خشوع ركوع قدام ربنا، حاطة إشارب على رأسها مفيش حد بيشوفها، لكن واقفة قدام ربنا كما زي ما بنقول حتى في الصلاة بتاعتنا بنقول كما إيه، كأننا في السماء. السماء بالنسبة لنا في كل مكان، في أوضتي الخاصة وأنا في مخدعي نايم، وانا قاعد اقرا انجيلي وانا في شغلي بتعامل مع الناس في مخافه الرب، وانا في الكنيسه ايضا. مش عايز اكرر الكلام اللي قلته يوم الجمعه في القداس، لكن مجرد ألمح لي، يا ترى لو دخل المسيح في إكليل من أكللنا يرضى يقعد فيه؟ مش عارف. يعني لو دخل كده السيد المسيح وقال أروح أشوف العريس والعروس عشان أباركهم زي ما دخل في عرس قانا الجليل ويشوف اللبس بتاع الناس القاعدة، يرضى يدخل ويستقر كده ويفرح ويمد ايديه ويبارك العروسين؟ ما ظنش. ولو طلع بعد الاكليل وعدى وراح شاف الحفلات اللي بتتعمل، يا ترى يستريح قلبه ويقول ده البيت الجديد، الكنيسة الجديدة اللي انا اسستها، كنيسة جديدة اسكن فيها الى الابد؟ ما ظنش. قليلون جدا اللي يعرفوا ازاي يقتنوا بركة ربنا في أكللهم، في حفلاتهم، في كل الظروف سواء الحلوة أو الوحشة بتاعتهم. نفسنا أحبائي نسأل نفسنا السؤال ده في كل حياتنا، لو كان المسيح مكاني أعمل إيه؟ يعمل إيه؟ بلاش أتكلم على الأكاليل، هحكي لكم عن حاجة تحصل في الخارج. كان في إنسانة تشتغل في السيتي، أظن في لوس أنجلوس أو حاجة زي كده، وبعدين جات قالت لنا زميلتها جوزها توفى وهيروح يحضروا الجنازة. بس قبل ما تمشي وهي عارفة جوزها توفى، قالت محدش يجيب ورد في الكنيسة. أمال إيه؟ قالت تقدر العنوان ده عنوان مؤسسة بتخدم ناس غلابة، اللي عايز يودي المؤسسه دي مبلغ ثمن الورد وهم اللي هيجيبوا لي لسته باسماء الناس اقدم كلمه شكر لانهم قدموا عمل حلو لربنا. ايه رايكم فيها؟ الاف من الجناهات بتدفع في شويه ورد، بعد ما بيخلصوا الفراشين ما بيعرفوش يودوهم فين، وبقي في سباق خطير سواء في الجنازات او في الاكاليل. ومش حالة واحدة، يعني عايز اقول يظهر دي حاجة منتشرة بين عدد كبير من الغربيين، يقول لك الفلوس اللي بتدفع في المجاملات اللي ملهاش قيمة، زي ما بنكتب في الجرايد وتلاقي الاعلام بألف جنيه والفين وخمس تلاف دلوقتي، وهنا ياخد له ربع صفحة. طب ما في مئات والوف من الناس غلابة، ما بنقولكش دي الكنيسة، الكنيسة هي ناس الغلابة. روح دور على البيوت كده ودي. امبارح كنت قاعد مع انسان يعني فقال لي قصة عجيبة قوي. في واحد كده مش عايز اقول كل وصفه عشان محدش يعرفه، كاهن مسك شخص كده قال له بص، قال له لما تحب تدي عشورك ما تديهاش لأي كاهن. قال له امال اوديها فين؟ قال له تحطها في صندوق الكنيسه. قال له عارف الولد فلان ده العبيط؟ قال له اه. قال له روح ادي له العشور بتاعتك. قال له كل العشور؟ قال له اه. قال لي طبعا انا ما فهمتش الكلام ده، ومرت الايام وبعدين مشيت مع الولد العبيط ده، لقيته بيعمل ايه؟ بيقول لي يقف كده اقول له النهارده انا عايز كذا، ياخد مبلغ كبير ويركب معاه العربيه. يقول لي مرة راح دير من الأديورة أخذ 160 فرخة وركب عربية دخل في الزقايق وبالطريقة العبط وزع على الفقراء وياخدها بالعبط. وبعدين يقول له يعرف مثلا في مدارس، يروح مشتري وهو مش متعلم ما يعرفش يقرأ ولا يكتب، يشتري قلمة وأساتيك مساطر، ويروح كده في الحتت زي الحضره الابليه دي الابليه، ويمر في الزقايق والنزهه لوحده وكل بيت لهم دي هدية الايه بداية السنة. قلت يا ربي ده امبارح لما سمعت قلت ده هيسبقنا كلنا في السماء. انسان شكله من بره عبيط لكن قلبه واكله على اخواته التعبانين. ويقول لك مرة كده وهو ما تشوف لبسه المتبهدل وعبط وغيره وياخد كل بيت يديهم ظرف فيه فلوس وعارف ده عايز ايه ودي عايزة ايه والبيت ده ناقصه ايه. احنا بيبقى الواحد فينا بيعمل يمكن حفلة عيد ميلاد تكلفه 5-6 آلاف ولا 3 آلاف ولا 1000 جنيه وجاره ولا ابن عمه يمكن عيان مش لاقي روشتة الدكتور ما يفكرش يروح يديها له، او مش لاقي دواء ما نفكرش نوديله الدواء. فين الكنيسة؟ الكنيسة اللي في قلبك، كنيسة الحية اللي قلبك واكلك على خلاص نفسك وعلى خلاص الآخرين وعلى محبة الآخرين. نفسي كلنا كشعب كل واحد تبقى عينيه على ولاد عمه ولاد خالته جيرانه قرايبه معارفه، تدي يشوف مين الناس الغلابة التعبانين، الناس اللي ما بيقدروش يمدوا ايديهم ويطلبوا. برضو حكالي واحد الاسبوع ده قال لي في ليا قرايب تعبانين جدا وعارف ان انا عارف انهم تعبانين ومش عارف اعمل حاجة واستحالة يرضي يقبله. فيقول لي الساعة 4 الفجر رحت دخلت رميت الظرف من تحت الباب كده كم شهر اعمل نفس الحكاية ارمي ظرف في فلوس تحت الباب بتاع البيت. صور جميلة مفرحة. كنيسة حياة، الحياة في المسيح. نفسنا نعيش مقدسين، كل كلمة كل تصرف في كل وضع تحت كل ظروف لا تفارقنا صورة السماء ولا يفارقنا حب الله الفائق. نفسي أحبائي كلنا وأنا أولكم نبتدي من النهاردة بداية جديدة ونقول يا رب ماذا تريد أن أعمل. يبقى أنا القلب المحب يعني واقفين في الكنيسة، نفسنا نبطل الكلام في الكنيسة في خشوع في مطنيات. صدقوني لو كنا شعب خاشع قدام ربنا حتما ربنا يستجيب لصلواتنا. يعني قد ايه تعبت الاسبوع اللي فات، دخلت لقيت ناس حتى لمط تطفي وتولع جوه الكنيسه. قلت يا ربي جمال الكنيسه شويه نور يولعوا يطفوا ولا المسيح نور العالم؟ من امتى الكنيسه تبقى زي الملهى تتملي انوار وورود وكلام زي كده؟ ده في ملبورن كان في احتفال حضروا 100 كنيسه وعدد الموجودين كان 600 واحد كلهم مندوبين عن كنائس العالم كله من جنوب افريقيا لامريكا لاستراليا لكندا لاوروبا كل اسيا من كل بقاع العالم. وحضرنا في الكاتدرائية الضخمة في ملبورن قد المروسية يمكن 1.5 مرة ولا حاجة. وبعدين بصيت لإيدنا الموكب بقى المندوبين داخلين المصورتية صوروا لغاية فين؟ لغاية ما دخلنا باب الكنيسة. ممنوع واحد يدخل يصور جوه الكنيسة، وده على مستوى ايه؟ اللي هينزل الورد كونسل اوف تشيرشز يعني مجلس كنائس عالمي. قاموا شوية أكروبات بسيطة. فنيافة الأنبا أنطونيوس موريوس راح قابل رئيس الأساقفة وقال له إيه رأيك في الأكروبات اللي اتعملت دي؟ قال له لو أنا كنت عارف إن مجلس كنائس العالمي هيعمل أكروبات جوه الكنيسة رغم إنها حاجات بسيطة كده وصغيرة كنتش دخلتكم الكنيسة أبداً. الكنيسة ده بيت ربنا. مش عارف انا بقف كده مسؤول لما يبقى اكليل ولا خطوبه وعشرة 12 مصورتيه بيصوروا. احنا وصلنا الى مستوى فين مخافه ربنا؟ فين اللي احنا واقفين كما في السماء في من الوافة الخاشعة المنصفة.

ملتحقة أمام الله. في القلوب اللي بتصلي من أجل العريس ومن أجل العروسة، من أجل الخطيب والخطيبة، وأيضا في الجنازات من أجل الراقدين. هل اللي بيشغلنا الشكليات البرانية، ولا بيشغلنا خلاص أحبائنا أيا كان الظروف بتاعتهم؟ ربنا يدينا أحبائي من أجل محبته العميقة، يدينا روح البركة والنعمة لكي نهتم بخلاص نفوسنا في الداخل، لكي يسكب حبه ومخافته الربانية في داخلنا، لكي نعيش كما في السماء تحت كل الظروف، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو اثنين انا الليلو يا الليلو يا خن فران من بيوت مبشيرين بابن ومائث وبنوت نوت تسبحت الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا امين. سبحوا الرب يا جميع الامم والتوبات.

اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي.

إن الرب صنعت قوة فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية، ومن قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب، بارك.

المذبح، أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل، يعترفون

سلامتك يا أورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت من أجلك بالسلام.

عليهم، ومثل عيني الأم إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، وكثيرا ما امتلأت نفوسنا العار. أردده على المخصبين.

لبت العودا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر.

بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن

معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع.

إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون.

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون وتبصر خيرات

الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه، ولم يقل المجتازون أن

0: صوصيو سيو سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة، فسألوا من أجلها فوقف فوقا منها وزجر الحمى، فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول: أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص، فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي. فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية، صارخا قائلا: اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.
2: دوكسا باتريك أيوكي أجيو بنغماتي،
0: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتاه في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل

0: آمين.
1: لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكب، ولكل عذاب وحكم استوجبت، فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لئلا أخزى، وعند مفارقة نفسي من جسدي أحضري عندي، لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم اغلقي، لئلا ابتلعوا نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

الكون. قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجينا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد، آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.

الروح القدس الإله الواحد آمين. أنا كلمت لكم كتير عن الغضب وأصدرت لكم كتاب في كده، لكن عايز أكلمكم النهاردة عن موضوع يختص بدي من بعيد شوية، وهو تعب الأعصاب. مش ضروري تعب الأعصاب يكون في الغضب، هو صحيح دخل فيها أحيانا العصب يعني نيرف، والشخص اللي أعصابه تعبانه بيبقى نيرفس، فبيبقى بيتنرفز فبيبقى غضوب، لكن مش ضروري كل واحد تتعب أعصابه يبقى غضوب. في تعب أعصاب بيجي من أمراض جسدية، يعني مثلا تكون بعض عظامه بتضغط على أعصابه، زي إنسان مثلا يكون عنده السياتيكا أو السياتيك نير اللي هو اللي بيسموها عرق النسا، يلاقي السياتيك نير ده عبارة عن عظماية بتضغط عليه، يبقى الإنسان تعبان من فوق من آخر العمود الفقري لغاية الصوابع رجله، مش تعبان يعني بيتنرفز، يعني في ضغط على أعصابه. وما تفتكروش إن كل واحد بيروح عند أطباء الأعصاب بيكون متنرفز ولا عقله شوية، لا، جايز في تعب في الأعصاب. كثير من الناس اللي عندهم تعب في العمود الفقري ربما بعض من العظام في العمود الفقري بتضغط على الأعصاب. في أعصاب في السنان إذا وصل السوس للعصب بتبقى مؤلمة جدا، مش بيبقى الإنسان متنرفز، بيبقى الإنسان متألم. ولذلك في أطباء متخصصون في هذا الجزء من مرض الأسنان اللي هو العصب وازاي يشتغل فيه. يعني دي نقطة. نقطة تانية في الأعصاب الإرهاق الجسدي، لما الواحد يكون مرهق جسديا تبقى أعصابه مش محتملة، محتاج للراحة، محتاج للنوم، فمش طايق. ولذلك نصيحتي للزوجات إذا جه زوجكم في البيت وهو تعبان ومرهق جسديا، ما تقعوش تطلبوا منه طلبات، هو مش طايق. ولو رد عليكم انه مش طايق ما تفتكروش انه ما بيحبكوش وانه كذا وكذا وكذا، لا، قولوا ده تعبان، نسيبه لما يستريح وما نزودش عليه.

الشخص أيضا اللي يكون في حالة إرهاق جسدي لا يحتمل الجدل ولا المناقشة، ربما عايز كلمة وخلاص، لكن آه ولا دي بتتعبه أكثر وجايز تنرفزه وجايز تخليه يخرج عن هدوءه، ويكون الشخص اللي بيجادله هو السبب. عموما الإلحاح متعب للأعصاب. الإلحاح إيه؟ متعب للأعصاب. فلو لقيته اللي قصفته لما بتلحوا عليه بيتعب وابتدى يبان على ملامحه وابتدى يبان، تبتدوا على طول تبطلوا الإلحاح. جايز الواحد بيلح عشان يوصل للنتيجة، لكن كثرة الإلحاح بتخليه ما يوصلش، لأنه بيزهق اللي قصاده، ولما بيزهقوا يمكن يعمل معاه والحكاية تخش الدور. برضو نصيحة للزوجات يبعدوا عن الإلحاح. الزوجة المحبوبة المطلوبة المرغوبة الموهوبة إلى آخره كلمة واحدة والراجل خلاص يقول أمين، لكن لما تلح وتلح ثاني وثالث معناها بتعترف إن كلامها مش جايب نتيجة وإن مشاعرها مش جايب نتيجة. أو جايب غير كده، من ضمن الحاجات اللي بتتعب الأعصاب إن الشخص اللي قصادك ما يقدرش ظروفك. ما يقدرش إيه؟ ظروفك. ولذلك كون إن الواحد يطلب من شخص آخر ما هو فوق طاقته بيتعب أعصابه، سواء بيطلب منه طلب ما يقدرش ينفذه أو يطلب منه مصروفات هو مش قدها، أو يطلب منه التدخل في موضوع وهو مش عايز يتدخل فيه. إيه لا؟ ما تفتكروش كل واحد بيغضب بيكون إنسان وحش، ده جايز غيره أغضبه، جايز غيره إيه؟ أغضبه. مش تقولوا فلان مش كويس لأنه بيتنرفز، لا، قولوا أيضا مين اللي نرفز. وزي مرة من المرات والبعض بيناقش حكاية الجنون وبطلان الزواج، يعني من ضمن أسباب بطلان الزواج الجنون، لكن مفروض يكون الجنون قبل الزواج، لكن لو بعد الزواج جايز يكون واحد جنن الثاني، ممكن. من ضمن الحاجات اللي تتعب الأعصاب البعد عن الجو الهادي. يعني دايما الناس اللي بيعيشوا في هدوء الصحراء يكونوا أكثر هدوءا من الناس اللي بيعيشوا في ضوضاء المدينة، سواء الضوضاء من جهة الصوت أو الضوضاء من جهة التلفزيون والراديو او من جهة الاخبار. ما برضو الاخبار والاحداث من ضمن الحاجات اللي تتعب الاعصاب، وخصوصا لو كل شوية تاني خبر خبر خبر خبر، في ناس ما يحتملوش، وفي واحد

كل ما تكثر عليه الأخبار يبعد، مش عايز يسمع، مش عايز يسمع. ربنا يحب الإنسان يعيش في هدوء، وخلقه في جو من الهدوء في جنة عدن، وحتى بعد ما أخطأ الإنسان ربنا في الوصايا العشر أعطاه يوم راحة في الأسبوع، علشان عارف ان جسده يحتاج الى هذه الراحة. عشان كده قيل ان السبت من اجل الانسان وليس الانسان من اجل السبت. واعطاه ايضا الاعياد عشان في الاعياد يفرح، والفرح بيهدئ الاعصاب. الفرح ايه؟ بيهدئ الاعصاب. يبقى برضو من اسباب تعب الاعصاب الكوارث والأحزان، لأن الكوارث والأحزان بتضغط على الشخص بحيث إنه ممكن أعصابه تتعب، وخصوصا لو توالت الكوارث، مرة كوارث مالية مرة كوارث صحية، تلاقي أعصابه بتبدأ تتعب يعني، وخصوصا لو كانت متقاربة. على رأي الشاعر اللي بيقول تأتي المصائب حين تأتي جملة، وأرى السرور يحين في الفترات. يعني دايما كده تيجي كبش مرة واحدة، زي الكوارث اللي أصابت أيوب. نشكر ربنا إن أيوب كانت أعصابه هد. لو واحد غير أيوب كان تاب، كان تاب حتى من ربنا. من ضمن الحاجات اللي بتتعب الأعصاب طريقة الكلام، يعني إذا كان اللي بيكلمك يكرر الكلام يكرر الكلام وأنت فهمت، يا أخي أنا فهمت، يقول لك لا ده لسه لما أقول لك. طب يكرر يكرر يكرر، لا طب ما انت مش قادر. التكرار والمقدمات اللي ملهاش لازمه، يعني الحاجه اللي تتقال في جمله يقولها لك في مقاله، واللي تتقال في مقاله يكتب لها كتاب. طريقة الكلام، واحد يتكلم كثيرا ولا يقول شيئا، وبعدين يقول لك استنى لما كملك، لكي يكمل لا شيء بلا شيء آخر من نوع تتعب الأعصاب. لذلك أرجو أن يكون كلامكم مفيدا حتى لا تتعبوا أعصاب غيركم، أو تكلم واحد عن حاجة هو عارف، تفتح موضوع وتكلمه يقول لك انا عارف الموضوع، تقول له لا استنى لما اقول. طب وايه فايده انك تقول ما دام هو عارف؟ من ضمن الاشياء التي تتعب الاعصاب الاطعمه، الاطعمه النباتيه هادئه تسبب هدوءا للجسد، لكن كل الطعام الحيواني متعب للأعصاب، وخصوصا الدم. لما واحد يأكل حاجة بدمها، زي قلت مرة في جزار وهو بيوزن ويقطع زادة حتة كبدة كده يوديها على بركة السبت ويأكلها بدمها، بدمها دي تتعبه. اللي ياكل الدم يصبح مثل الوحوش. لذلك دلوقتي مرجو حتى الوحوش في جنينة الحيوانات
ما بيدهمش حاجات بدمها يحاولوا يسلقوها يعملوها، لان لو خدوا الدم كتير بعد كده ما يعرفوش يحكموهم. الدم دايما مصاب الاعصاب، حتى ساعات لما واحد يتنرفز من واحد ويتضايق منه من كلامه يقول له يا دم، مش الدم يعني بياكل دم، يعني دمه شويه كده. بس انتوا ما تقولوش الالفاظ دي. والا السائل اللي بتقول له يا دم يبتدي دم دم. ما تاكلوش حيوان كتير، حاجات حيوانية. من ضمن الحاجات اللي ليها تأثير على الأعصاب الألوان، في ألوان تهدئ الأعصاب وألوان تثير الأعصاب. وألوان ايه؟ تثير الأعصاب. مش عايز اخش في الموضوع ده كتير احسن نهاية. من ضمن الاشياء التي تؤثر على الاعصاب الموسيقى. ففي موسيقى هادئه تهدئ الاعصاب، وفي موسيقى صاخبه تثير. والاصوات ليها علاقه بالاعصاب، فالصوت العالي غير الصوت الهادي، غير الصوت الرخيم، غير الصوت الناعم. حاجات مهدئة. من ضمن حاجات ألوان تلاقي بلاد تصر على أن يوجد فيها مساحة من الخضرة، من المناطق الخضراء اللي يسموها الجرين أريا، لابد تكون موجودة في كثير من البلاد. تلاقي فيلا وحواليها جنينة ومنظر كده لطيف. ما عدا في الداون تاون يعني في وسط البلد تلاقي العمارات الضخمة اللي بيسكنها آلاف من الناس وبيكون فيها ضجيج. من ضمن الأشياء المؤثرة في الأعصاب الطباع. يقول لك فلان ده طبعه ناري وفلان ده طبعه مائي أو هوائي، فلان ده طبعه سخن. ناس بيتولدوا بنوع معين من الطباع أو بيرثوا هذا النوع. وساعات تلاقي شعوب لها صفة في الطباع، يقول لك الشعب الفلاني بارد، حتى لو قال نكتة يقول نكتة باردة ما تضحكش، والشعب الفلاني حامي أو سخن يتضربن بسرعة، يقولوا كده يتضربن بسرعة. فلان ضربون يعني عصبي. في طباع هادئة وفي طباع باردة وفي طباع مش فيها برود، فيها بلادة. البلادة دي حاجة تانية. وفي انسان تلاقي طبعه يتحمس بسرعة، وفي انسان مهما قلت له من الاخبار ولا كأنه هم. من ضمن الاشياء التي تصعب الاعصاب الفشل. لما الانسان يفشل في حياته او يتوالى الفشل بالنسبة له تلاقي أعصابه تتعب. من ضمن الأشياء التي تتعب الأعصاب أخطاء الآخرين. أخطاء الآخرين من ضمنها المقاوحة. المقاوحة تتعب الأعصاب. والمغالطة في الكلام تتعب الأعصاب. والكذب يتعب الأعصاب. وتأليف الكلام يتعب الأعصاب. ونقل الكلام يتعب الأعصاب. والإهانة
قطع بالأعصاب. والكلام الموجع في إنسان تلاقي كلامه كده زي رجم طوب، وفي إنسان دنس في كلامه يتخير اللفظ اختيارا قبل أن يقول. إنسان كويس ينتقل الألفاظ. من ضمن الأشياء اللي تصعب الأعصاب المزاح السخيف، المزاح السخيف. في واحد مزاحه خفيف وواحد مزاحه صحيح. حتى الدلال التدلل في دلع تقيل ودلع مخبوط خفيف. برضو المرأة إذا حبت تدلع خلي دلعها يكون خفيف، لأن ساعات في دلع ما يكونش مخبوط. كل حاجة لها حدود. من ضمن الأشياء اللي تصعب الأعصاب الإغاظة. واحد يحب يغيظ ثاني ولو بحركات أو بملامح أو بألفاظ. في ناس متفننين في الإغاظة، يقول لك فلان ده أنا أعرف أفلفله، أعرف أشطشطه. زي الطلبة المشاغبين في المدارس لما يحبوا يغيظوا مدرس ينفطوك. لا واحد طلع له من هنا يروح للي هنا يطلع له اللي هنا، يروح للي هنا يطلع له اللي هنا، حاجه ما فيش يعني نوع من الإغاظة. في واحد يغيظ بالكلام. من ضمن الاشياء التي تتعب الاعصاب العتاب الثقيل المتعب او الاتهام اللي في غير موضعه. زي اصحاب ايوب اتعبوه جدا بطريقه كلامهم. من ضمن الاشياء التي تصعب الاعصاب متاعب الاذكياء. الشخص الذكي يفهم بسرعه، فلو اللي قصاده ما تفهمش الا ببطء او ببطء شديد يتعب، او لو فهم غلط يقول له كلام ده يفهمه غلط وينفذ غلط، او يسال عن تفاصيل واضحه. فلذلك يتعب الاصدقاء مع بطيء الفهم او عديم الفهم او مخطئ الفهم او الغبي او سيء التصرف. عشان كده بنقول كتر خيرك يا رب اللي قادر تحتملنا، ومعروف ذكاء الله وحكمة الله وعقل الله فوق الوصف. من الاشياء التي تصعب الاعصاب التسلط، يعني واحد يمارس سلطة على غيره، تسلط التحكم في الآخرين، سواء من أب بالنسبة لأولاده أو زوج بالنسبة لزوجته، وأحيانا زوجة بالنسبة لزوجته. نوع من التضييق على الحرية، التضييق على الحرية يتعب الأعصاب، سواء الحرية في المواعيد أو في الخروج والدخول أو في الاتصالات. من ضمن ما يتعب الأعصاب الضغوط الخارجية. كبير بيضغط على صغير، أو صغير يضغط في طلباته على كبير، أو أوامر متناقضة أو غير عملية أو صعبة أو عشوائية غير مدروسة أو غير مفهوم، أو المطالبة بمثاليات خيالية. من ضمن الأشياء التي تصعب الأعصاب النكد. عارفين النكد ده مش عايزين نخش فيه كتير، لكن الناس عايزين واحد يبتسم في وجههم يفرحهم يبسطهم،
فالشخص النكد

يفهم الآثار، والشخص الكشري يفهم الآثار. ساعات واحد لو استصبح بواحد كشري يقول يا رب مرر اليوم ده على خير، الوجه الكشري ليفهم الآثار خصوصا للآثار. إذا لقيت طفل لازم تبتسم في وشه، لو لقيت مكشر يخاف، يخاف منه. من الأشياء التي تفعل الأعصاب العناد، في ناس عناديين يعاند في الصغير وفي الكبير، وطبعا العناد فيه كبرياء والعصيان والمخالفة والشقاوة. ومن ضمن الأشياء التي تفعل الأعصاب الإحراج، تحرج واحد لأنك تسأله سؤال هو مش عارف الإجابة عليه، أو الإجابة ما يقدرش يقولها لأنها تسبب له حرج، أو تحرجه في إنك تكشفه أمام الآخرين. وطبعا الواحد ما يحبش ينكشف، ربنا أمر بالستر. ومن ضمن الأشياء التي تصعب الأعصاب التقلب في الطباع أو الخداع أو الرياء، واحد يكون بوشين، أو الانتواء أو الغموض. الغموض يعني أنا فاكر في الكتاب بتاع الحكم والأمثال طلع لكم الوقت البعض جابوه وما بيش، قلت إن المرأة يعني من ضمن الكلام يعني لا يتعبها الرجل في كلامه بقدر ما يتعبها الرجل الصامت اللي مش عارفه جواه ايه. الرجل اللي بيتكلم حتى لو كلامه غلط هيعرف ميته، لكن اللي صامت وغامض هو ده اللي يخوف. من الاشياء التي تسبب الاعصاب ايضا الخيانه، ومن الاشياء التي تسبب الاعصاب الاضطهاد. رئيس يتهد واحد معاه في العمل يتعبه جدا، يبقى عايز يستقيل وما يقعدش معاه، يتعبه في ترقيته وفي تعييناته وفي تقاريره الى اخره. ومن الاشياء اللي تكسب الاعصاب عدوى الاعصاب، واحد يتعب تلاقي نقل التعب ده لغيره، نقل التعب ده لغيره. انا فاكر لما كنت بعمل اطفال نحط ثلاث اطفال مثلا كده بنرسمهم بالميرون، لو ولد منهم صرخ او عيط تلاقي اللي جنبه على طول صرخ وعيط والثالث صرخ وعيط، كده يصير عدو. او ان الولد لما بيصرخ اللي جنبه يفتكر ان في خطر معين هو لا يعرفه فيصرخ من خطر لا يعرفه. من ضمن اللي يتعب الاعصاب الاطاله في المحاضرات، عشان كده خايف

الماضيه. يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيني ولم اسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي اعلى مني، فان كنت لم اتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على امه، كذلك المجازاه على نفسي فليتكل اسرائيل على الرب من

اذكر يا رب داود وكل دعته، كيف أقسم للرب ونظر لإله يعقوب، إني لا أدخل إلى مسكن بيتي ولا أصعد على سرير فراشي، ولا أعطي لعيني نوما ولا لأكفاني نعاسا ولا راحة لصدغي، إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. ها قد سمعنا به في إفراثة ووجدناه في موضع الغابة، لندخل إلى مساكنه ونسجد قدام في الموضع الذي فيه اسقطت قدماك. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت موضع قدسك، كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون من أجل داود عبدك، لا ترد وجهك عن مسيحك. فالرب لداود حقا ولا يخلف، لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك. إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها، فبنوهم إلى الأبد يجلسون على كرسيك، لأن الرب اختار صهيون ورضيها مسكنا له. هذا هو موضع راحتي إلى أبد الأبد، ها هنا أسكن لأني أردته. أبارك بركة مساكينها، أشبع خبزا، كهنتها ألبس الخلاص، أبرارها يبتهجون ابتهاجا. هناك أقيم قرنا لداود، هيأت سراجا لمسيحي، ولأعداء ألبس الخزي، وعلى

قدوس قدوس قدوس فصل بشارة معلمنا ماري لوقا البشير بركاته على جمعنا أمين. وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس إنه لا يرى الموت قبل أن يعين المسيح الرب. الهيكل ما تخلص في يسوع أبوال يصنع عنه كما يجب في الناموس. حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا: الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيناي قد أبصرت خلاصك الذي أعددته أمام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم، مجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.

هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوبا مرتعبا من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى المخلص بالتوبة قائلة: اللهم ارحمني وخلصني زوج سباتري. نظماتي لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبين وأنت على سرير الخطايا منطرحة وفي أخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراشي المتهاون في حياتي، لكني أتخذ صورة العشار قارعا صدري قائلا: اللهم اغفر لي فإني خاطي. كينين كيستوسي. أيتها العذراء الطاهرة، اذبلي ظلك السريع المعونة على عبدتك، وابعدي أمواج الأفكار الرديئة عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك

هي أم قادرة رحيمة معينة والدة ينبوع الحياة ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله أبائنا ومتزايد بركة واسمك قدوس مملوء مجدا للأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكلنا عليك، لأن عينك كل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنر لي برك. يا رب رحمتك دايما للأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت إلى الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك. يا رب التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، برك لمستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليلة. يا رب اسمعنا وارحمنا واقبل طلبتنا، تحنن علينا. كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم، كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا. كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله، كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم، كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا. كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله،

قديسه قدوس قدوس قدوس رب السباقوت، السماء والأرض مملؤتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي ضيع عليه. كرحمتك

اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر. يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كففنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. يا رب جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح ومحب للبشر. انعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلامة ليحرسنا من كل شر، من كل ضربة، من كل تجربة العدو، بالنعمة والرأفات ومحبتك للبشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ومؤمز الذي من قبله يليق بك معه المجد والإكرام والعزة والسجود مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كل آمين. ارحمنا يا

0: الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له مجد مسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطي مثلما يرجع ويحيا الداعي كل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة البطنة، سهل حياتنا، ارشدنا للعمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا واغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، حوتنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك إله مبارك إلى الأبد آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: تعيشوا وتصلوا. النهاردة 25 توت تذكار، حد فاكر تذكار؟ تذكار نياحة يونان النبي، ويونان صلى صلاة قصيرة في جوف الحوت، هنرنمها مع بعض. ممكن ترنيمة اسمها صراخ يا سيدي.

واخدين بالنا في آخر الترنيمة بيقول لأنك استجبت لي، ربنا سمع صلاته واستجاب له. فالنهاردة برضو عندنا بكرة تذكار واحد كان بيصلي وربنا استجاب له. حد عارف بكرة مين؟ تذكار بكرة بشارة الملاك جبرائيل بميلاد يوحنا المعمدان. فالملاك لما ظهر له في الهيكل قال له ايه؟ طلباتك ايه؟ قد سمعت، صلاتك سمعت. في الانجيل كذا مرة بتتكرر الحتة دي ان ربنا بيسمع الطلبة والصلاة. فالنهاردة دلوقتي هنقول ترنيمة خبرني يا يوحنا بمناسبة تذكار بشارة الملاك لزكريا بميلاد يوحنا المعمدان.

अयोस्तु مشلاقي زيه صخرة تسندني في كل مكان مش لاقي زيه صخرة تسندني في كل مكان تسندني في كل مكان ويا توما تعالى وقولي

القدس فصرت إناء مختار، مش لاقي زيه محبة مات من أجل الأشرار، مش لاقي زيه محبة مات من أجل الأشرار، من أجل الأشرار. وانتو يا كل الأحبة قولوا

عايزة أوضح حاجة. إحنا الترنيمة دي بتتكلم عن الرسل وعن يوحنا الحبيب مش يوحنا المعمدان، بس إحنا حبينا نقولها إكراما ليوحنا المعمدان لأن ما فيش ترنيمة ليه يعني. فإحنا بنتكلم عن يوحنا، يوحنا بقى المعمدان، يوحنا الحبيب. تسوني بقى النهاردة هتقول لنا، هتكلمنا عن قديس من القديسين، كاتب سير الشهداء. حد عارفه مين هو؟

0: ni que hello. بسم الله والابن والروح القدس الله واحد امين. كل سنه وانتم طيبين. بدانا سنه قبطيه جديده اللي هي سنه الشهداء. حد عارف سنه كام؟ 1500 ايه؟ ها؟ 1700؟ 1743. برافو. في هدايا على فكره بس دي صغيره قوي فمش مستاهله. طب حد يقول لي الشهور السنه القبطيه كم شهر واساميهم؟ حد يعرف يقولهم؟ 13. تقوليهم وفي هديه هتاخدي ميداليه.
1: توت، بابا، حتوت، كياك، توبا، امشيف، بابا مهات، بابا مودا، بشان، باونا، ابيب، مسوى، نس.
0: برافو. تصوني قالت لنا 13 شهر بتوع السنه اللي بتاعي. اختاري بقى واحده من دول. عندك ثلاث ميداليات اهم، اختاري. طيب مش اختاري واحده.

طريقه. واحنا في بداية سنة الشهداء عندنا قديس زي ما تصوني غششت في الأول وقالت هو القديس كاتب يوميات الشهداء وسير الآباء القديسين الشهداء. هو قديس مين؟ برافو. أما بتبدأ السنة اللي بتاية ما بنقدرش ننسى القديس ده، ده لازم نذكره أول واحد. ليه؟ ما نقدر، خدمته كانت عظيمة جدا، كتب لنا سير الآباء القديسين. لولا وجود القديس ده زي ما بيقول الآباء، لولا وجود هذا الرجل اللي بيحركه روح ربنا، ولولا وجود هذا القديس لكان مئات الآلاف من الشهداء استشهدوا وما نعرفش أي حاجة وما نلاقيش حاجة نقراها في السنكسار. هو كان قديس عظيم وليه نظرة مستقبلية للكنيسة. قديس يوليوس الإقفاصي كتب لنا يوميات الشهداء. هو ليه اسمين تانيين، حد يفكر معايا؟ ليه اسمين تانيين بيقولوا عليه ايه؟ ابو، حد يكمل؟ ابو ايه؟ بيقولوا عليه ابو الشهداء وبيقولوا عليه الرسول المفرح. ليه؟ ابو الشهداء عشان بيكتب لنا سير الاباء الشهداء اللي استشهدوا، وبيكتب السيرة وبيكفن الأجساد وبيبعتهم لبلادهم أو للقرية بتاعتهم إذا أمكن، ولو ما أمكنش كان بيخليهم عنده زي ما هنشوف أجساد القديسة رفقة أو أولادها. بيسموه رسول المفرح لأن وجوده بيكون سبب فرح. الناس بتطمن أن القديس اللي بيتعذب وبيتشرح ده في حد هيعتني بكتابة قصته تنفع الكنيسة والأجيال القادمة. تذكر استشهاده في 22 توت كان يوم الجمعة اللي فاتت، تمام؟ قدم للكنيسة سير مئات الألاف من شهداء. خدمته كانت عظيمة جدا. هو اسمه يوليوس الإقفاصي، يبقى من منين؟ إقفاص. إقفاصي يبقى من بلد إقفاص، دي قرية في مركز الفشن محافظة بني سويف. خلاص، يوليوس الإقفاصي من قرية إيه؟ إقفاص، اسمه على اسم القرية، من قرية إقفاص مركز الفشن محافظة بني سويف. الكلام ده كان في أواخر القرن الثالث أيام حكم ديقلديانوس. ذهب لإسكندرية وكان من العائلات الغنية جدا. كانت خدمته واسعة جدا. كان في الأول صاحب فكر وفلسفة ومتدرج في الرتب المدنية، يعني صاحب فكر صاحب فلسفة يتعين في الرتب المدنية لغاية ما اتقدم ووصل لرتبة إسفهسلار. يعني إيه؟ حاجة زي الوالي وأعلى من الوالي. كانت كلمته أعلى من كلمة الوالي، وده ساعده على الخدمة مع نعمة ربنا. يبقى نعمة ربنا وتدبيره ورتبته المدنية ساعدوه على أنه يكتب لنا السير بتاعت القديسين. زي ما قلنا كان بيكفن الشهيد ويكتب سيرته ويبعته لقريته أو لبلده أو يخليه عنده. شوفوا بقى كم الشهداء اللي كان عنده في البيت قد إيه. كان عنده 300 خادم، ما كانش بيشتغل لوحده، كان معاه 300 شاب خدام. كان يعرف اي شهيد بيتعذب في اي منطقه من المناطق، اسكندريه يبعتهم، اسيوط يبعتهم، في سمنود، في اتريب، في اي مكان كان يبعتهم. مش يبعتهم بس كده، لا، ده بيديهم فلوس وبيديهم اكفان عشان يكفنوا اجساد القديسين. كان بيقول لهم حاجه غريبه قوي، كان بيقول لهم وانتوا بتكفنوا الشهيد حاولوا انكم تحتفظوا بكل قطره من دمه. طب ازاي؟ دم كتير وشهداء كتير، ازاي يحتفظوا بكل قطره من دمه؟ ها، كان قد ايه كان مستنير؟ ده دليل على حرصه، حرصه على اي نقطه من نقط دم الشهداء، عشان دي بركه كبيره. كان بيقول لهم حاجه تاني، قال لهم وانتوا بتكفنوا الشهداء لو جيتوا تكفنوا ما لقيتوش اكفان، اقلعوا لبسكم وكفنوا بيه الشهيد. واخدين بالنا؟ كان بيديهم اكفان، كان بيديهم فلوس، كان بيديهم كل حاجه يحتاجوها. ولكن في عصر الشهداء مع كم الشهداء ايام ديقلديانوس كان كم الشهداء كبير جدا. يعني عندنا في اخميم وقسنا في وقت واحد كان في حوالي 80 ألف شهيد. ممكن اذا يضطروا انهم

يحتاجوا أكفان زيادة. فقال لهم لو ما لقيتوش أكفان اقلع هدومك وكفن بيها الشهيد. تمام؟ قصته ببساطة شديدة، كان عنده ولدين، واحد منهم كان تعبان أصيب بشلل، فطلب القديس الأنبا مقراوي اللي هو الأسقف إنه يصلي له. فعلا راح القديس مقراوي وصلى له في البيت قداس وناول الولد، وبعدين إيه خف. نزل من عند بيت القديس يوسف الإقفاصي، اصطادوه، اتألم، ضربوه، استشهد. تمام؟ ودي كانت نقطة البداية. بدأ القديس يوسف الإقفاصي كرد لجميل إنه صلى لابنه وإن الولد خف ببركة الصلوات دي والمناولة. فقال إيه؟ أرد جميله إزاي؟ أكتب قصته. ومن هنا كانت البداية، وكأن ده ترتيب ربنا. يعني القديس يوسف الإقفاصي كان بيكلم ربنا، ربنا كان بيكلمه فما لأذن، طب ليه ما صلاش لابنه عشان يخف؟ دي بقى إرادة ربنا. ربنا كان بيكلمه زي ما قلنا وقال له فما لأذن، يعني في صداقة بين يوليوس الإقفاصي وربنا، صديقه. قال له روح عند البحر هتلاقي أجساد جسد القديسة رفقة أو أولادها في المركب. فعلا راح عند البحر ولقى جسد القديسة رفقة أو أولادها الخمسة، أخدهم، إدى للجندي بتاع المركب فلوس وأخد الأجساد كفنهم وخلاهم عنده في البيت لغاية ما ربنا إيه يقول له يحطهم فين. تمام؟ يبقى في علاقة قوية من القديس يوسف الإقفاصي وربنا، ما صلاش لابنه علشان إيه؟ دي إرادة ربنا. زي في حكاية صغيرة، كان القديس أبانوب كان في خادمة بتروح تخدم في كنيسة القديس أبانوب، وانقطعت فترة لظروف مرضية ومادية وحاجات كتيرة، فأبونا راح يزورها فقال لمامتها فين الأمل مش بتيجي للخدمة؟ قديس أبانوب مستني، يعني كنيسة القديس أبانوب. فقالت له أصل ما القديس أبانوب بيجي لها في البيت. قال لها بيجي لها في البيت إزاي يعني؟ قالت له آه، وبيقف يصلي معاها وهي واقفة تصلي إزاي؟ فالبنت قالت له القديس أبانوب بيجيني. سأل مامتها قالت له آه، في ولد صغنن أبيض وعنده قصة كده وطول النهار رايح جاي في البيت. القصة دي حقيقية على فكرة، طول النهار رايح جاي في البيت، ولما أمل تيجي تصلي يقف جنب السرير بتاعها يصلي. طيب قديس أبانوب بيروح لها البيت، ما خففهاش ليه؟ برضو دي إرادة ربنا، ده ترتيب ربنا، زي ما بيقول الكتاب مقاصد الله لا يعلمها إلا الله. تمام؟ زي أبونا بشوي. بعد ما كتب سير آلاف الشهداء القديسين وبعد ما خدمهم بنفسه، ربنا قال له قريب هتكمل جهادك. اليوم يا حبيبي يوليوس أوشك أن يكتمل جهادك، أوشك أن يكتمل، أعد لك الأكاليل. القديسين اللي انت كتبت سيرهم هيطلعوا يستقبلوك مع الملائكة. إني أريد أن أعطيك إقليل الألم والانتصار. حلو قوي ربنا ده، يعني باصص على الإقليل الألم والانتصار. إحنا بنبص في ألم في ضيق، ده تعب، زهقانين، متضايقين، ونشكي ونروح لأبونا وحاجات كتيرة كده، لكن هنا ربنا باصص على إقليل الألم، ده إقليل يكلل بالانتصار. بعد كده ربنا قال له هيبدأ سلسلة جهاده، هيروح منطقتين وهيستشهد في المنطقة الثالثة. قال له هيروح لولي سمنوت يشهد هناك، ويروح لأتريب ويستشهد في توا. نعم، هيستشهد في توا. راح لسمنوت، وهو رايح سمنوت ادى لأولاده شوية مبالغ يعني عشان يشتغلوا شغلهم بيه وخدمتهم تستمر، واخد معاه جزء من المال. راح سمنوت، اول ما راح سمنوت راح بنى كنيسة هناك وادى الباقي للفقراء. طيب انت رايح تستشهد تقوم تبني كنيسة؟ بيقول الآباء كده، اينما يوجد القديس يوليوس الإقفاصي توجد خدمة. تمام؟ زي ما اشوف اي خادم، اي خادمة، ابونا في اي مكان، اشوف اعرف ان في المكان ده على طول فيه خدمة. اينما يوجد القديس يوسف الإقفاصي كانت توجد خدمة، هو نموذج حلو قوي للخادم. راح سمنوت وربنا قال له ما تفصحش عن شخصيتك، ومش هتستشهد في اسكندرية عشان الناس عارفاك في اسكندرية.

في سمنوت راح شاهد السيد المسيح، راح للوالي تقابل معاه وقال له أنا خادم الرب يسوع، ما قالش هو مين. بدأ الوالي معاه رحلة طبعا العذابات، وبعدين رماه في السجن، وتاني يوم جابه علشان إنه يبخر معاهم ويصلي للأوثان، فقال لهم طيب أنا جاي. قالوا بس فرحوا قوي، قالوا ده جاي ده هيبخر للأوثان. فرفع ايديه وقف يصلي، اول ما صلى في سمنوت اللي حصل، لا الكلام ده في اتريب، في سمنوت اتشقت الارض وبلعت 70 صنم و140 كاهن والمذابح كلها. تمام، فاتضايق قوي الوالي وضربه بالسيف، وقع القديس يوليوس ونزف على الارض، وبعدين كده فكروا مات، قال جروه على السجن. تاني يوم راح له في السجن لقاه كويس، قال له قولي بقى انت ايه اللي انت عملته ده؟ عملت دي بقوة ايه؟ بقوة سحر ولا بقوة شياطين وبقوة ايه؟ قال له لا، قال له لا دي بقوة الهي رب المجد يسوع المسيح. امن والي سمنوت على ايد القديس يوليوس الاقفاصي. بعد كده ربنا كلم القديس يوليوس وقال له بعد سنة وخمس شهور هينتهي الاستشهاد، انت دلوقتي تروح تشهد ليا عند ولي أتريب. فعلا راح عند أتريب، وراح مع مين؟ ولي سمنوت. تمام، لما راح عند أتريب بدأوا برضو يعذبوه، أنت مين؟ أنت فلان، هو أنت اللي خليت ولي سمنوت. هو ولي أتريب عارف ولي سمنوت، لكن ما يعرفش القديس يوليوس، أنت بقى اللي خليت الولي يأمن، طب ارموا الولي ده في السجن وهاتوا إيه؟ يوليوس. علقوه على شكرة منكس الرأس مدة 3 أيام وبينزف. بعد 3 أيام قالوا ده خلاص بقى إيه، مات، يلا ارموه للكلاب. طبعا ربنا ما يرضاش بولاده كده. أول ما قالوا الكلام ده حصل زلزلة، وجي الملاك. إيه اللي حصل؟ جي الملاك ميخائيل، نعم، ربنا جه لمسه وخاف القديس يوليوس. تمام، وحطوه في السجن، راحوا يسألوا يطمنوا إيه، كويس مات؟ لا لسه كويس. تاني يوم عملوا احتفال، طب روحوا هاتوه بقى علشان ايه؟ يبخر للأوثان. عملوا معاه حاجات كتيرة قوي. فوقف برضو يصلي قديس يوليوس وقال ايه؟ يا رب اظهر ذاتك. أول ما قال يا رب اظهر ذاتك، الملاك ميخائيل نزل بالسيف وقطع ايه؟ رقاب الأصنام، قصر الأصنام كلها. فاتضايق قوي ولي أتريب، ايه اللي بيحصل ده؟ هو يوليوس ده ايه؟ خدوه على السجن. فعلا وراح له تاني زي ما عمل ولي سمنوت، قال له قولي انت عملت كده ازاي؟ فولي سمنوت قال له ايه؟ قال له انا كمان حصل معايا كده، بس انا بقى الارض اتشقت وبلعت الاوثان والمذابح والكهنه. امن دلوقتي مين تاني؟ التاني ولي أتريب. معانا ولي سمنوت او امن في الاول اللي هو أركاديوس، والتاني ولي أتريب اللي هو أريانس. اللي سمع بالموضوع بقى دقلديانوس، فقال ايه ده؟ طب ابعتهم لي على طوى. طوى اللي هي المنطقة المحطة الأخيرة اللي هيستشهد فيها القديس يوليوس والاتنين ولاه. في الوقت نفسه الملاك رفائيل ظهر لولاده قال لهم خدوا معاكم 5000 كفن، لان انتوا هتروحوا تستشهدوا في توا مع باباكم، بس في الطريق هيبقى فيه حوالي 5000 شهيد هتكفنوهم. فعلا ظهر لهم ملاك رفائيل واخدوا الاكفان وراحوا يكفنوهم، وراحوا استشهدوا في توا مع قديس يوليوس باباهم ومع والي سمنوت ووالي أتريب. بعد كده وفي نفس الوقت استشهد 1500 شهيد معاهم. نقل المؤمنون جسد القديس يوليوس وابنيه إلى مدينة الإسكندرية، ولما انتهى الاضطهاد وملك الملك قسطنطين، قسطنطين ملك لما كان لسه دم الشهداء ما جفش، يعني أول ما انتهى الاستشهاد ملك قسطنطين سمع بقصة مين؟ سمع بقصة القديس يوليوس الإقفاصي، أعجب قوي بالسيرة دي، وأمر أن يتبنى له كنيسة، وفعلا اتبنت له كنيسة في اسكندرية بس اندثرت.
كان اللي مين كرسها؟ كان البابا ألكسندروس اللي هو البطريرك 19، هو

اللي كرسها في 25 بابة، يعني في 25 بابة هيجي لنا في السنكسار تذكار تكريس كنيسة القديس يوليوس إقفاصي. طيب بعضنا بيسأل بقى، هو قديس يوليوس إقفاصي ده ما عندهوش قلب، إزاي كان بيجيله قلب إنه يكتب وهو شايف دم الناس والناس بتستشهد قدامه؟ نرد عليه نقول إيه؟ بالظبط، ربنا عطيله. يعني الآباء بيقولوا إيه؟ ده هو كان بيكتب وكانت دموع بتسيل من عينيه، كان رقيق القلب، بس خدمة، هو شايف إن دي خدمة، هي دي الوزنة، هو يقدر يخدم الكنيسة ويخدم ربنا بالطريقة دي. كل واحد فينا يدور على يقدر يخدم ربنا إزاي، يمجد اسم ربنا إزاي، يشوف إيه الموهبة أو إيه اللي يقدر يعمله من أجل الخدمة. نقول عليه إيه بقى، خادم ولا كاتب ولا شهيد؟ كله. ولا شخص نور الكنيسة بأناديل وبكلماته الجميلة المكتوبة في السنكسار لكل قديس. بيقول سفر الرؤيا، طوبى للذي يقرأ والذين يسمعون، ها أنا أرسلكم كحملان وسط ذئاب. ويقول القديس أغسطينوس، لكن حينما أكلت الذئاب الحملان تحولت الذئاب إلى حملان زي والي سمنود وزي والي أتريب كمثال. طيب القديس يوليوس إقفاصي زي مين؟ مين يجاوبني بقى؟ زي مين في العهد الجديد؟ زي مين في العهد القديم؟ اتفضلي. ماشي، ده في العهد القديم. القديم طبي، اتنقل واحدة، خدي واحدة، خدي واحدة تانية سون. طب زي مين في العهد الجديد؟ اتفضلي. لا، مين غيره؟ يوسف الرامي. مش يوسف الرامي كفن جسد السيد المسيح لما نزله من على الصليب من غير ما حد يطلب منه كده، ولفه في كتان وحطه في قبر جديد، يوسف الرامي ونيقوديموس. وتاسوني قالت في العهد القديم طوبيا، طوبيا الكبير اللي هو طوبيت. طب مين تاني في العهد الجديد؟ نفتكر، نفكر في ميدالية، اخر ميداليه. اتفضلي يا سوني. برافو برافو، هي دي اللي ليها ترنيمه هتتقال، سكبت الطيب. لما سكبت الطيب على جسد السيد المسيح قال ايه؟ لا تزعجوا المراه فانها انما فعلت هذا التكشيني. حينما يكرز بهذا الانجيل يخب في كل العالم يخبر بما فعلته هذه المراه تذكارا لها. يبقى ساكبه الطيب كانت كفنت الجسد السيد المسيح وهو حي. الساكبات الطيب التانيين او المريمات كانوا مجهزين الحنوط والاطياب عشان يروحوا في اليوم الثالث. هم طبعا راحوا لقوا يسوع قام، ولكن ساكبه الطيب دي بقى اللي بينطبق عليها ترنيمه مريم وحدها قد فازت بالنشان وطيب المريمات فاته الاوان. واحنا طبعا الاجتماع بتاعنا اسمه ساكبات الطيب. طيب واحنا بنحتفل بقى بقديس يوليوس إقفاصي بنحتفل بقوه الكنيسه اللي كانت بتقدم اعضائها مذبوحه لاجل السيد المسيح. ولربنا المجد الدائم الى الابد امين. الفيديو لو سمحتي.

0: لو ممكن تحط لنا رسالة تيموساوس الثانية الإصحاح الأولاني.
1: القديس يوليوس الإقفاص في أيام الشهداء كان متخصص في أنه يعتني بأجساد القديسين بعد استشهادهم، ياخدهم ويسيبهم.

0: سيرتهم ويضع سيرة الشهيد في الكنيسة ويضع في السمكتار فيما بعد. وظل على هذا الأمر مدة طويلة إلى أن نال إكليل الشهداء فيما بعد، لكن كانت مهمته أن يتبع الشهداء ويعتني بأجسادهم بعد أن ينالوا إكليل الشهادة. كان بيعمل زي القديس يوسف الرامي ما عمل مع المسيح، استأذن وأخذ جسده وكفنه دون أن يطلب منه أحد ودون أن يوصيه المسيح بذلك، ومهموش الإحراج. طبعا يوسف الرامي ويوليوس الإقسطاسي كان عمل الخير بتوعهم ممكن يوقعهم في إشكال، لكن ما كانش هممهم، ده بياخدوا أجساد أشخاص مغضوب عليهم من السلطة، يعني حاجة توقعه في إشكال، لكن ما كانش يهم. ده واحد متخصص في عمل خير. ده يوليوس الإقسطاسي هذا هو الذي ترك لنا سير القديسين دول، وترك لنا رفات القديسين نتبارك به، لأنه عايز يعمل عمل خير. أجيب لكم مثل، الحكاية دي حصلت قصادي زمان قبل ما ترهبن، وبصيت للشخص ده وقلت الراجل ده عجبني. يعني ناس ليهم قريب مات فجأة وإحنا رحنا نعزي، فدخلنا نعزي وأنا قعدت خجلان.
1: بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا كنا المره اللي فاتت ابتدينا الرساله الثانيه لتيموثاوس، خدنا جزء من الاصحاح الاولاني، ولو فاكرين وقفنا عند ايه، حد فاكر الايه اللي مشهوره في الجزء اللي احنا خدناه؟ قلنا ايه مشهوره خالص يا ريت تحفظوها، حد حافظها؟ ما حفظتوش؟ حتى لو طلعتيها مفيش مشكلة. اتفضل يا شيري. ايوه صح، لأن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصر. وقلت لكم ان الآية دي الحقيقة تعتبر المحور بتاع الإصحاح، وتقريبا ده محور الرسالة كلها. يعني بولس الرسول زي ما قلت لكم كتب الرسالة دي وهو في سجنه في روما، المرة الثانية اللي اتسجن فيها في روما، فالظروف ما كانتش كويسة، في آلام. وبعدين ابنه تيموثاوس، وقلت لكم ده من أولاده أو تلاميذه، وهو بيعتبره يعني الابن المقرب لي، ويسميه الابن الحبيب، وأحيانا يقول عليه الابن الصريح في الإيمان. وكان عنده مشاكل في المدينة اللي هو فيها، اللي هي مدينة ايه؟ حد فاكر؟ تيموثاوس كان فين؟ في أفسس، كان أسقف مدينة أفسس. كان عنده مشاكل وعنده آلام، فبولس ابتدى يبعت له الرسالة التانية دي عشان خاطر يشجعه ويزيل شوية من ايه؟ من آلامه. وفي أول الرسالة مرضيش بولس يقول له إن أنا مقبوض عليا ومسجون في روما، لكن بعد كده هيجيب السيرة دي عشان خاطر ما يقلمهوش. وقفنا عند الآية لأن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصر. النهاردة نكمل الإصحاح الثاني، يقول إيه؟ فلا تخجل بشهادة ربنا ولا بي أنا أسيره، بل اشترك في احتمال المشقات لأجل الإنجيل بحسب قوة الله. لا تخجل. أحياناً الناس تقيس أمور ربنا ومعجزاته وأعاجيبه، تقيسها بالمقاييس البشرية. يعني إيه؟ أقول لكم يعني إيه. يعني الصليب بالمقاييس البشرية بمفهوم الناس يعتبر الصليب إيه؟ خزي وعار، والناس تبقى مكسوفة ايه؟ فتخبي ليه؟

يستخبي الصليب، عارفين الحكاية دي؟ فهو بولس هنا عايز يقول إنه لو قست أمور ربنا بالمقاييس البشرية مش هتنجح، مش هتقدر تعيش حياتك كويس. خدت بالكم إزاي؟ فلو الناس هتحكم عن الأعاجيب اللي بيعملها ربنا مع أولاده بالمقاييس البشرية مش هتنفع. فالصليب ده أكبر حاجة لو قسناها بمقاييس البشر محدش إيه يعجبه. والدليل هو إحنا عايشين دلوقتي، أول ما يشوفوا الصليب يحصل إيه؟ ويقولوا شوف الصليب بتاعكم، في برضو إله يتصلب، في إله برضو يموت، في إله يتعذب، وده يبقى إله. ده بالمقاييس بتاعت إيه؟ بتاعت الناس وبالمفاهيم بتاعت الناس. إنما بالنسبة لربنا إيه؟ الصليب ده إيه؟ الصليب بالنسبة لربنا ده القوة، وبالنسبة لينا إحنا ده يورينا محبة ربنا. طب بولس يقول الكلام ده ليه؟ يقول تلميذه تيموثاوس، يقول له لا تخجل، ما تخجلش ان انت تعترف بمين؟ بالصليب. ما تخجلش ان انت تتكلم عن مين؟ عن المسيح. في مننا بيخجلوا على فكرة، استوا عارفين في ناس من المسيحيين يخجل لما يبقى قاعد في وسط ما ناس مش مسيحيين انه يتكلم عن المسيح بتاعه المصلوب. خدت بالك؟ خجل مش خوف، خجل. خدت بالكوا ازاي؟ في واحد يخجل لو كان داق صليب في ايده قوم ايه يخبي الصليب. طب دقه في ايدك ليه ما انت بتخجل منه؟ فهو هنا بولس بيقول لتلميذه تيموثاوس، زي ما انت يا تيموثاوس ما بتخجلش من المسيح وآلامه، كمان ما تخجلش بيا انا لما انا ابقى بتألم وبتعذب ومسجون. خدت بالكم ازاي؟ وما تخجلش اذا كنت انت هتلاقي الام ومصاعب وضيقات في الايه في الكرازه بتاعتك. اوعى تخجل، اوعى تتكسف، اوعى تداري. خدت بالكم ازاي؟ فيقول له كده لا تخجل، لا تخجل. دي نصيحه قدمها بولس الرسول لابنه تيموثاوس، فلا تخجل بشهاده ربنا. شهاده ربنا اللي هي ايه؟ الكرازه. يشهد لربنا معناه يكرز بربنا. خدت بالكوا ازاي؟ وفي مره هيقول له كده، هيقول له اتكلم في وقت مناسب وايه وغير مناسب، اتكلم عن المسيح في وقت، بس مش عايزكم تقفوا في الترماي. فيش ترماي؟ الحمد لله. عرفوا بقى ان احنا ايه كنا نتكلم في الترماي فشالوا الترماي. خدت بالكوا ازاي؟ فلما حد يسألك عن المسيح بتاعك تعملي ايه؟ تجاوبي، تتكلم من غير خجل. تقول لك انت بذمتك مش خجلانه بالصليب اللي انت لابساه ده؟ تقول لا لا انا مش ممكن اخجل، ده تعالي اكلمك، تعالي اقول لك عن المسيح بتاعي شكله ايه. فيقول له كده لا تخجل يا تيموثاوس بشهاده ايه؟ ربنا، ولا بي انا ايه اسيره. ما تخجلش كمان ان انا ايه؟ ان انا في الاسر. وخلوا بالكم بيقول أسيره، أسير مين؟ أسير المسيح. جميل قوي، جميل قوي بولس ده بيعتبر نفسه هو مسجون في السجن وأسير، أسير مين؟ المسيح. يقول أنا أسير المسيح، أنا يا رب أقدم حياتي ليك، إن شاء الله يحصل زي ما يحصل. خدت بالكم إزاي؟ وهو اللي قال كده، قال حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. عايزين تفتخر؟ افتخر بايه؟ بالصليب بتاعه. عشان كده المسيحيين الافتخار الاول بتاعهم هو الصليب. خدت بالكم ازاي؟ فيقول له كده ولا بي انا اشترك، يقول له اشترك في احتمال الايه؟ المشقات. ايه بقى حكايه المشقات دي؟ الانسان المسيحي زي ما كنت بقول لكم المره اللي فاتت، مفيش انسان مسيحي هيعيش بدون ضيقات والام. ما تزعلوش، ده مين اللي قال لنا كده؟ المسيح نفسه. فاكرين قال ايه؟ قال في العالم سيكون لكم ضيق. فانا لما الاقي بقى ضيق في العالم ما اقولش بقى يا رب هو في ايه واحنا يعني ناقصين ومش احنا اولادك، ما تحافظ علينا، ما تدينا بقى كده حياه كده حلوه. ما هو فعلا مدينا حياه حلوه،

بس مدينا شويه ضيقات واتعاب. زي مين؟ زي هو. مش هو المسيح اتألم؟ فحتى الانجيل بيقول كده، ان كانوا فعلوا هذا بالعود الايه الراتب اللي هو المسيح، فكم بالايه باليابس اللي هو انا يعني. فاذا كنت انا ابن الرب ابن المسيح فانا هبقى شكله، هو بيتألم انا هتألم. عشان كده ما تتضايقيش لما ربنا

وممكن يبقى فيه مشقات مش من أجل الإنجيل. ممكن يحصل لك دي أو مشقة بس مش سببها الإنجيل، مش سببها المسيح. أيوة طبعا، حضرتك غاوية تزوري الست اللي جنبك، عارفينها كل مرة، ها مش هقول لكم على اسمها، الست اللي جنبك جارتي دي، ودودو دودو دودو دودو، تسالي تسالي صح كده، بتتسلي الحمد لله، ما تقوليش لحد عشان ما يحسدكيش. فنتيجة بقى الكلام والزيارات اللي ملهاش يعني فايدة يحصل لي ايه مشاكل، فتقولي ايه شوف ربنا سمح لي ازاي بصليب. ابدا صدقين ربنا ولا سمح لك بصليب ولا حاجة، دي حضرتك وقعتي نفسك في ايه، في مشاكل، خدت بالكوا ازاي؟ ودايما اقول لكم المثل الشهير ده حفظتوه مني، ايه واحد بيدخن وبيجي له مرض مش كويس فيقول ربنا اداني ايه، اشوف ربنا اداني صليب. ابدا صدقني ربنا ما ادكش صليب، ده انت اللي فضلت تدخن وقالوا لك التدخين دار لحد ما جالك مرض مش كويس، يبقى ربنا السبب، ما انت لو وقعت نفسك. فخلوا بالكم الحته دي، احتمال المشقات من اجل المسيح دي اكاليل، دي اكاليل بيقعد ربنا يعد عليك الاكاليل اللي تاخديها لما تحتملي من اجل ايه، من اجل المسيح. خدت بالكم ازاي؟ فلانه اهانتك وانت احتملت وغفرت لها، اهو ده اكليل، اهو ده اكليل. فيقول له كده، يقول له اشترك في احتمال المشقات لاجل الانجيل بحسب قوه ايه، بحسب قوه الله الذي خلصنا ودعانا دعوه مقدسه. احنا مدعوين بايه، مدعوين للقداسه. مين اللي دعانا؟ المسيح. ويقول كده لا بمقتضى اعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمه. احتمال المشقات بتاعت الانجيل او مشقات الايمان بالمسيح اللي يقدر يسندنا فيها هو المسيح. ما تقوليش بقى ايه انا على فكره قويه اقدر اتحمل، لا مش هتقدري، كان غيرك اشطر. اللي يقول انا اقدر اتحمل من اجل المسيح كتير من غير ما المسيح يسنده يبقى تبقى بتقول بك اي كلام. انا السند بتاعي في المشقات هو مين؟ هو المسيح. عشان كده انت لما تقف تصلي تقولي له كده، تقول يا رب اسندني، انا عندي مشقات كتير وضيقات كتير في حياتي، انت لو حطيت ايدك معايا ونعمتك السند هتبقى جامده جدا، انا هقدر اقاوم، من غيرك مش هقدر. فيقول له كده احتمل المشقات، ها وتجيلك خلصنا ودعانا دعوه لا بمقتضى اعمالنا بل بمقتضى القصد والايه والنعمه. فاللي يديك النعمه ويديك الاحتمال هو مين؟ هو المسيح. خدت بالك ازاي؟ اذا خديها قاعده كده في حياتك، مفيش مكان للخوف في حياتك. عندك خوف في حياتك؟ عندك خوف في حياتك؟ ايوه انا احترم اللي هو بيعمل راسه كده. ايوه طب ايوه انا احنا احيانا بنخاف، واحده بتخاف من المستقبل، واحده بتخاف من بكره، واحده بتخاف من المرض، واحده بتخاف من العيال، واحده بتخاف من الاعداء، واحده بتخاف مش عارف من الشتاء، واحده بتخاف مش عارف من البرد، واحده بتخاف لحسن تعيا. ما هي دي كلها بتخاف من الاسانسير، هذه كلها مخاوف. خدت بالك ازاي؟ فما فيش مكان للخوف في حياتي طول ما المسيح ايه موجود معايا. اول ما تحسي نفسك ابتديتي تخافي اعرفي ان ايه الايمان بتاعك ابتدى شويه ايه يتهز، صوره المسيح قدامك ما بقتش واضحه فابتديتي ايه تخافي. لكن اللي حاطط صوره يسوع قدامه مش ممكن يخاف، ان قام علي قتال ففي هذا انا ايه مطمئن، إن يحاربني جيش فلن يخاف قلبي. ده إيه الثقة اللي أنت جايبها يا داود؟ قال أيوه طبعا معايا مين؟ معايا المسيح، معايا المسيح مش هخاف. فيقول له كده، يقول له بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في إيه بقى؟

المسيح خد قرار منذ الأزل إن هو يخلصنا ويفدينا. الخلاص والفداء اللي احنا خدناه مش عشان احنا كويسين، سامحوني، يعني ما حدش فينا كويس يستحق. تقولي ازاي ده انا حلوه اهو، كويسه وبسمع الكلام وما بقولش كلام وحش واعمل مهما عملت، نحن لا نستحق. لكن الحقيقه اللي خطط ودبر خلاصنا وفدائنا هو مين؟ هو المسيح. عشان كده يقول منذ الازل، منذ الازل خطه الخلاص دي حطيتها ربنا، صح كده؟ من قبل حتى من اتولد. فاكرين قال لادم ايه لما وقع؟ ما حكم عليه وقال له موتا تموت، كانت يعني كارثه. طيب بس حط له الحل، حد فاكر من الاول خالص؟ نعم. لا بعرق بينك. ايه بعرق بينك ده؟ هيطلع عينك مش بعرق. ها قولي. برافو، شاطرة اهي. قد نسل المرأة يسحق رأس الحية، اهي من الاول خالص. تخيلوا من اول ما آدم وقع في الخطية راح ربنا قال له الحل ان نسل المرأة. طبعا هو ما فهمش، هو ساعتها ما فهمش مين المرأة، مين نسل المرأة ده اللي هيسحق رأس الحية. ما نعرفوش لسه، كان بيقول على مين؟ عليه هو نسل. بنسل مين؟ نسل العذراء. فمنذ الأزل احنا في فكر، احنا في فكر ربنا. خدت بالكم ازاي؟ منذ الأزل قرار الخلاص ده اللي اخده مين؟ اللي اخده ربنا لوحده، احنا ملناش فيه دور. خدت بالكم ازاي؟ خلاصنا نتيجة تصميم وتخطيط أزلي. عشان كده بولس هنا يقول له كده، النعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. فالخلاصة إيه بقى؟ إن الخلاص تم بنعمة ربنا وبتخطيط وتدبير ربنا وبموافقة ربنا. خدت بالكم إزاي؟ عشان كده لما أقول لك بقى، لما تجيلك شوية آلام وشوية أتعاب في حياتك لازم تحتمليها. ليه؟ عشان ما المسيح اداكي خلاص بدون ما تتعبي وبدون أي جهد وبدون ما ندفع فيه تمن. ادانا كل حاجة مجاني، فأنا لازم أعمل إيه؟ أنا لازم أحتمل آلام ومشقات من أجل الإيه؟ من أجل الخلاص بتاعي ده. هو خدت بالكوا إزاي؟ وبعدين يقول إيه؟ يقول وإنما أظهرت الآن الحياة الأبدية، أظهرت والتجسد والخلاص أظهرت الآن بظهور مخلصنا إيه؟ يسوع المسيح. ظهرت نعمة ربنا لما ربنا تجسد، لما ربنا نزل على الأرض ابتدى إيه؟ في ملء الزمان ابتدى إيه؟ ابتدت النعمة. طيب يقول إيه؟ الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل، الذي جعلت أنا له كارزا ورسولا ومعلما للأمم. ده بيقول لتلميذه، لهذا السبب يا تيموساوس أحتمل هذه الأمور أيضا. إيه اللي بيحتمله بولس؟ بيقول له عشان كده، عشان إحنا خدنا الخلاص والفداء من المسيح، أنا محتمل كل شيء، محتمل الوضع اللي أنا فيه. في واحدة تانية تقولك إيه؟ تقول لك ده هو دخل السجن ويتعذب عشان الأعمال الوحشة اللي عملها قبل كده. إيه رأيكم؟ ها قولي، صح الكلام ده؟ أيوة سميرة، مش صح؟ هو دخل السجن وتعذب بقى عشان ربنا يخلص اللي عمله زمان قبل ما يبقى، قبل ما يعرف المسيح؟ لا طبعا. اوعى تفتكر ان ربنا بيخلص مش بيخلص طاره، مفيش طار بينه وبين ايه؟ بينه وبين بولس. ده بالعكس، ده هو اللي عمله ربنا ايه؟ استغله. مش انت كنت شاول المضطهد واللي ماشي تموت في الناس؟ ها انا هستغلك، هذا لي ايه؟ اناء مختار. ويبتدي ربنا يخرج من الايه؟ من الاكل اكل ومن الجافي حلاوه. مش شاول ده مضطهد للكنيسه، ده انا هطلع لكم منه ايه بقى؟ واحد اسمه بولس الرسول.

تبالكوا ازاي؟ فيجي بولس هنا هو يقول ايه؟ يقول انا بحتمل المشقات كلها من اجل المسيح ومن اجل النعمة اللي ادهاني. ليه؟ لان الحقيقة محبة ربنا كانت كبيرة جدا. احتمل هذه الامور ايضا، لكنني لست اخجل لانني عالم بمن امنت وموقن انه قادر ان يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم. دي رقم كام؟ رقم كام؟ معرفش هو جايب لنا حاجة، مش انت جايب فين؟ هو حضرتك جايب الرسالة الأولى. انت جايب الرسالة الأولى؟ جايب الإصحاح الثاني؟ احنا عايزين الإصحاح الأولاني. إصحاح الأولاني، ايوه ارجع شوية ورا، ارجع ورا شوية، إصحاح الأولاني. لأنني عالم بمن آمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعاتي. إيه وديعاتي دي؟ وديعاتي اللي هي إيه؟ إيماني. أنا متأكد أن ربنا هيحفظ الإيمان بتاعي. هو الإيمان ممكن يتهز؟ هو الإيمان ممكن يتهز؟ طب لما الإيمان ممكن يضيع؟ نعم ممكن يتهز، وممكن تجيلي تجارب في حياتي تعمل في ايماني ايه؟ تبدا تهزه شويه، يبتدي يضعف، يبتدي اخاف. فهو بيقول ايه بولس؟ بيقول ده انا متاكد جدا ان المسيح هيحفظ وديعتي اللي هي ايماني. وديعتي هنا معناها ايماني او نفسي المؤمنه، او ممكن يقصد بيها الناس المؤمنين اللي هيديهم بولس، هيديهم ربنا لبولس. ما هو بولس ده جاب ناس كتير للمسيح، فقال المسيح هيحفظ الوديعة بتاعتي. خدت بالكم ازاي؟ الوديعة دي ثمينة للغاية، مهمة جدا. مين يقدر يحفظها؟ اللي يقدر يحفظها هو المسيح. ودي حتة مهمة جدا، انت دايما تقفي في الصلاة وتقولي كده: يا رب احفظ ايماني، يا رب احفظ ايماني. خدت بالكوا ازاي؟ واحنا في القداس برضو بنقول كده: احفظ ايماننا. ليه؟ لان احيانا الضيقات تبقى شديده جدا، والبعض يبتدي يحصل له ايه؟ يتراجع. واحيانا تبقى الـ الاغراءات في الدنيا كتيره، صح؟ ويبتدي الواحد رجله تيجي فين؟ في ملاذ العالم. وهو بولس نفسه هيقول ان انا كان معايا ناس حصل لهم ايه؟ سابوني. يقول ديماس تركني اذ احب العالم ايه؟ الحاضر. وهو هنا في الجزء ده بعد شويه هيقول لنا ان في ناس لما انا اتقبض عليا واتسجنت خافوا، فابتدوا ايه؟ يرجعوا، ابتدوا ما يجوش ناحيتي. فاحيانا الايمان يحصل له ايه؟ يتهز شويه. خدت بالكوا ازاي؟ فيقول انا عالم بمن امنت. انا عارف امنت بمين، انا عارف الاله بتاعي كويس، عارف من امنت، عالم بمن امنت وموقن انه قادر ان يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم. خدت بالكوا ازاي؟ انه يوم، انه يوم اللي بيتكلم عليه؟ انا مؤمن انه يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم. انه يوم؟ يوم ايه؟ يوم الدينونة، أو يوم ما أنا أترك إيه؟ العالم. يعني يا إما يجي يوم الدينونة، يا إما أنا أروح برجلي للدينونة، يعني تنتهي حياتي. خدت بالكوا إزاي؟ فأنا عارف إن ربنا هيحفظ إيه؟ هيحفظ إيماني كويس. بولس لو تخلوا بالكوا مهتم جدا، مهتم جدا وغيرته شديدة جدا إن هو يعني يحافظ على التلاميذ بتوعه والناس المؤمنين به. خدت بالك؟ حتى لو ده كلفه مشقات واتعاب، يعني حتى انه يعمل تلاميذ للمسيح وده يسبب يعني ضيقه والم له، يقول مش مهم، مش مهم انا اتالم، المهم يبقى في ناس مؤمنين بمين؟ بالمسيح.
خدت بالكم ازاي؟ وده

هدف الخادم. هدف الخادم، الخادم بيدورش على راحته، يقول لك مش مهم استريح، المهم انا اجيب ناس لمين؟ للمسيح. خدت بالكوا ازاي؟ فعلى راي البابا شنوده، ما تحطش راحتك، ها، ما تحطش راحتك قصاد راحه مين؟ الناس، غيرك. انت اتعب والناس ايه؟ تستريح. ده الخادم، ده الخادم الصحيح، وده اللي ممكن يكون عليه الراعي ويكون عليه اللي مسؤولين عن الكنيسه. وبعدين يقول له ايه بقى؟ نتنقل لنقطه كبيره جديده اسمها الايمان. هيكلموا شويه على الايمان الصحيح، وبولس بيتكلم على الايمان الصحيح كتير، لانه في ايام بولس كان فيه هرطقات وبدع كتير، وناس بتطلع تقول كلام مش كويس ومش صح، زي ايامنا دي، زي الايام اللي احنا فيها دي، كل شويه واحد يطلع لنا بايه؟ براي، ببدعه، بحاجه جديده. خدت بالكوا ازاي؟ فيقول له ايه؟ يقول له يا تيموساوس، تمسك بصوره الكلام الصحيح الذي سمعته مني. ايه بقى؟ يقول له انا يا تيموساوس علمتك الايمان وسلمتك الايمان، فانت تحافظ على صوره الايمان اللي اخذته مني. خلوا بالكم النقطه دي، احنا بنسلم ايماننا لاولادنا، فتسلميه صح. وبقول لكم انتوا، عشان انتوا دلوقتي بقيتوا جدود، ما بقيتوش بابا وماما، دلوقتي بقيتوا جدود، عندكم احفاد، عندكم اطفال صغيرين، هتعلموهم الايمان. وقلت لكم المره اللي فاتت لما بولس اتكلم عن ام تيموساوس وجدته، وقلت لكم شوفوا حتى الجده كان ليها ايه؟ كان ليها دور في الايمان، مش يقول لك خلاص دي راح عليها خلاص بقى، دي كبرت راح عليها ملهاش فايده، لا، دي بتسلم الايمان. والجده دي والام عندهم اساسيات الايمان الصحيح، فلما تسلم فاقول له هنا تمسك يا تيموساوس بصوره الايه؟ بصوره الايمان الايه؟ بصوره الكلام الصحيح الذي سمعته مني. هنا واضح انه كان بيعلمه ايه؟ بايه؟ شفوي. خلوا بالكم ان انتوا احيانا، احنا عندنا في الكنيسه بتاعتنا في حاجه اسمها التقليد الشفاهي. التقليد يعني التقاليد او التسليمات اللي احنا تسلمناها من ابائنا. في تقليد كتابي مكتوب احنا خدناه وموجود عندنا في الكتب وتسلمناه، زي مثلا تعاليم الرسل، زي تعاليم الاباء، دي كلها تقاليد مكتوبة. وفي حاجات شفوية، مش انت ساعات تقولي لأولادك حاجات حصلت مع جدتك، تقول تعالى عايز احكي لك يا جدتي، يقول لك يا ماما جدتك ايه؟ جدتك دي كانت من كام سنة؟ تقول ماله يعني، من 100 سنة فاتت. طب انت هتعلميني حاجات جدتي من 100 سنة؟ ايوة لازم اقولها لك واسلمها لك. احنا بنعمل ايه؟ بنسلم. الحكاية دي واضحة خالص في الصعيد على فكرة، يمكن عندكم هنا في اسكندرية مش واضحة قوي، بس في الصعيد هتلاقيهم ايه؟ يسلموا بعض، حافظين تقاليد العيلة. احنا عندنا في الكنيسة في تقليد شفاهي بيتسلم من واحد للتاني، ووصل لنا لحد دلوقتي. في حاجات تسألي عنها، هي دي مكتوبة فين؟ اقول لك دي اتسلمت شفاهي، تقليد شفاهي. خدت بالك؟ فبيقول له كده، بيقول له يا تيموساوس الكلام اللي انا قلته لك شفوي ده وعلمته لك، اجتهد في ايه بقى؟ انك تسلمه لناس تانية بعديك، بس مش اي حد يا تيموساوس، سلمه لناس كويسين يقدروا يسلموا الايمان لمين؟ لغيرهم. يبقى انا شوفوا بقى كم جيل، خلوا بالكم بقى، بولس اخذ من مين؟ من المسيح. بولس ادى مين؟ ادي كم واحد؟ 2. تيموساوس هيعمل تلاميذ ويديهم ايه؟ يديهم الايمانيات. كام دلوقتي جيل؟ 3. التلاميذ دول هيسلموا اللي بعديهم، كم جيل؟ شفتوا بقى ازاي؟ وهكذا. خدت بالكم ازاي؟ لحد دلوقتي احنا بنعمل كده. يعني ساعات احنا حتى مثلا نبقى مع الخدام وبعدين نقول لهم ايه؟ ده احنا زمان ابونا بشوي قال لنا تعملوا كذا وكذا وكذا، او ده تقليد شفاهي، او ده بالشفوي قال لنا اعملوا

كذا، واحنا ماشيين على نفس الطريقه كم جيل. شوف بقى من ابونا بشوي للجيل بتاعي، للجيل اللي بعديه، للجيل اللي بعديه، شوف كم جيل. ويطلع يقول لك ايه كنيسه مارجيل سبورتنج دي ماشيه على نظام كده غريب، جابوهم فين؟ بيسلموا بعض تسليم، كل واحد بيسلم. فيقول له كده، يقول له يا تيموساوس خلي بالك ايه، تمسك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني في الإيمان والمحبة التي في الايه، في المسيح يسوع. وتبقى صورة المسيح بقت حية. حية يعني ايه؟ يعني واضحة قدام الناس. خلي بالك من الحتة دي، لازم الناس تشوف فيك صورة المسيح. لو ما شافتش فيك صورة المسيح هتشوف ايه؟ تبقى كارثة بقى. مش هقول لو ما شافوش فيك المسيح هيشوفوا ايه؟ هيشوفوا حاجة تانية، صح؟ خدت بالكوا ازاي؟ فأنا بدي صورة بس مش رياء. يعني مش انت تظهري قدام الناس بمظهر الرياء، شوفوني انا حلوة ازاي؟ خدت بالكوا؟ ده قصاد الناس، من ورا الناس دو دو دو دو دو دو. عارفين انتوا دو دو دو دو؟ عارفينه ها؟ التعليم الشفاهي، خدت بالكوا ازاي؟ احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فينا. الوديعة الصالحة اللي هي قلنا ايه؟ الإيمان. اللي يحفظ الإيمان جواكي ايه؟ اهو قدامك اهو. احفظ الإيمان، فين الآية؟ رقم كام؟ فوق خالص. احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس. اللي يحفظ الإيمان بتاعك هو الروح القدس الساكن فيك. طب ده يشتغل ازاي؟ يعني انا جوايا الروح القدس، يشتغل ازاي؟ لازم انا انشطه. خلي بالكم، انا انشط الروح القدس جوايا. لما انا اقف اصلي، لما انا ابقى في كده اتصال بيني وبين المسيح، ده تنشيط للروح القدس، ام الروح القدس يحافظ على الايه؟ على الايمان بتاعي. طيب امال ايه فايده الوصيه؟ اما الروح القدس هيحافظ على الايمان، طب الوصيه تعمل ايه؟ شوف السؤال ده بيقول ايه. يقول اذا كان الروح القدس ساكن فينا وهو حارسنا، يبقى مفيش احتياج للوصايا بقى. اعمل ايه بقى بالوصايا؟ ايه فايده الوصايا بقى؟ ما الروح القدس خلاص جوانا وبيشتغل وبيحرسنا ويحرس ايماننا. بقى مش لازم انفذ الوصايا. الوصايا مهمه؟ امال مش بتنفذوها ليه؟ الوصايا مهمه؟ امال مش بتنفذوها ليه؟ ايوه طبعا الوصيه مهمه. بصي، لو انت عندك عربيه وسايقه من اسكندريه للقاهره، وما فيش في الطريق الصحراوي اي يوفط، خدت بالكوا ازاي؟ هتعرفي السكه ازاي؟ هتتوه، صح؟ هتتوه. فطول ما انت ماشيه في الطريق الصحراوي تلاقيهم حاطين لك يوفط، يقول لك ايه باقي على القاهره مثلا ايه 150 كيلو، هدئ السرعه، قدامك مش عارف ايه، قدامك مش عارف كذا، خد حذرك. فطول السكه وانت ايه ده، احيانا يحطوا في السكه يوفط اعلانات. عارفه اهميه الاعلانات ايه؟ تصحصحك. ما هو اللي بيسوق ده ممكن يحصل له ايه في السكه؟ ينام. فيصحصحوه ازاي؟ يحطوا له شويه حاجات كده. انا في السكه اللي ماشي فيها بتاعه السماء لازم يكون في اشارات في السكه تقول لي انا ماشيه ازاي. فتقولي لي الروح القدس جوايا، اقول لك كويس خالص، الروح القدس حلو، الروح القدس هيشاور لك، بس ايه اللي هيساعد؟ الوصايا. خدت بالك ازاي؟ فانت التعاليم والوصايا اللي بتسمعيها في الانجيل دي كمان بتحرسك. يعني يقول لك ايه؟ احفظ لسانك، احفظ رجلك لما تيجي رايح بيت ربنا. يعني ما تبقى رايح بيت ربنا ما تقعدش تتكلم في كلام فارغ في السكه،
وانت طبعا عندك واحده صاحبتك اول ما تروحوا اجتماع السيدات او ايه او القداس طول السكه في كلام بقى.

ايه انت عارفاه، خدت بالك ازاي؟ ففي وصايا موجوده في الانجيل تحافظ على ايه؟ عليا، واللي يساعدني كمان ويخليني افهم الوصايا اكتر ويحرسني اكتر هو الروح القدس الساكن فيه. عشان كده بولس قال لا تحزنوا الروح، وقال مره تانيه ايه؟ لا تطفئوا الروح. ليه يا بولس؟ قال عشان تقدروا تمشوا وتقدروا تحافظوا على الايمان اللي ايه؟ اللي موجود جوه. ما تجيش بقى واحده تقول لي ايه انا قويه، بص ما تخافش عليا، انا ترميني كده في التهلكه اطلع زي ما انا. لا لا لا، بمساعده وحراسه مين؟ رب المسيح. عشان كده الانجيل يقول كده، يقول ايه؟ يقول ان لم يبني الرب البيت فباطلا ايه؟ تعب البناء، وان لم يحرس الرب المدينه فباطلا ايه؟ ويقول له كده انت تعلم هذا ان الجميع، بعدين اتنقل بقى لحته ثانيه بولس، هيقول يعني هو الحقيقه هيشتكي شكوى كده صغيره، هو مش صغيره قوي يعني، هيشتكي شكوى بس هنشوف هيشتكيها ازاي. قال انت تعلم هذا ان جميع الذين في اسيا ارتدوا عني، الذين منهم فيجلوس وهرموجانوس. ايه بقى اللي حصل؟ هو الحقيقه ما كانش عايز يعني يضعف من عزيمه تيموساوس ويقول له كلام يحبطه وييأسه، فأجل الكلام وأخره شوية. وبعدين قال له لما جيت بقى قبضوا عليا، في ناس بعدت عني سابوني، خدت بالكوا ازاي؟ في ناس ايه؟ سابوني. لقد هجر البعض الرسول وهو في السجن في اللحظات الحرجة. واعتبر بولس طبعا، طبعا بولس ايه الحتة دي يعني ألمته شوية، كان محتاج ان الناس تعمل فيه ايه؟ تطبطب عليه، تسنده. انتوا عارفين لما واحد يبقى عنده ضيقه وواحد بس مجرد يطبطب عليه شويه ويقول له كلمتين حلوين يحصل له ايه؟ يبقى يهدى كده يقول لك يا سلام انا استريحت. صحيح انت ما حلتش المشكله، بس مجرد لما قلت لي كلمتين كده طبطبت عليا حسيت ان انا ايه؟ مستريح. فهو كان عايز حد بس كده ايه؟ يسنده سنده. الجميع ايه؟ جميع تركوه، سابوه، سابوه في سجنه، محدش سأل ايه؟ سأل عليه. لكن الحقيقه الشيء بقى الجميل ان البعض سابه، لكن في ناس تانيه وقفت ايه؟ وقفت جنبه. بس الشيء الغريب ان بولس ما عابش في الناس اللي هم ما ساعدوهوش. احنا ساعات بنعمل العكس، ها؟ احتاج مساعده، اول ما فلانه ترفض انها تساعدني ده انا اعمل فيها ايه؟ اوضبها، صح؟ مش كلامي صح؟ برضه محتاجه مساعده. فلانه ما ساعدتنيش، ما وقفتش جنبي، ده انا عملت لها وعملت لها وعملت، ده انا ياما جبت لها، ده انا ياما اكلتها، ده انا ياما طبخت لها، ده انا ياما عملت لها. شوف يا ساتر، صحيح صحيح. وتقعدي تعملي بقى ايه؟ بولس الجميل ده كان عنده نوع من نقاوه القلب، فلما جاب سيرة الناس اللي سابوه في السجن ما ساعدوهوش، ما لمهمش ولا قال عليهم كلام مش كويس. خدت بالكوا ازاي؟ قال سابوني وما ايه؟ وما ساعدونيش، خلاص. لكن في ناس تانية قال وقفت جنبي وايه؟ وساعدتني. هيجيب سيرتهم، تعال نشوف بقى مين. واحد راجل مهم جدا هنعرف عنه، يبقى اللي ساعده، الناس اللي ساعدوه طلب لهم البركات، والناس اللي ايه؟ اللي ما ساعدوهوش ما لعنهمش بقى وايه؟ وقال دول يستاهلوا يستاهلوا، ها؟ لتنزل نار يا رب من السماء وتاكلهم. لا مش كده طبعا خالص خالص. ف عمل ايه بقى؟ ليعطي الرب، راح ذكر واحد من الناس الحلوين بقى اللي وقفوا جنبه. ايه بقى؟ ليعطي الرب رحمة لبيت أنيسيفوروس. أنيسيفوروس ده بيقولوا ان هو راجل تاجر وراجل جميل جدا بايه؟ وهو يعتبر زي من تلامذته، ها؟ آمن بواسطة بولس، والراجل ده كان مشهور وتاجر كبير. الراجل ده وقف جنب بولس، ما خجلش من ايه؟ من سلاسل بولس والايه؟ والقيود بتاعته، وعرض نفسه للخطر في سبيل مين؟
سبيل بولس. فبولس جاب سيرته هنا.

بيقول ايه بقى؟ بيقول ليعطي الرب رحمة لبيت أونيسيفوروس لأنه مرارا كثيرة أرحني، ساعدني كتير قوي، وقف ايه؟ وقف جنبي. خدت بالكوا ازاي؟ ولم يخجل بسلسلتي، لم يخجل بسلسلتي. شوف بقى ازاي، يعني مش عشان انا مسجون بقى يتهرب ويتدارى ويتكسف. احنا ساعات لو عندنا حد يعني تصرفاته شويه صعبه نبتدي ايه؟ نتدارى ونبعد ونقول مالناش دعوه بيه لاحسن الشبهه تلزق فينا، مالناش دعوه بيه نبعد عنها لاحسن بعدين ايه يصيبنا انا الكلام. هو هنا بيقول لم يخجل بسلسلتي، بل لما كان في روميا طلبني باوفر اجتهاد فوجدني. ايه بقى؟ قال ليعطيه الرب ان يجد رحمه من الرب في ذلك اليوم، وطلب له الرحمه. طلب الرسول طبعا بيقولوا انه في وقت كتابه الرساله أونيسيفوروس ده كان اتنيح، كان مات. فبولس بيطلب له الرحمه امتى؟ بعد ما مات بيطلب له الرحمه في يوم الدينونه العظيم. انا هقف في الحته دي عشان اكلمكم شويه في حكايه ايه؟ في حكايه الصلاه والطلب على الناس الراقدين. ايه بقى؟ الايمان بتاع الكنيسه بتاعتنا، ايمان الكنيسه بتاعتنا بيقول ايه؟ بيقول انه انه لا يكون موت لايه؟ لعبيدك. عارفين الحكايه دي؟ في ايمان الكنيسه احنا ما عندناش حكايه الموت. يعني ايه؟ يعني ما بيموتوش الناس. الكنيسه تسميه انتقال، انتقال، بينتقل من حاله الى ايه؟ الى حاله تانية. بعد ما كان في الارض اتنقل بقى فين؟ في السماء. ولو تفتكروا المسيح في حادثه لعازر، فاكرين قال ايه؟ قال لعازر حبيبنا قد نام، خلاص، وانا اذهب لايه؟ لانقذه. وبعدين سكت شويه كده ودار حديث بينه وبين التلاميذ، وبعدين هما ما فهموش ان المسيح لما قال لعازر حبيبنا قد نام كان بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على الموت. فبعد كده قال لهم لعازر مات. من هنا ابتدت الكنيسة تاخد هذا الايه؟ الايمان. ايه؟ انه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. والكنيسة تؤمن ان مفيش موت غير موت اسمه موت الخطية. يعني الشخص اللي يقول ده مات، نقول عليه ده مات في ايه؟ في الخطيه، عايش في الخطيه، فبتعتبره الكنيسه ايه؟ ميت، كانه ميت، كانه ما بيتنفسش. خدت بالكوا ازاي؟ عشان كده تلاحظوا بقى الكنيسه حطت اوشيه بيسموها اوشيه ايه؟ الراقدين. ما انت تسالي نفسك ليه مش بيسموها اوشيه الميتين؟ حد يعرف وشيه الراقدين دي بتتقال امتى؟ في العشيه. برافو عليك، بتتقال في العشيه يوم السبت وشيه الراقدين، وتتقال في مره تانية. حد يعرف امتى؟ نعم، يوم ايه؟ السبت الصبح. كويس، انت بتيجي القداس بدري. برافو عليك، اللي هيجي القداس بدري في رفع البخور يوم السبت، ها، هيلاقيهم بيصلوا ايه؟ بيصلوا وشيه الايه؟ الراقدين. خدت بالكوا ازاي؟ فالموت الحقيقي في نظر الكنيسه وايمانها هو موت الخطيه. طب احنا نطلب الرحمه لواحد مات؟ طب ده يفيده ايه؟ السؤال بقى اللي انتوا دايما تسالوه ايه؟ هو الصلاه من اجل الناس اللي ماتوا يفيدهم؟ انتوا قاعدين ساكتين النهارده خالص. الصلاه من اجل الناس اللي ماتوا يفيدهم؟ ما احنا بنصلي لهم اهو، حتى صلوا بعضكم لاجل بعض، بنصلي لكل الناس، حتى اللي رقدوا، حتى اللي رقدوا. طب واحد مات، انا صلاتي تفيده؟ حد يقدر يقول؟ تفتح له باب الفردوس. كويس، دي بتحضر جنازات كتير. افتح له باب الفردوس يا رب. ها، نعم. السهوات بتقول شسوني ايه؟ ان احنا بنصلي ليكون عنده سهوات وضعفات ما خدش باله منها. خدت بالكوا ازاي؟

فالسهوات والحاجات اللي فاتته احنا بنصلي ان ربنا ايه يغفرها له ويرحمه. لكن افرض انه عمل خطيه كبيره، قتل واحد، قتل واحد، هنقول له يا رب اغفر له؟ الدكتوره ليليان بتقول ايوه نقول له اغفر له. امال هنقول له ايه؟ تعالوا نشوف في اوشيه الراقدين. لو انتوا تركزوا قوي في الكلام اللي بيقوله ابونا، انا بقول الاوشيه دي على فكره في رفع البخور او في العشيه، بقولها بطريقه الناس كلها تبقى سامعه الكلمات عشان تفهم ايه اللي بيتقال في اوشيه الراقدين. يقول ايه؟ ان كان قد لحقهم توان او تفريط كبشر. توان او تفريط يعني ايه؟ يعني حاجات اهملوا فيها، جت سهو، خدت بالكم ازاي، كسل، حاجات زي كده، ها، او تفريط كبشر، وقد لبسوا جسدا وسكنوا في عاد، فانت كصالح ومحب البشر اللهم اعم لهم بغفران خطاياهم. لو كان يا رب في شويه حاجات كده طفيفه في حياته، ها، عدت منه وهو مش واخد باله او سهي عليه او فرط فيها، ايه، اذكرها يا رب واغفرها له. فانا بطلب. طيب لما انا طلبت من ربنا يرحمه ويغفر له، الاستجابه تبقى ازاي؟ ده سؤال بقى ايه. يعني انا طلبت ربنا يغفر له ويسامحه، يا ترى ربنا هيسامحه ولا ما يسامحوش؟ نعم، حسب عمله. ها حنان، يسامحوا ولا ما يسامحوش؟ اللي ورا خالص، ها منى، يسامحوا ولا ما يسامحوش؟ ما يسامحوش، مش عايزاه يسامحوا. خلوا بالكم بقى من الحته دي. ايه في جزئيه بقى خاصه بمين؟ بربنا بقى. احنا بنطلب وربنا بيعمل ايه؟ حسب ما هو يشوف. بس انا لازم اعمل ايه؟ لازم اصلي. تعالوا اقرا لكم راي من اراء، خدت بالكم ازاي، اراء بعض القديسين في الكنيسه على حكايه الصلاه على الايه، على الراقدين. يقول ايه قديس اسمه ديونيسيوس الاريوباغي، يقول ان كانت خطايا المتوفي حقيره فتجد منفعه مما يعمل بعده. يعني ايه؟ لو كانت خطاياه مش حلوه يعني شويه، احنا نصلي له ربنا ايه يغفر له. ان كانت باهظه وثقيله، قتل، سرق، زنى، ان كانت باهظه ثقيله فقد اغلق الله الايه الباب من جهته. وقديس اغسطينوس بيقول ايه؟ تقدم القداسات من اجل المؤمنين المنتقلين، ان كانوا صالحين تدعى شكرا. يعني احنا بنصلي من اجلهم، ما احنا بنعمل قداسات ساعات، مش بيقول لك اعمل لنا قداس 40، اعمل لنا قداس مش عارف ايه، فنعم. فقال اذا كان صالح تبقى الصلاه دي كلها ايه؟ شكر، هتنفعه. طب اذا كانش صالح يا اغسطينوس؟ قال ان كانوا اشرارا فلا تفيدهم شيئا ولكنها تكون تعزيه للاحباء. لو شخص شرير، طب احنا نعرف من فين؟ طب احنا بقى نعرف من فين اذا كان شرير ولا صالح ولا عمل اعمال كويسه؟ يلا حد فيكم يقول لي، انت تعرفي من فين اذا كانت اعماله شريره اعماله صالحه؟ ها، اوعى حد يغلط غلطه دلوقتي، هيقوم دلوقتي يغلط غلطه، يعمل ايه؟ نعم، ايه ده؟ ماشي، ده علينا احنا هناخد تعزيه زي ما بيقولوا اغسطينوس. طيب الشخص بقى نفسه؟ نعم، من ثمارهم تعرفون، ده مات. ثمار ايه بقى؟ انت كنت عارفه تفاصيله؟ نعم، قولي، علي صوتك بس. اللي شايفه بقى ربنا، ملاش احنا مش هنحكم على حد. يعني اللي عايز اقوله لكم بقى ايه، احنا مش هنقدر نحكم على حد اذا كان ده شخص كويس ولا شخص وحش. على راي ابونا تدرس دايما يقول لنا ما يمكن الشخص تاب في اخر

0: ايه اي لحظاته، انت تعرفي من فين؟ ما يمكن قبل ما يتنيح اعلن توبته لربنا. زي مين؟ زي اللص اليمين. اذا انا حصلي وربنا فاحص صح، ربنا فاحص القلوب وعارف بقى، خدت بالكوا؟ بس يعني هما القديسين بيقولوا ده لو كان انسان كويس هيبقى ده صلاه شكر واحنا نتعزى، اذا كان بقى كان انسان شرير ما قدمش توبه طبعا ربنا ايه هيتولى هو الموضوع ده. نعم، اللي بينتحر دخلت لنا في النقطه بقى ليه؟ اللي بينتحر، اللي عنده مرض نفسي، دي كلها داخلة بقى في حسابات مين؟ حسابات ربنا. حتى أبونا تدرس الحقيقة وده مرجع لينا، يعني بيحكي لنا على حكاية الانتحار دي، قصة مرت بيه وقال أنا ما أعرفش الشخص المنتحر، ما يمكن تاب في آخر إيه؟ في آخر لحظة. المهم انه الكنيسة بتصلي حتى من اجل الايه؟ الراقدين، تطلب لهم رحمة، فما بالكم بنطلب رحمة من اجل الراقدين، هنا احنا نحتاج برضو للرحمة؟ طبعا، ده احنا نحتاج ونحتاج ونحتاج، عشان كده احنا بنقف نقول له ايه؟ ارحمنا يا رب، احنا محتاجين للرحمة، محتاجين جدا، عشان ما حدش فينا يقف قدام ربنا يقول له ايه؟ انا كويس، انا حلو، ما فيش زي انا، يعني ما بعملش حاجة وحشة، خدت بالكوا ازاي؟ لكن مهما عملنا فقولوا انما نحن ايه؟ عبيد بطلوا. شكرا. تسوني يا منال، في حاجة؟ ماشي، اتفضلوا نصلي. نعم، في سؤال؟ ثانية واحدة.
1: تيموساوس كان أسقف في
0: أفسس.
1: وبولس بيمدح فيه كتير قوي وابن الوحيد وكده. أما ربنا أنبه في الرؤية.
0: معلش، هو عشان بولس مدح فيه ما يكونش عنده أخطاء؟ ما وقع في أخطاء فربنا عمل فيه إيه؟ ده يوريك ان حتى الاسقف حتى البطل، معلش وماله، أنبه جامد. في بتقول بولس بيمدح تيموساوس، وتيموساوس هنشوفه في سفر الرؤيا من ضمن ملائكه الكنائس، ربنا بيأنبه جامد. ايوه، أنبه جامد عشان يتوب. ما هو ممكن يبقى ماشي كويس وبعدين فجاه يحصل له ايه؟ عشان تبقوا عارفين مفيش حد معصوم من الايه؟ من الخطا. فلما وقع في اخطاء ربنا قعد يأنبه، وأنبه بالجامد عشان بيحبه. هو لو مش بيحبه ربنا كان يعمل ايه؟ يسيبه بقى خلاص هو حر، لكن هو أنبه جامد جدا لانه بيحبه. انت فاهمك ازاي؟ ما تزعليش. اتفضلوا نصلي. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. ابانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقدس. محبه الله الاب ونعمه ابن الوحيد يسوع المسيح، شركه موهبه وعطيه الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون معكم.
2: قوموا يا بني نقول لنسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف امامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفله، أعطينا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة، ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق، ونفوز بغفران خطايانا.

هبارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في جيار بيت إلهنا في الليالي. ارفعوا أيديكم إلى القدس وباركوا الرب. يبارككم الرب من زهيون الذي خلق السماء.

شار فليدن توسلي قدامك يا رب كقولك فهمني، فلتدخل طلباتي إلى حضرتك يا رب ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصي.

يا ربنا ناموسك وتلاوتي تحيا نفسي وتسبحك واحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فاني الوصاياك لم انسى. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دهر الدهور امين. المجد للاب والابن والروح القدس منذ الان والى ابد الابات كلها امين. المجد لك يا محب البشر الصالح. السلام لامك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك ايها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله ولتبدد جميع اعدائه وليهرب من قدام وجهه كل مبغضي اسمه القدوس. اما شعبك فليكن بالبركه الوف الوف وربوات ربوات يصنعون ارادتك. يا رب افتح شفتي ولينطق فمي بتسبيح حاك امين. هللويا بشوي سنينين بشوي سنينين خنفران ام فيوت نمي بشيري نب بنف مسواف انوت انوت امين. تسبحة الخدمة الاولى من صلاة نص الليل من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجوها ان يغفر لنا جميع خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته على جميعنا امين. طوباهم الذين بلا عيب في الطريق السالكون في ناموس الرب. طوباهم الذين يفحصون عن شهاداتهم كل قلوبهم يطلبونه لان صانع الاسم لم يهوى ان يسلكوا في سبله. انت امرت ان تحفظ وصاياك جدا فليت تركي تستقيم الى حفظ حقوقك حينئذ لا اخزى اذا ما اطلعت على جميع وصاياك. اشكرك يا رب باستقامه قلبي اذا عرفت احكام عدلك حقوقك احفظ

أشار بماذا يقوم الشاب بطريقه بحفظ أقوالك من كل قلبي طلبتك فلا تبعدني عن وصاياك أخفيت أقوالك في قلبي لكي لا أخطئ إليك مبارك أنت يا رب علمني حواك بشفتي أظهرت كل أحكام فمك وفرحت الطريق شهاداتك كما بكل غنى بوصاياك أتكلم وأتفهم في طرقك بفرائضك ألهج ولا أنساك

أبشار، كافئ عبدك فأحيا وأحفظ أقوالك. اكشف عن عيني فتأمل عجائب من ناموس غريب أنا في الأرض فلا تخفي عني وصاياك. اشتاقت نفسي إلى اشتهاء أحكامك في كل حين، إنك انتهرت المتكبرين الملاعين الذين حادوا عن وصاياك. انزع عني العار والخزي فإني لشهاداتك ابتغيت. جلس الرؤساء وتقولوا علي، أما عبدك فكان يهتم بحقوقك، لأن شهاداتك هي درسي وحقوقك هي مشوراتي. المجد لك يا محي بالبشر. لصقت بالتراب نفسي فأحييني ككلمتك، أخبرت بطرقك فاستجب لي، علمني حقوقك وطريق عدلك، فهمني فألهج في عجائبك. زبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك، طريق الظلم ابعد عني وبناموسك ارحمني، إني اخترت طريق الحق وأحكامك لم أنسى. لصقت بشهاداتك يا رب فلا تخزيني في طريق وصاياك، سعيت عندما وسع قلبي. المجد لك يا محي بالبشر. زقصاصي قدوس قدوس. فصل شريف من بشارة القديس لمعلمنا ماري متى البشير. بركاته على جميعنا امين. حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى اخذنا مصابيحهن وخرجنا لاستقبال العريس. 5 منهن كنا جاهلات و5 حكيمات، فأخذت الجاهلات مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذن زيتا في أنيتهن مع مصابيحهن. ولما أبطأ العريس نعسن كلهن ونمنا، ولما انتصف الليل صار صراخ وذا العريس قد أقبل، فقمنا وأخرجنا للقاء. حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن. فقالت الجاهلات للحكيمات، أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات، لعله لا يكفينا وإياكن فذهبنا بالحريق إلى الباع وابتعنا لكن. فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بقية العذارى قائلات، ربنا ربنا افتح لنا. أما هو فأجاب وقال، الحق أقول لكن إني لا أعرفكن، فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. والمجد الله

تمكو بخري سوسنين بكيوتين اغا سوسنين بابن في ما اس او اف جي اك اي اك سو تي ام ناينا آن هو زلاريس ياتي في نصف الليل طوبى للعبد الذي يجده مستيقظا اما الذي يجده متغافلا فانه غير مستحق المداين معه فانظري يا نفسي لئلا تسقلي نوما فتركي خارج الملكوت بل اسهري واصرخي قائله قدوس قدوس قدوس انت يا الله من اجل والده الاله ارحمنا زوك سباتريك ايوك اجيو بنف موتي تفهم يا نفسي ذلك اليوم الرهيب واستيقظي واجي مصباحك بزيت البهجه لانك لا تعلمين متى ياتي نحوك الصوت القائل ها هو ذا العريس قد اقبل فانظري يا نفسي لا تنعسي لئلا تقفي خارجا قارعة مثل الخمس العذار الجاهلات بل اسهري متضرعة لك تلتقي بالمسيح الرب بدهن دسم وانا معليك بعرس مجد الاله الحقيقي كينين كآئين كإستوسي أونستوني أونن آمين أنت هي سور خلصنا يا ولادة الإله العذراء الحسن المنيع غير المسلم ابتلي مشورة المعاندين وحزن عبيدك رجي إلى فرح وحصني كنيستنا وعن ملوكنا حاربي وتشفي عن سلام العالم لأنك أنت هي رجائنا يا ولادة الإله كينين كآئين كإستوسي أونستوني أونن آمين أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا زوك سابت ريك أيوك أجيو بنفماتي كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا رب ونجي نفوسنا كينين كآئين كإستوسي أوناستوني أونن آمين إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا والدة الإله أنت هي باب السماء افتحي لنا باب الرحمة نسألك يا رب أن تسمعنا وترحمنا وتغفر لنا جميع خطايانا أمين كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم كريا ليسون كريا ليسون رحمنا يا الله كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم كريا ليسون كريا ليسون رحمنا يا الله كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا

كريال يسوع رحمنا يا الله، كريال يسوع، كريال يسوع اسمعنا وارحمنا، كريال يسوع، كريال يسوع يا رب ارحم، كريال يسوع، كريال يسوع رحمنا يا الله، كريال يسوع، كريال يسوع اسمعنا.

القديسون، قدوس قدوس قدوس رب السبؤوت، السماء والأرض مملؤتين مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي ضايع علينا.

أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددت قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل والمجد لله دائما أبديا آمين. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي أنرى كلنا نفهم أقوالك المحية ونهدنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس وجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدجين العالم فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا القائل تعالوا إلي يا مبارك يا أبي رسل ملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سكوت في الدينونة ولا تجازينا من أجل كثرة أثامنا لأنك وحدك المتحنن الطويل الأناه الكثير الرحمة بشفاعة سيدتنا ولادة الإله القديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح طويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطي مستمع يرجع ويحيا ادعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة البطنة سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب حوتنا بملائكتك القديسين لكي نكون معسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك إله مبارك إلى الأبد آمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول لك كل الشكر يا أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين. تعيش وتصلي.

كما يشتاق العين إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. كتب داود هذا المزمور وأعطاه لأحد رؤساء المرتلين من بني قورح ليرتلوه بالآلات. ويتضمن نبوة عن المسبيين في بابل المشتاقين للرجوع إلى أورشليم، وهو مزمور المؤمنين الذين ينشدون السماء ويتطلعون إلى السكنى في حضن الله.

في قلبي كل يوم. لقد كتب داود هذا المزمور حينما كان شاول يطلب أن يقتله، فترنم به طالبا من الرب المعونة، واثقا في خلاصه العجيب الذي رآه

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد.

والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان والمحرقات.

نسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة وأعطنا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا ربك، كلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك، وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف.

الروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليقم بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيا.

وهم الذين بالعيب في الطريق السالكون في ناموس الرب، طوبى هم الذين يفحصون عن شهاداته ومن كل قلوبهم يطلبونه، لأن صانع الاسم لم يهو أن يسلكوا في سبله. أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا، فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك، حينئذ لا أخزى إذا ما اطلعت على جميع وصاياك. أشكرك يا رب لاستقامة قلبي إذ عرفت أحكام عدلك وحقوقك أحفظ فلا

علمني حقوقك، بشفتي أظهرت كل أحكامك، وفرحت بطريق شهاداتك كما بكل غنى في وصاياك، أتكلم وأتفهم في طرقك.

إن طهرت المتكبرين ملاعين الذين حادوا عن وصاياك. انزع عني العار والخزي، فإني لشهاداتك ابتغيت. جلس الرؤساء وتقاولوا علي، أما عبدك فكان يهتم.

أخبرت بطرقك فاستجب لي وعلمني حقوقك وطريق عدلك فهمني فأتلو في عجائبك. ذبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك. طريق الظلم أبعد عني وبناموسك ارحمني. إني اخترت طريق

ربوا فقلت أنا أحفظ وصاياك، ترديت وجهك بكل قلبي فارحمني كقولك، لأني تفكرت في طرقك فرددت قدمي إلى شهاداتك، تهيأت ولم أنزعج لحفظ وصاياك.

صلاحا وأدبا ومعرفة، علمني فإني قد صدقت وصاياك قبل أن أتواضع. أنا تكاسلت فلهذا حفظت كلامك. صالح أنت يا رب، فبصلاحك

عادلة وبحق أذللتني، فلتأت علي رحمتك لتعزيني، نظير قولك لعبدك، لتأتيني رأفاتك فأحيا، فإن ناموسك هو درسي، وليخزى المتكبرون لأنهم خالفوا الشرع علي ظلما، وأنا كنت مسابرا على وصاياك. وليرجع إلي الذين يتقونك ويعرفون عجائبك، وليصر قلبي بلا عيب في عدلك.

سرت مثل زق في جليد ولحقوقك لم أنساه. كم هي أيام عبدك متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني. تكلم معي مخالف الناموس بكلام هزيان، لكن ليس كناموسك يا رب، لأن كل وصاياك هي حق، وبظلم قد طردوني فأعني. كادوا يفنونني على الأرض، أما أنا فلم أترك وصاياك حسب رحمتك.

منعت رجلي لكي أحفظ كلامك عن أحكامك لم أحد لأنك وضعت لي ناموسا. إن كلماتك حلوة في حلقي أفضل من العسل والشهد في فمي. من وصاياك تفطنت فلهذا أبغضت كل طرق الظلم.

أيها الأشرار فأفحص عن وصايا إلهي، أعضدني حسب قولك فأحيا ولا تخيب رجائي، أعني فأخلص وأدرس.

اصنع مع عبدك حسب رحمتك وحقوقك، علمني عبدك أنا، فهمني فأعرف شهاداتك أنه وقت يعمل فيه للرب، لأنهم قد نقضوا

اشتقت انظر الي وارحمني كرحمتك للذين يحبون اسمك. قوم خطواتي كقولك ولا

العدل والحق اللذين هما شهاداتك، غيرت بيتك أكلتني لأن أعدائي نسوا وصاياك. ممحص قولك جدا عبدك أحبه، صغير أنا ومرزول، وحقوقك لم أنسى، عدلك حق هو إلى الأبد.

سبقت عيناي وقت السحر لألهك في جميع أقوالك، فاسمع صوتي يا رب كرحمتك وبحسب أحكامك احيني. اقترب بالاسم الذين يطردونني وعن ناموسك ابتعدوا. قريب أنت يا رب وكل وصاياك حق هي منذ البدء

هو الخلاص من الخطاة، لأنهم لم يطلبوا حقوقك. رأفاتك كثيرة جدا يا رب، فحسب أحكامك احييني. كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني، وعن شهاداتك لم أجنح. رأيت الذين لا يفهمون فاكتبت، لأنهم لأقوالك لم يحفظوا. انظر يا رب، فإني أحببت وصاياك، فبرحمتك يا

يحبون اسمك وليس لهم شك. توقعت خلاصك يا رب، وصاياك حفظتها، حفظت نفسي شهاداتك وأحببتها جدا.

فليدنو توسلي قدامك يا ربك قولك فهمني لتدخل طلبتي إلى حضرتك ككلمتك أحييني تفيض شفتي الصبح إذا ما علمتني حقوقك لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله الجواد كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا
0: لأن لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: المجد
0: إلى
1: إلى
0: الأبد.
1: الأبد
0: آمين.
1: آمين. زوكسا سيوسي أوسي منفص شريف مشارة الإنجيل معلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجالس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف مع مضية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رسل الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة السماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطي مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

أولاد الله في العهد الجديد، وغرق الشيطان في المعمودية كما غرق فرعون في البحر، ونجونا نحن بعصا موسى أي بعلامة الصليب، سالكين في برية هذا العالم. فحينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للرب وقالوا: فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمجد.

من إنجيل معلمنا القديس ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.

الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده، وهو يتمشى معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

الهوث الرابع يتكون من المزامير 148 149 150، وهي تتكلم عن التسبيح الذي هو عمل الملائكة وعمل الكنيسة الدائم في السماء. فلنسبح الله في جميع قدسيه.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سمع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا وايقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجاءنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع

الذين يتكئون في وليمتك السمائية. واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجأنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكي ما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان. خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركائه في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا القصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين، والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب أبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عوضهم يا رب عوض الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم.
أما نحن الأحياء فأعنا

0: على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب، أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي، لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي، فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم، واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم، اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين، معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها، آمين.
1: رسالة بولس الرسول إلى فيليمون. بولس أسير يسوع المسيح وتيموثاوس الأخ إلى فيليمون المحبوب والعامل معنا وإلى أبفية المحبوب وأرخبس المتجند معنا وإلى الكنيسة التي في بيتك، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أشكر إلهي كل حين ذاكرا إياك في صلواتي سامعا بمحبتك والإيمان الذي لك نحو الرب يسوع ولجميع القديسين، لكي تكون شركة إيمانك فعالة في معرفة كل الصلاح الذي فيكم لأجل المسيح يسوع، لأن لنا فرحا كثيرا وتعزية بسبب محبتك، لأن أحشاء القديسين قد استراحت بك أيها الأخ. لذلك وإن كان لي بالمسيح ثقة كثيرة أن آمرك بما يليق، من أجل المحبة أطلب بالحري، إذ أنا إنسان هكذا نظير بولس الشيخ والآن أسير يسوع المسيح أيضا. أطلب إليك لأجل ابني أونيسيموس الذي ولدته في قيودي، الذي كان قبلا غير نافع لك ولكنه الآن نافع لك ولي، الذي رددته فاقبله، الذي هو أحشائي، الذي كنت أشاء أن أمسكه عندي لكي يخدمني عوضا عنك في قيود الإنجيل، ولكن بدون رأيك لم أرد أن أفعل شيئا، لكي لا يكون خيرك كأنه على

سبيل الاضطرار، بل على سبيل الاختيار، لأنه ربما لأجل هذا افترق عنك إلى ساعة لكي يكون لك إلى الأبد، لا كعبد فيما بعد، بل أفضل من عبد، أخا محبوبا، ولا سيما إلي. فكم بالحري إليك في الجسد والرب جميعا. فإن كنت تحسبني شريكا فاقبله نظيري. ثم إن كان قد ظلمك بشيء أو لك عليه دين فاحسب ذلك عليه. أنا بولس كتبت بيدي، أنا أوفي، حتى لا أقول لك إنك مديون لي بنفسك أيضا. نعم أيها الأخ، ليكن لي فرح بك في الرب، أرح أحشائي في الرب، إذ أنا واثق بإطاعتك كتبت إليك، عالما أنك تفعل أيضا أكثر مما أقول. ومع هذا أعدد لي أيضا منزلا، لأني أرجو أنني بصلواتكم سأوهب لكم. يسلم عليك أبافراس المأسور معي في المسيح يسوع، ومرقس وأرسترخس وديماس ولوقا العاملون معي. نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم، آمين. إلى فيليمون، كتبت من رومية على يد أونيسيموس الخادم.

يظفر شهدا. لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتهبى عنك. رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

سحر المزامير هو جوهرة غالية من جواهر كتابنا المقدس. فالمزامير هي مجموعة من الترانيم والتسبيح كتبت بوحي من الروح القدس لتعبر عن مشاعر الإنسان تجاه خالقه. فالمزامير هي لهج قلوبنا الدائم، هي منبع صلواتنا وتضرعاتنا، وقد لقبت بمزامير داود لأنه كتب معظمها. وكلمة مزمور هي كلمة عبرية معناها صوت القيثارة، وكتاب المزامير يعني كتاب التهليل. وحقا قال الأنبا أثناسيوس عن المزامير: إن التسبيح بالمزامير دواء لشفاء النفس، فمن ذا الذي لا ينهل من هذا السفر العجيب؟ فالمزامير قوة قاهرة للشياطين، قوة عزاء للنفس الحزينة، قوة رجاء لمن يحفظها ويرددها.

بسم الله القوي الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هذا الفصل من الإنجيل المقدس المأخوذ من الأصحاح الرابع من إنجيل معلمنا متى، وهو يتضمن بضع آيات قليلة من العدد 12 إلى العدد 17. إنما يلفت نظرنا أن في هذه الأعداد القليلة ما يثير التفكير والتأمل. لما علم يسوع أن يوحنا، والإشارة هنا إلى يوحنا المعمدان، قد قبض عليه، اعتقل، وضع في السجن بأمر هيرودس، لأنه كان يقول له: لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك فيلبس وهو حي. وكان هيرودس يريد أن يغتصب امرأة أخيه وهو حي، وكانت هيرودية أيضا امرأة تميل إلى هذا، أن تخرج زوجها لتكون زوجة لأخي زوجها. بسبب هذا وضع يوحنا في السجن من أجل كلمة الحق التي قالها، ومن أجل المبدأ الذي دافع عنه. فماذا كان موقف سيدنا ومخلصنا يسوع المسيح؟ يقول الإنجيل: لما علم يسوع، أو لما سمع يسوع، لأنه من جهة العلم يعلم مسبقا، إنما صبر إلى أن سمع. لما سمع أن يوحنا قد قبض عليه مضى إلى الجليل، ولابد أن يكون الحدث في أورشليم في العاصمة حيث الملك. لما سمع يسوع أن يوحنا قد قبض عليه مضى إلى الجليل وترك الناصرة، والناصرة في الجليل وهي المدينة التي تربى فيها يسوع المسيح في طفولته. ولد في بيت لحم، ولكنه تربى في الناصرة خصوصا بعد رجوعه من أرض مصر. ترك الناصرة وأقام في كفر نحوم التي على

شاطئ البحر في داخل حدود زبولون ونفتالين. وهنا سؤال: أما كنا نتوقع من المسيح له المجد أن يعترض على هيرودس وأن يؤلب الجماهير ضد هيرودس؟ ببساطة هذا هو تفكيرنا، وهذا دائما هو المتوقع. لماذا؟ عندما سمع أن يوحنا قد قبض عليه ترك المكان إلى مكان آخر. لماذا لم يبقى في المكان ويدبر مظاهرة ضد هيرودس ويقيم الدنيا ويقعدها دفاعا عن يوحنا المعمداني؟ هذا هو المتوقع. دائما نحن نتوقع مثل هذه الحركات الشعبية والثورة الاجتماعية. ألا يستحق هذا الكلام أن نتأمله في تصرفات المسيح؟ لماذا؟ لماذا لم يخطب المسيح خطابا يهيج فيه الجماهير ضد هيرودس وفي نفس الوقت يدافع عن يوحنا المعمدان؟ أليست هذه الحقيقة؟ أليس هذا موقف يقتضي فعلا أن ينبغي له المسيح؟ كيف يترك هذا الموضوع بهذه الصورة؟ كيف لا يقيم من هذه المسألة مشكلة؟ كيف يمر هذا الموضوع ببساطة ولا يتحرك، أو على الأقل يبقى في المكان؟ لماذا يترك المكان إلى مكان آخر؟ هذه سياسته، وقد نفذ هذه السياسة بالنسبة لشخصه. وعندما طارده هيرودس عندما كان طفلا هرب إلى أرض مصر، أيليق به أن يهرب؟ أليس الهرب جبنا؟ لماذا لا يصمت؟ لماذا لا يقف ويدافع؟ أما كان في قدرته أن يخسف به الأرض وأن يلغي وجوده وأن يبطله، أن يقتله وأن يميته؟ أليس هذا في إمكانه؟ لماذا تركه يعيش إلى نهاية حياته كما تقتضيها طبيعة جسده من الوجهة البيولوجية والفسيولوجية وما إليها؟ لماذا لم يتدخل ليضع نهاية لحياته روس؟ أليس الرجل ظالما؟ نحن في مثل هذه المواقف نتعجل ونريد أن تنزل نار من السماء لتحرق الإنسان المتعدد، وحينئذ نقول هنا الله. الله هنا أثبت وجوده لأنه قتل هذا الرجل. أليست هذه المشاعر فينا تخفي رذيلة نطويها تحت اسم فضيلة؟ رذيلة الشماتة والتمني في قلوبنا أن يموت هذا الإنسان. لا نريد أن نقتله بأيدينا حتى لا تحسب علينا هذه الجريمة، ولكن نفرح إذا مات وإذا قتل. نشعر أن هنا دليل على وجود الله وأن الله أثبت وجوده. هذه رذيلة مطوية تحت

فضيلا، هي رغبة في قتل الأعداء، رغبة فينا نريد أن نقتل، ولكن لئلا تحسب هذه العملية جريمة، لأن الله يقول لا تقتل كالوصية السادسة، إنما نحن لا نقتل ولكن نفرح إذا مات هذا الإنسان أو إذا قتل، فليقتل لكن بغير أيدينا. يقتل لكن بغير يدي. أليس القتل هذه رغبة في القتل؟ أنا لا أقتل ولكن أفرح إذا قتل هذا الإنسان وأصر، وأعتبر هذه علامة من السماء على أن الله أثبت وجوده بأن وضع نهاية لهذا الإنسان ولشريره. ليست هذه ديانتنا، وليس هذا هو تعليم المسيح. إذا أنا فرحت بمصيبة إنسان، هذا الفرح نفسه دليل على أني أنا راغب في إيذائه، ولكن أنا من الجبن بحيث لا أريد أن أقتله بيدي، ولكن أريد آخرين أن يقتلوه. فإذا لم أقتله ليست هذه فضيلة مني، أريد آخرين أن يقتلوه. غريب موقف المسيح. احنا دايما في احداث، لما نلاقي واحد اذانا، سواء ايذاء شخصيا لفرد او لمجموع، نتمنى ان يقتل هذا الانسان، ونعتبر ان قتله دليل على ان الله اثبت وجوده. هذه خطيئة وهذه جريمة، ليست هذه سياسة المسيح. المسيح ما هوش سياسة كفر، ربنا ما هوش سياسة كفر، وإلا فما كان واحد منا نحن موجودين في الكنيسة أو خارج الكنيسة كان يمكن أن يبقى، لأن كل منا له أخطاؤه، ولو أن الله وضع حدا لخطأ هذا الإنسان بأن قتله أو أصابه بأمر دعا إلى قتله لكان كل واحد منا ليس له أيضا وجود في هذا العالم. إذن ليست هذه سياسة الله. الله يعني ما هي سياسة ربنا؟ انه اللي يخطئ على طول يديله العقاب في الحال بان يقتله ولا يموته ولا ينهي حياته، مش دي سياسه ربنا. وعشان كده لما بنلاقي واحد قاتل او زاني او مستبيح او سارق او ظالم او كده، وبعدين حياته قائمه او مستديمه، يبقى متغافلين ليه كده؟ فين ربنا ومات؟ ليه سايبه؟ ليه سايبه؟ أنا مستعجل، أنا عاوز يتقتل. هذا برهان على رغبة في القلب بإيذاء هذا الإنسان. ليس هذا هو خلق المسيح نحو الإنسان الشرير. المسيح علمنا شيئا آخر، علمنا أن موقفه موقف طبيب وليس موقف منتقم. الانتقام هيجي الوقت بعدين، إنما على الأرض في هذه الفترة
ليست فترة انتقام، فترة رحمة. وأدي السبب أن المسيح رفض في المجيء الأول أن يجين. حتى المرأة التي أمسكت بذات الكعب لم يدنها، وقال لها: أما دانك أحد؟ قالت له: لا. قال: ولا أنا أدين، اذهبي ولا أخطئي أيضا. وهذا هو السبب ليه يوحنا المعمدان السابق الجاري أمام سيده سمي بيوحنا، ولماذا تدخلت السماء وقالت يسمى يوحنا وتسميه يوحنا. الملاك قال لزكريا وتسميه يوحنا. ليه؟ لأن يوحنا معناه يهوى حنان، الرب حنان. ولأن الله في التجسد يظهر بالتجسد رحمته. المسيح جاء من السماء ليرحم، وقال كثيرا: ما أتيت لأدين الناس، ما أتيت لأهلك، بل أتيت لأخلص. في المجيء الثاني سيأتي للدينونة، إنما في المجيء الأول رفض أن يدين، لأن هذا هو عهد الرحمة. وعشان كده يوحنا السابق سمي بيوحنا، والسماء تدخلت في اختيار الاسم وتسميه يوحنا، لأن يوحنا السابق الجاري أمام سيده يعلن عن قدوم سيده، فلا بد أن يكون اسمه مطابقا للرسالة التي جاء يوحنا من أجلها. جاء سابقا للسيد الذي جاء يرحم وجاء يخلص ولم يأتي ليهلك. لذلك لما أراد هيرودس أن يقتل المسيح ظهر الملاك جبرائيل أو غبريال إلى يوسف في الحلم وقال له: خذ الصبي وأمه واهرب إلى أرض مصر. أيليق بالمسيح أن يهرب؟ أمن كرامته أن يهرب؟ مين فيكم يأمل على رجل؟ لا، أنا راضي. الهرب في مفهومنا جبن، لكن الهرب في سياسة المسيح حكمة. شوفوا بقى احنا بنلبس الامور ازاي. تصرف معين ممكن ياخد صورة واسم، وممكن ياخد اسم اخر. هرب، كل واحد يسمع كلمة هرب طبعا مين اللي بيهرب؟ الجبان اللي مش قادر يموت، شهيد. لكن هنا بقى لفتة بلفتة، إن المسيح يهرب إلى أرض مصر، ويسمى الدخول إلى أرض مصر بالهرب إلى مصر. ولكن هذا الهرب لم يكن جبنا ولا خوفا ولا دليل عجز او عدم قدره على مواجهه الموقف بالقوه. ده اله الكل، يعني يقدر يخسف به الارض، يلغي وجوده نهائيا، تنزل عليه نقطه في الحال، يضربه ملاك الرب، كل هذا ممكن. لكن لا، المسيح ما عملش كده. المسيح قبل ان يتعب، وقبل للعذراء ان تتعب. طب حتى عشان العذراء
ان عملية السفر دي كلها لبنت في نحو 14 من عمرها تمشي وتركب حمار ايام ايام ايام ايام. وطبعا هيرودس يبعث جواسيس من قبله 10 جواسيس بعثهم لما عرف انهم هربوا، واخذوا يتعقبوه من مكان الى مكان. وبعدين لما دخلوا ارض مصر هنا برضو الشيطان كان بيهيئ ضدهم الكهنة الوثنيين والشعب الوثني، فكان يقوم يطردوهم لانه كان كل مكان يكون فيه المسيح يكون فيه وثن، يروح الوثن سجد امامه. وده اللي قاله اشعياء النبي، هو الرب راكب على سحابة سريعة وقادم الى ارض مصر، فترتجف اوثان مصر في داخلها ويزوب قلب مصر في داخلها. فالاوثان كانت تتحطم وتتكسر في بلادنا امام المسيح. طبعا كان هذا الامر يهيج الكهنة والكهنة الوثنيين طبعا، ويهيج الشعب الوثني، فنقوم فرضوه. والمسيح يقبل ان يطرد ولا يقاوم، وهو قادر على ان مش بس يقاوم ولكن ان يقتل، ولكنه اتخذ من شر هيرودس تبريرا لان يدخل ارضنا ويبارك بلادنا. شوفوا عظمة الله ليحول الشر الى خير، ويقبل الصورة الخارجية انها صورة الغرب وصورة الجهل وصورة الخوف. وتمنها ان هو يتعب، والعذراء تتعب، ويوسف يتعب، وشاف ذل في هذه البلاد. قصة طويلة عريضة، قصة العائلة المقدسة في مصر. نحو 4 سنوات قضتها العائلة المقدسة في مصر، ولا يكاد يبقى في مكان إلا ويطرد من هذا المكان فيخرج إلى مكان آخر. والمسيح يقبل هذا الطرد لأنه اتخذه تبريرا لأن يتحرك في بلادنا في محطات مختلفة فيبارك لا منطقة واحدة ولكن كل بلادنا. إلى أن وصل إلى المنطقة جبل قسقام القائم عليها الدير المحرق الآن. وفي هذا إتمام لما أنبأ به إشعياء النبي، يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر. والشيء الغريب، ما كنا نفهم كلمة وسط أرض مصر يعني في داخل أرض مصر، إنما إيه رأيكم إن الكنيسة اللي هي المغار، الكنيسة الأثرية الموجودة الآن في الدير المحرر، لما تقيس المسافة بين هذه الكنيسة وبين اسكندرية وبينها وبين أطوال تلاقيها في وسط أرض مصر فعلا. ولو إن يعني المسألة ممكن أن تفهم معنويا وسط أرض مصر يعني في داخلها، لكن برضو شاء الرب أن تكون فعلا المغارة التي هي الآن الهيكل بتاع الكنيسة الأثرية في الدير المحلة في وسط أرض مصر فعلا من الشمال إلى الجنوب. أنا عاوز أقول شوفوا المسيح يقبل أن يهرب، وأن تسمى رحلته إلى أرض مصر أنها رحلة الهرب واللجوء، وهو الإله خالق السماوات والأرض يقبل على كرامته أن يتهم بالهرب، أن يوصف بالهرب، ولكنه يتخذ من هذا الهرب تبريرا، تبريرا لأن يدخل أرض مصر. تبرير فج
فبقى لما تقول دي الحجه

0: اتخذها حج سبب سبب مش قال ايه لا زي ما احنا بنعمل زي يقبل على كرامتي ليه انا قليل وبعدين نبص بقى هنا هنا لما يسمع المسيح انه يوحنا المعمدان حبيبه اللي شهد عنه انه اعظم مواليد النساء الا الاصغر وهو المسيح لانه اصغر سنا في الجسد الذي قال عنه انه اعظم من نبي نبي واعظم من نبي الذي وصف بانه الملاك ها انا ارسل امامك ملاك عشان كده في التقليد بيترسم يوحنا المعمدان في بعض الصور له جناحان طبعا بدا تصوير للدلاله على فكره الملاك انه ملاك يعني مرسل ملاك هنا كلمه عبرانيه معناها مرسل او رسول فيوحنا المعمدان ده اللي شهد عنه وقال هذا هو حمل الله الذي يحمل خطيئة العالم وقال وأنا شهدت أن هذا هو ابن الله يوحنا المعمدان ما يتحركش له المسيح شيء غريب ألا توافقون على أن دي موقف حقيقي يثير للتأمل يغيظ يغيظ بعض الغاظ ازاي هل هذا وفاء من المسيح ليوحنا ما قدرش يعمل موقف يتخذ موقف يسيب المساله كده تمر كده ببساطه ويسيب البلد يمشي في بلد ثانيه ليه كده ما يقدر يعمل حاجه يقدر يقدر لكن مش عارف ليه السياسه ثاني وعالم ثاني عالم ثاني اعلى اعلى اعلى جدا من من من من فهمنا ومن قدرتنا ما اعلى افكار الله عن افكارنا كما علت السماوات عن الارض يوحنا المعمدان مش معنى ان المسيح سابه معناه ان هو يعني اهمله او تخلى عنه او تركه او ما اهتمش بيه او ما اهتمش بالقضيه بتاعته لا مش كده مش كده مش كده ابدا ده يوحنا المعمدان ده مرسل من اجل رساله والمسيح شايفه قبل ما يحبل به في البطن ولكن المسيح له نظره ابعد ايه يعني لما يعمل ثوره ضد هيرودس يطلع يوحنا المعمدان من السجن وايه طلوع محمد يوحنا المعمدان من السجن يوحنا المعمدان فليبقى في السجن ويوحنا المعمدان ياخذ شرف بان يسجن من اجل الحق والمسيح لا يريد ان يحرمه هذا الشرف لو اخرجه من السجن يبقى حرم من شرف كبير هو عاوز هذا الشرف فليبقى في السجن عشان ياخذ هذا الشرف مش معناه انه تخلى عنه او سابه او تغافل عنه أو أنه واجبنا عن أن يواجه الموقف فهرب وإذا أحبل الثانية لا مش سياسة مش عاوز مش عاوز يتدخل ليه؟ عشان يوحنا المعمدان أيضا يكمل رسالته وإذا أكمل يوحنا المعمدان رسالته ومات شهيدا هذا أعظم ألف مرة من أن يخرج يوحنا المعمدان من السجن بالنسبة للمسيح بالنسبة لنا احنا لا خروج من السجن دي براءة خروج إفراج حق لكن هذه الأمور بالنسبة للمسيح لا قيمة لها أن يسجن الإنسان يتحقق من سجن أو بتاع بالنسبة لحاجات تانية أعظم منها وممكن يكون خروج من السجن يحرمه من الأعظم ليه؟ يسيبه
1: يشتغل ليمن عشان ياخذ الجزاء وياخذ الاجر. ويخرج يوحنا المعمدان كنموذج للشجاعه والاحتمال من اجل الحق. ليه يحرمه؟ طب ليه سب؟ ليه سب ايوب 7 سنين؟ يا اولادنا انا بسمع هذا الكلام باستمرار. ليه ربنا سيدنا؟ ليه؟ تصير ربنا لما بنشوف مواقف خاصة او عامة. ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه ربنا سيدنا؟ فين ربنا ومات؟ ليه ما يثبتش وجوده؟ نفرح قوي لو حصلت معجزة وفي حد اتقتل ولا مش عارف ايه خراب حصل خراب هنا ربنا اثبت وجوده. مش دي سياسه المسيح ابدا ابدا ابدا. المسيح اب. في قصه جت في التلمود اليهودي عن موسى النبي. موسى النبي انتوا عارفين علاقته بربنا كان شكلها ايه؟ يسمى كليم الله. كليم الله يعني ايه؟ يعني بيكلم ربنا. ده شرف كبير قوي. وعند اليهود وغير اليهود رئيس الانبياء. موسى يكلم الله وجها لوجه. فاشتهى. اشتهى ان يحكم العالم. برضه كانسان في مواقف معينه ما بتعجبوش ربنا. مش كده؟ مش بيحصل عندنا احنا كده؟ نفس ارميا النبي مره قال له ابر انت يا ربي من ان احاكمك؟ ابر انت يا ربي من ان احاكم لكن اكلمك من جهه احكام عدلك. لماذا تنجح طريق الاشرار؟ وفي الواقع الاعتراض بس اعتراض حب يصيغه في اسلوب مؤدب. يقول له ابر انت يا رب من ان احاكمك لكني اخاطبك من جهه احكام عدلك. لماذا تنجح طريق الاشرار؟ ده اعتراض بس اعتراض في اسلوب مؤدب. احنا كل يوم بنقول هذا الكلام. كل يوم معترض على ربنا وعلى بس مش عجبانك. تفكركم الشيطان. ايه اللي خلى الشيطان شيطان؟ ده رئيس ملائكه كان. برضه ما عجبتوش سياسه ربنا. وظن في نفسه انه احسن من ربنا. وهذا هو ما عرف بالكبرياء اللي اسقطت انذر له ميخائيل ودخل معه في الحرب. ميخائيل معناه ايه؟ من مثل الله. فميخائيل دخل في حرب. دي مهمة ميخائيل. أي إنسان يحط نفسه محل ربنا ينبغي له ميخائيل يوقفه عند حده. دي وظيفته. وظيفة ميخائيل. فانظر له ميخائيل وحدثت حرب في السماء. ميخائيل وملائكته حاربوا التنين أو الشيطان وملائكته. وبعدين لم يوجد لهما مكان لأنه انطرد من السماء. خطير. خطيته ايه؟ ده رئيس ملائكة. هي إيه دي؟ أما أمشورة الله يعتبر نفسه مش عاجباه سياسة ربنا. الأمر اللي بنقع فيه كلنا ما بتعجبناش سياسة ربنا بس أحيانا يعني نطويها في أساليب أخرى وفي تعبيرات عشان ما نبقاش يعني بأسلوب مؤدب. وأحيانا بقى بنخرج عن الأدب خالص ونجدف على الله ونقول له ما أنت شايف؟ في ناس بتقول لربنا ما انت شايف يعني ايه؟ يعني اعمل بعيد. ايوه. وفي ناس يقول لك القدر اعمى ويقصدوا بالقدر الله. يبقى ربنا بيبدو عند بعض الناس اعمى. ليه؟ لان حضره الانسان يعطي نفسه انه احكم من الله. وليه ربنا يعمل كده؟ ما معنى اني انا اقول ليه ربنا يعمل كده؟ معناه اني انا مش عجباني. مش عجباني سياسة ربنا. فبعترض على الله. فموسى النبي قال له يا رب اديني فرصة احكم العالم. نفس دي برضها يعني بينة على ان موسى برضه ولو انه مش قوي يعني لكن يعني برضه نفسه يحكم العالم. ليه؟ متهيألي ان هو لم يحكم العالم يحكمه احسن من ربنا مش عاجبه. قال له ما تقدرش يا موسى. قال له معلش اديني فرصه. قال له اديني فرصه دي. قال له شويه وقت. قال له يعني كم قد ايه يعني؟ فمزايا

لأنه طيب خمس دقائق خمسة لا كثير عليك يا موسى، خمس دقائق حكم العالم كثيرة أوي عليك، كثيرة جدا تحكم خمس دقائق. إزاي أنا أسيب العالم يحكمه موسى خمس دقائق؟ لا، قال له طيب ثلاث دقائق، قال المهم اديتك شوية وقت. ففي نصف الدقيقة الأولى، نصف الدقيقة الأولى كما جاء في التلمود اليهودي، موسى النبي شاف واحد يظلم إنسان، غضب موسى النبي وأراد أن ينزل بالحكم إله، وربنا جعله فرصة أن يحكم العالم، عاوز ينزل بالغضب على الظالم يموته يقتله، وحتى حاجة زي كده سكت قلبية بأي شيء. ده في نصف الدقيقة الأولى قام ربنا من فوق قال ارفع ايدك يا موسى، انتهت المدة. قال يا رب لسه، قال لا، لو كانت هذه سياستي لكنت أول واحد انت اتلغى وجودك من الدنيا، وكانت الأمة الإسرائيلية حرمت منك والعالم كله حرم منك. وعارفين موسى النبي لما شاف واحد بيظلم واحد وبعدين انضربوا ودفن في الرمل، وبسببها قعد هربان 40 سنة في عند مديان في بلاد مديان، و 40 سنة لأن سعد دي كان سنه 40 سنة، وقعد 40 سنة، ولما يعني أخذ الدعوة الإلهية كان سنه 80 سنة 40 سنة. فموسى النبي الحية لما ربنا قال لو كانت هذه السياسة لكنت انت اول واحد اتلغى وجودك، وكانت الأمة الإسرائيلية حرمت منك. يعني ربنا مرضيش لموسى اكثر من نصف دقيقة، وفي نصف الدقيقة حب يعمل حاجة قال له لا خوش لا اسمح لك ابدا. شوفوا بقى أهو دي تعرفنا سياسة ربنا شكلها إيه؟ إنه لا يفرح بموت الخاطئ بل بأن يرجع ويحكم. وإحنا كمسيحيين على مثال سيدنا يقول كونوا كاملين كما أن أباكم، كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم. إحنا على سياسة سيدنا تكون سياستنا نحو المخطئين سياسة الرحمة، مش سياسة الأشخاص اللي عاوزين نفرح بالانتقام وبينزل الغضب. وأنا لو أفرح بموت إنسان أبقى برضو أتاني، أنا مش عاوز أقتله بإيدي، لكن أفرح إن غيري يقتله يبقى برضو قاتل. هذا ده الكلام اللي قاله يوحنا الرسول، الذي لا يحب أخاه قاتل نفسه، مش القاتل، يبقى عدد المحبة قتل. كوني أفرح بمصيبة إنسان يبقى برضو أنا شريك، وكنت أتمنى له هذا بدل ما أتمنى له الخير بتمنى له الشر، وأفرح بما يكسب في الحق. شوفوا ساب هيرودس لغاية ختم الحياة لم يتدخل المسيح أبدا أبدا، واحتمل العمليه كلها 4 سنين قضاها المسيح في ارض مصر لغايه ما مات هيرودس، وما اقولش ان ربنا اللي موته. التعبير ده احيانا بنستخدمه لك ربنا موته، ربنا بيسيس العالم بالقوانين لا بالمعجزات. كلمه ربنا موته دي احيانا بنعبر بيها، لكن هل صحيح ان ربنا بيموت واحد ولا ان في قوانين؟ يعني واحد طول العمر او قصره ده بيخضع لقوانين، مش لان واحد مات شاب صغير واقول ربنا يموته، لا، ابحث عن الاسباب لماذا مات هذا صغيرا. وعند ربنا او يوحنا المعمدان المسيح نفسه كان شاب، كثير من الابرار والقديسين والقديسات كانوا في سن الشباب وماتوا شهداء. فعند ربنا ما هواش دي سياستك،

الطول والقصر. الطول والقصر طول العمر والقصر بيخضع لقوانين وقوانين طبيعية. إنما أنا بعمل نوع من الإسقاط اللي في نفسي على غيري، فلأني أنا أتمنى موت هذا الإنسان، فلما يجي الموت بعتبر إن هذه استجابة لصلاتي أو استجابة لأمانية أو استجابة لرغبة الجماهير المتغاظة من هذا الإنسان في مشيئة ربنا. يا ما في إنسان شرير بتطول حياته، ويا ما في إنسان ضار حياته بتكون قصيرة. فأحكام الله غير أحكامنا إحنا. فأنا بقول أدي موقفين، موقف المسيح مع هيرودس سابه لغاية ما انتهت حياته بحسب قوانين الطبيعة الموجودة، ولم يتدخل، واتخذ من شره تبريرا لأن يدخل بلادنا ويبارك، وبهذا يحول الشر إلى خير. تأكد تماما أنك أنت لما تقاوم الشر بالشر هذا ضعف، لأنك أنت ما عندكش وسيلة تانية تقاوم بها الشر، لأن مخك ضيق وإمكانياتك محدودة، فلما تنفعل عاوز تنتهي بسرعة. لكن ربنا مش كده، ربنا يلف، يعني في طرق كثيرة مباشرة وغير مباشرة، ويستفيد من كل حاجة بحسب حكمته، له حكمة حاجات تغيب عن أفكارنا. فموضوع طول العمر وقصر وفلان مات وفلان اتقتل وفلان راح وفلان جاء وفلان بتاع، أنا كإنسان ليني مستعجل وبعمل إسقاط لنفسي لأني بتمنى موت هذا الإنسان أو ذاك، فبقول إن ربنا موته، وده مش صح. بدليل هذه عندنا موقفين، موقف الأول موقف المسيح مع هيرودس سهل ونرب، يعني لف من سكة تانية، طريق كتير، طريق واسع، مش مخي ليا، ربنا واسع واسع، السكة دي مقفولة في ألف سكة تانية مفتوحة، مزنوقش نفسي أنا لأني ضيق ما عنديش إلا السكة دي، فاللي كانت السكة دي مقفولة قدامي بغلي. لكن ربنا مش كده، سكة كتير أوي، وجد الطريق من هنا يسيبها يلف حتة تانية في طرق كثيرة يحقق بها ما يريده، والله دائما يريد الخير ولا يريد الشر. سياسة الطبيب، لم آتي لأهلك الناس وإنما لأخلصهم، لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. إذن المجرمين ما هماش مجرمين بنظر المسيح، ممكن تحويلهم إلى قديسين بأن يطول باله عليهم ويتيح لهم فرصة للتوبة وحفظ. أصل أن في كثيرين من الأشرار تحولوا إلى أبرار وصديقين، وعندنا حتى في المديحة يولد حرامية ولصوص صاروا كهنة وخصوص. فعندنا الأنبا موسى الأسد كان زعيم عصابة لصوص، عندنا أغسطينوس كان شرير وكان بيقول في نفسه أنا يستحيل يوم من الأيام أقبل أكون مسيحي، لأن المسيحية تتطلب مثل لا يمكن أن أصل إليها ولا يمكن يوم من الأيام أبقى مسيحي. وبعدين بقي مسيحي، ومسيحي من أعلى طراز، ومسيحي دخل إلى أعماق أعماق أعماق روحانية عالية. هم دول لو ربنا سيسدنا على طول مجرد أن واحد شرير أنزي على حياتي وأقضي عليه، ما كانش هذا الإنسان يتحول إلى إنسان نافع. النهاردة أغسطينوس حي، مش بس حي في العالم الآخر، لكن هذا الرجل حي في الأدب المسيحي، كتاباته وسيرته وحياته حية عايشة لم يموت. أمسك واحد أقضي عليه فرحان وأفتكر إني أنا انتصرت، لا في انتصار آخر، طريقة ربنا غير كده، مش أني أقضي على حياة إنسان، لا. إزاي ربنا

يطول باله عليه ويحول الشر إلى خير ويأثر قلبه بمحبته، وبهذا يلين قلبه ويرجع ثاني. والكلام ده أنا ما فيش مرة، يمكن تتذكره مرة. فينا بيقول سقط عليهم

بأشهر. عشان كده أصدقاء أيوب، أصدقاء أيوب قالوا له نفس الكلام، قالوا له اسمع، الذي يزرع الشقاوة يحصدها. وقعدوا بقى يوعظوه بكلام ربنا، وقعدوا يدافعوا عن ربنا بقى. ما رأيكم هؤلاء المدافعين عن ربنا؟ ربنا غضب عليهم، قال لهم قد احتمى غضبي عليك يا أليفاز التيماني وبلد الشوح وسوطر النعمان، لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبد أيوب. احنا بندافع عنك يا رب، أنتم لم تقولوا في الصواب كعبد أيوب. اذهبوا إلى عبد أيوب، وعبد أيوب يصلي لأجلكم لأني أرفع وجهه. فبتقلدت الدنيا ازاي؟ بقى دول بقى اللي طالعين فيها ونازلين بيوعظوا، افتكروا نفسهم هم القديسين، وان الراجل ده التجربه بتاعته بسبب انه شرير فجاب النتيجه في الشر بتاعه. قال ربنا سابه 7 سنين. عارف لولا 7 سنين ما كانش ايوب ايوب ده. ايوب النهارده رمز، اصبح رمز للصبر عند المسيحيين، ايوه عند اليهود، ايوه عند المسلمين، ايوه في كل العالم ايوب مثال الصبر. شرف اصبحت جزء في الادب، في الادب الانساني في كل لغات العالم ايوب صبر. ليه؟ لان ربنا سابه 7 سنين. هل ده اهمال؟ لا بالعكس، ده عشان يبين فيه، يقدم به عينه ونموذج، عينه ونموذج. وفعلا تحول أيوب إلى رمز، تحول أيوب إلى قيمة، قيمة روحانية ومعنوية، وأصبح أيوب حي إلى اليوم وإلى الأبد. أيوب حي، إن كل إنسان ينطق باسم أيوب النهارده. مين فينا شاف أيوب؟ محدش شاف أيوب، آلاف السنين وكل لسان يقول أيوب أيوب أيوب. هو الخلود فين؟ يكفي هذا. طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض. يعني يرثوا الارض؟ يرثون الارض طبعا، لان هذه الاسماء خالده، اصبحت هذه الاسماء خالده. ما بيرجع 7 سنين. طب وسابوا ربنا ليه؟ ده مش نوع من التخلي؟ ايه 7 سنين دي اللي جعلت ماري جيرجس وماري جيرجس؟ وبسببها صار ماري جيرجس امير الشهداء. هذا اللقب اخذه من المسيح، مش الكنيسه اللي خلعته عليه. المسيح اللي قال له كده في احد ظهوراته له، قال له لم يكن من بين المولودين من النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان، ولم يكن بين الشهداء من هو أعظم منك. فنال ماري جردس لقب أمير الشهداء. عشان كده ماري جردس على كل لسان حي، لم يمت ماري جردس. مش بس لم يمت لأنه عايش في عالم الآخر، ما كل القديسين عايشين. والله قال أنا ليس إله أموت بل إله أحياء، لأن الجميع عنده أحياء. لكن مش بس هذا، ده ماري جردس حي هنا. الاسم العظيم الشهير سريع النزلة، أي إنسان بيندهله يجيله بسرعة. ده الحصان بتاعه بطل وموهبته موهبة البطل، وهيصلي باستمرار البطل. ويمكن ده السبب، هذا السبب انه يمكن في 100 سنة الاخيرة اكثر الكنائس سميت باسم ماري جردس. يقول لك انه الراجل ده بطل ويخلصنا من المشاكل بتاعة اقامة الكنيسة. هذا السبب. لماذا في 100 سنة الاخيرة تقريبا اكثر الكنائس بنيت على اسم ماري جردس؟ العذراء القديسة وامنا كلنا، ولكن حنونة. فاحنا نقول لك لا، ماري جردس ده يعني يشوف شغله ويحرك الامور ويجري ويقدر يخلص الموضوع يعني. ف

0: عاوز اقول سياسة ربنا فيها. انا طبعا هكتفي بهذا عشان مطولنا عليكم الدنيا يعني صيف، انما كفاية هذا التأبوس عشان عاوزين نصحح افكارنا ونظرنا الى الامور. ما استعجلش وما استعجلش انا في اني انا لما كنت متغاظ من واحد عاوز يموت، لا اسمح اقول لك كلمة. انت رصر على نفسك ما يزرعه الانسان وياه، فبدا انك تضمر وتتمنى شر لواحد هيجيله الشر اجلا او عاجلا، لان القانون كده ما يزرعه الانسان وياه يحصل. فوصر على نفسه بدل ما تتمنى الشر ويتحسب غلطة عليك سيبه، واذا قدرت انك انت تحول الشر الى خير زي خيرك سيكون لك اجر اكبر، وانت تاخد على حسابه اجر زي ما شفنا ان القديسين اخذوا اجر وتحولوا الى رموز والى قيم والى معاني. فقول المسيح رفض ان يتدخل لكي يقاوم هيرودس، عشان كده قال لا تقاوم الشرير بل من لطمك على خدك الايمن حول له الاخر ايضا. يعني طب ليه قال الايمن؟ ده الواحد لما عاده بيضرب واحد بيضربه باليمين وما الضربه تيجي على الشمال، لما تيجي تضرب واحد يبقى باصص لك كده، فانت لما تيجي تضربه تضربه كده تضربه كده، الضربه بتيجي على الشمال. اذا مش المقصود ضرب اليمين يعني يضربك على بالوش كده، مش المقصود الضرب المادي او الرد، مقصود انك تحول القضيه. هو المسيح اتخطى على وشه، ما حصلش انه عمل كده، بس هو صاحب الشريعه وخير من يفسر. المسيح اتضرب على وشه ما عملش كده، يبقى اذا ما هوش قاصد. مش المقصود يعني انا بضربك على اليمين تديله الشمال دي تغيظ اكتر، تثير الشر اكتر، تبقى بلاده، مش قصد كده. القصد انك تحول القضيه لوجه اخر، وعشان كده حول المسيح القضيه من اهانه شخصيه الى نوع من الخوف على هذا الرجل وعلى مصيره. وعشان كده لفت نظره وقال له ان كنت قد غلطت فقل لي فيما غلط، وان احسنت فلماذا تضربني؟ مش قالها له بانفعال زي ما احنا بنعمل، لا ده هو عاوزه لا يقع في هذا الخطا مره اخرى. ده نوع من الشفقه عليه، مش دفاع عن النفس زي ما بيقولوا ابدا. حول القضيه من اهانه الى علاج هذا الانسان الخاطئ اللي هو الرجل اللي ضربه. اشفق عليه، ما كان يقدر لما تيجي يتحمل مساكن، ما هو كان واحد مساكت لدرجه ان بيلاطس تعجب، رئيس الكهنه نفسه تعجب ان واقف قامص، ناس كتير شتموه. مش معنى الراجل ده قال عن مساله المال مش نوع من الدفاع عن النفس ابدا، ده نوع من نفس النظر لمصلحه هذا الانسان، لاني انا ممكن احتمل الموقف واذا احتملت الموقف اخذ اجر، لكن لما تكون اكثر حنانا تقول لا انا مش عاوز حتى هذا الاجر، بس انا خايف على ده انه يقع في الخطا ثاني، وهذا الخطا لابد له من عقابه. فانت نوع من الاشفاق على مصير هذا الانسان لتفت نظره، فهذا هو العلاج. يعني الانسان بيتخطى ما فوق الاحتمال، الاحتمال فضيله لكن هناك ما هو اعظم من الاحتمال، انك انت تشفق على مصير الانسان وتحاول انك انت تؤدي له رساله. وهذا هو الوجه الاخر للقضيه، مساله مش مساله الواحد يضربي على اليمين تحوله الشمال بالمعنى المادي الحرفي للكلمه، لا، المقصود الوجه الاخر للقضيه، حول القضيه من كونها اهانه شخصيه الى كونها قضيه انسان مريض. اعمل ايه عشان اشفي هذا المريض؟ بروح الابوه وروح الشفقه بتاعه ربنا تكون في القديسين ايضا. نعمه ربنا يسوع المسيح.
1: يحكي لنا سفر أخبار الأيام الثاني أن بني عمون وبني مؤاب قد أتوا لمحاربة يهوشافاط ملك يهوذا كي يطردوا شعب الله من أرضه. فصار صوت يهوشافاط قائلا:
2: يا إله أبائنا، أنت هو الله المتسلط على جميع ممالك الأمم، بيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك، فإن جاء علينا شر أو سيف أو جوع وصرخنا إليك من ضيقنا فأنت تسمع وتخلص.
1: حقا، ما أحوجنا أن نتمسك بهذا الإيمان، فهو يعطينا رجاء وفرح وسط عالم مضطرب، يرفض اسمك يا ربي ويضطهد أولادك. فاعطنا أن نصلي مع يهوشافاط قائلين: لأنه ليس فينا يا رب قوة، ونحن لا نعلم ماذا نفعل، ولكن نحوك أعيننا.

أسراني يا مخلص بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر إلى رحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتا في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجرائك.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبشنود الثالث، نقدم دراما إذاعية كتيبة الشهداء عن سيرة حياة القديس الشهيد موريس. صياغة درامية ريمون حشمة، إخراج أمير رمسيس. قدمت مصر للعالم ألوف القديسين والشهداء اللي سال دمهم وضحوا بحياتهم علشان اعترافهم بالمسيح الإله الحي. والقديسين المصريين مش بس سال دمهم على الأرض المصرية، ولكن تعدت حدودها للغرب كمان، وقدروا يرفعوا راية المسيحية في العالم كله. داسوا على كل ملذات الأرض وتحملوا أبشع العذابات من أجل خلاص نفوسهم، عاملين بقول المسيح: إذا أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليب ويتبعني، فإن من أراد يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ والقديس اللي هنسمع قصته والكتيبة بتاعته قديس مصري اسمه القديس موريس موريتوس. اتولد في القرن الثالث في مصر، بالتحديد في الأقصر اللي كان اسمها طيبة في الوقت ده، ومنها اشتق اسم كتيبته الكتيبة الطيبية. وكان عدد أفراد الكتيبة دي 6600 جندي كلهم من المسيحيين. وكان القديس موريس من أقوى وأشجع القوات في المملكة الرومانية في الوقت ده، ووصلت شهرة الكتيبة الطيبية إلى مسامع الأباطرة الرومان في عصر كانت الإمبراطورية الرومانية مقسمة بين اثنين من الأباطرة، وهما الإمبراطور ماكسيميانوس والإمبراطور دوكليديانوس. وكان ماكسيميانوس قيصر على إيطاليا وأفريقيا وجعل كرسي في ميلان، أما دوكليديانوس

يونس فاحتفظ لنفسه بتراكيا ومصر وأقطار أسيا، وكان مقره في نيكوديمية في أسيا الصغرى، وكانوا هما الاثنين أصدقاء جدا، وكانوا مستعدين لتقديم المساعدات بكل أنواعها، في المشورة، في الجنود، في السلاح، في المال. كانوا أصدقاء، لكن أصدقاء في الشر.

0: مولاي الإمبراطور ماكسيميانوس.
1: أهلا بصديقي العزيز ماكسيميانوس.
2: أهلا بيك يا مولاي الإمبراطور دكليديانوس.
1: إيه أخبار مملكتك يا صديقي العزيز؟
2: كل حاجة كويسة، وقدرت أسيطر على معظم قبائل وأتباع البربرة، بس في الحقيقة في مشكلة واحدة هي دي اللي عايزك تساعدني فيها.
1: مشكلة؟ مشكلة إيه اللي واقفة قدام ماكسيميانوس بكل جيشه وسلاحه وقوته؟
2: أنت عارف طبعا يا مولاي إن إحنا قدرنا نقضي على كتير من البرابرة، بس التمرد المرة دي جاي من فلاحين فرنسا في منطقة صعب إن الواحد يسيطر عليها، وكل سكانها من الفلاحين، ومعظم جنودي لسه في حملات على البرابرة، وعشان أوقف التمرد ده محتاج كتيبة قوية، كتيبة ما تخافش الموت، كتيبة لها خبرات عسكرية. واللي أنا عايزه ده يا مولاي موجود عندك أنت.
1: قصدك على كتيبة مين يا ماكسيميانوس وأنا أمرهم ينضموا معاك علشان يوقفوا التمرد ده؟
2: في كتيبة تبع لمملكتك اسمها الكتيبة الطيبية من مصر، في طيبة بالتحديد، ولها قائد اسمه موريس. ايوه موريس، هي دي الكتيبه اللي انا عايزها تشارك معايا.
1: ايوه انا عارف الكتيبه دي وقائدها موريس، ده من اشجع وابرع قوادي، والكتيبه دي مشهود ليها بالقوه والشجاعه والبساله. طلبك موجود يا ماكسيميانوس، بكره هبعت رسول من عندي للقائد موريس وهأمره يكون تحت ولايتك.
2: شكرا شكرا يا مولاي الامبراطور دقلتيانوس.
0: رسول الامبراطور دقلديانوس يطلب مقابلة القائد موريس.
3: خليه يتفضل.
4: السلام للقائد العظيم موريس.
3: أهلا بيك يا رسول الامبراطور. إيه نص الرسالة اللي معك؟
4: من الامبراطور دقلديانوس قيصر روما إلى القائد موريس. سمعنا عن تمرد بعض قبائل الفلاحين في بلاد الغال واشتعال ثوراتهم على المملكة الرومانية، مما يهدد سلامة وأمن المملكة، ولذلك بعثت إليك لكي تبحر إلى هناك لتكون تحت ولاية الإمبراطور ماكسيميانوس أنت وكتيبتك، وعليك أن تقوم بالإبحار إلى هناك في أقرب وقت. الإمبراطور دقلديانوس.
3: قل لي مولاي الإمبراطور إن رسالت وصلت وإني أجهز كتبتي، وفي خلال أيام هكون جاهز للإبحار مع كتيبتي الطيبية. وصل سلامي للإمبراطور.
5: ما لك صديقي موريس، بتفكر في إيه؟
3: أبدا يا فيليكس، بس الإمبراطور دقلديانوس بعت لي رسول بيبلغني بسرعة الإبحار لبلاد الغال في فرنسا عشان نوقف تمرد وثورة للفلاحين هناك، وهنكون تحت ولاية الإمبراطور ماكسيميانوس. عايزك تبتدي أنت وأكسبرنتيوس في إعداد الجيش وتجهزهم بالسلاح.
5: أنا هبلغ أكسبرنتيوس وهنبتدي في إعداد الجيش، بس كنت عايز أختي ريجولا تيجي معانا هناك. أنا عرفت إن معظم الشعوب اللي هناك ما تعرفش المسيح، عايزها تيجي معايا علشان نفسنا نوصل لهم النور السماوي والإيمان الحقيقي.
3: خلاص يا فليكس، خلي أختك ريجولا تيجي معانا، وأنا هطلب من أختي فيرينا عشان تيجي معايا كمان. الرحلة بعيدة ومدتها طويلة ومش عايز أسيبها لوحدها. يلا يلا فليكس، ابتدي في تحضير الجيش. نتقابل بكرة نحضر القداس الإلهي سوا، ونتناول الأسرار المقدسة كلنا، ونبتدي بإذن يسوع الإبحار.
5: صح يا موريس، لازم نحضر القداس الإلهي ونتناول قبل كل معركة نشارك فيها.
3: ده اللي بيخلي ربنا يقف معانا وننتصر في كل معاركنا فيليكس. يلا يلا جهز الجنود ونتقابل بكرة في القداس. ازيك يا اختي العزيزه فيرينا؟
6: نشكر ربنا انا بخير، وانت ايه اخبارك يا موريس؟
3: نشكر ربنا. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ تعرفي يا فيرينا ان كل الناس بتحسدني عليكي، اللي بتعمليه في البيت بيخليه حاجه تانية، انت بتحولي بيتنا الصغير لحاجه افخم من القصور.
6: انت عارف يا موريس اني من زمان بحب جدا يبقى كل شيء نظيف وجميل.
3: ربنا يعوض تعب محبتك يا اختي العزيزه. أنا كنت عايز أقولك إن صدرت الأوامر للكتيبة الطيبية بالتحرك لفرنسا بكرة، في ثورات هناك كتير جدا، وسافر عشان أنضم لجيش الإمبراطور ماكسيميانوس.
6: تروح وترجع بالسلامة، وربنا يوقف معاك وترجع لنا منتصر زي كل مرة.
3: طب ايه رايك يا فيرينا لو تسافري معايا هناك؟ هتقعدي هنا تعملي ايه؟ ممكن المهمة في فرنسا تطول، وانا بصراحة مش عايز اسيبك لوحدك. على فكرة اكسيو برنتيوس وفليكيس وريجولا اخته جايين معايا، تعالي وخليكي معاهم، تقدري هناك تساعدي المرضى والمحتاجين، تنشري الدين المسيحي زي ما بتعملي هنا بالظبط.
6: يا ريت يا ريت يا موريس، انا نفسي بجد اكون معاك واخدم المسيح في البلاد دي. تعال نصلي عشان ربنا يحفظنا ويحرسنا. ربي ومخلصي يسوع المسيح، اشكرك يا رب على عطاياك الكتيرة لينا وعلى السلام اللي خليته يحل في بيتنا. كمل يا رب كل ايامنا بمحبتك ومحبتك، باركنا يا رب، سهل حياتنا، احفظنا في طاعتك، وضع ايديك قبل ايدينا لانها لا تخطئ ابدا. امين.
3: سيدي والهي يسوع المسيح، بطلب ملكوتك وبرك، بطلب محبتك وحنونك، سامحني على كل خطأ ارتكبته، ساعدني ان اكون بعيد عن الشر والشهوات اللي مالية العالم. خليك واقف معايا عشان انتصر على الشيطان وحروب كتير عليا، وقرب منك اكتر يا مخلصي. وقف معايا يا رب في البلاد اللي انا رايحها، وساعدني انتصر زي ما بتساعدني في كل مرة بقوة صليبك المحيي. بارك حياتي انا واختي واحفظنا في محبتك، ببركة صلوات العذراء الطاهرة مريم. اجعلنا يا رب مستحقين نكون بكل شكر. يا أبانا الذي في السماوات.

0: خلاص يا موريس، الجيش كله جاهز للإبحار، كلهم قدام مراكبهم مستنين أمرك عشان يبدأوا التحرك.
1: نشكر ربنا إن الجنود جهزوا بسرعة، إحنا نتحرك دلوقتي، بس الأول أروح أقابل أسقف طيبة وأجيلكوا على هناك، عايز أتكلم معاه شوية.
0: خلاص يا موريس، روح أنت قابل الأسقف وأنا هدي أوامر الاستعداد للكتيبة لحد ما أنت تيجي.
1: ربنا يباركك يا صديقي العزيز. سلام يا سيدنا.
2: سلام ونعم للقائد الشجاع موريس. أنا شفتك أنت والكتيبة بتاعتك كلها النهاردة في القداس، قلت أكيد يبقى موريس مسافر هو وكتيبته، علشان متعود تيجي أنت والكتيبة كلها تحضروا القداس وتتناولوا قبل أي معركة. أنتوا رايحين على فين المرة دي؟
1: إحنا رايحين بلاد الغال يا سيدنا، عشان نضم الجيش الإمبراطور ماكسيميانوس.
2: ربنا ينصرك يا موريس يا ابني وترجع بالسلامة، منتصر بإذن المسيح زي كل مرة.
1: شكرا يا سيدنا. تعرف كل مرة بروح فيها المعركة ببقى عارف إني ممكن مرجعش منها، وإني ممكن أموت في أي لحظة. حاسس إن الحرب دي مش هرجع منها تاني.
2: بتقول كده ليه يا ابني؟ أنت ربنا واقف معاك في حاجات كتير، أنت لسه شاب وفي قوتك، وربنا بيديك نعمة في عين رؤسائك، وبقيت قائد كتيبة من أقوى الكتائب في الإمبراطورية كلها.
1: أنا مش خايف من الموت، أنا كمان بتمنى إني أموت، بس أموت على اسم السيد المسيح زي كتير من الشهداء والقديسين والمعترفين. نفسي أحس إني قدمت حاجة للسيد المسيح في حياتي.
2: ربنا اللي أنت بتحبه بالطريقة دي هيبقى جنبك ونجيك من كل شر يا موريس، بس صلي وقول فلتكن مشيئتك يا رب، وخليك واثق إن ربنا معاك وهيقف جنبك في كل خطواتك.
1: أنا بجد برتاح يا سيد لما بسمع كلامك الحلو ده. صلي لي واذكر ضعفي. أنا هروح لجنودي دلوقتي عشان نبدأ السفر، وصلوات الست العذراء مريم هتكون معانا، وصلواتك. سلام يا سيدنا.
2: سلام يا موريس. سلام يا ابني.
1: هاي فليكس، الجنود مستعدة للسفر؟
0: كل الجنود على المراكب، عدد أفراد الكتيبة الطيبية وصل ل6600 جندي، وزعتهم على فصائل، كل مركب فيها 50 جندي، وفيرينا أختك وريجولا أختي وأكسيو برانتيوس على المركب بتاعنا مستنيين.
1: خلاص يا فليكس، ادي أمر الجنود بالتحرك بإذن المسيح.

0: الوقت ده ما كانش مناسب للإبحار. الرياح عالية، الموج شديد، أنا خايف المراكب تغرق.
1: كنا ممكن نستنى شوية ونسافر في أي وقت تاني.
0: صعب يا فليكس صعب. الإمبراطور كان مشدد إني لازم أسافر في أقرب وقت وما نقدرش نتأخر. قول للجنود يا فليكس، قول للجنود إن هنصلي المزامير مع بعض خلال سفرنا. التفكير والصلاة ربنا هتنسينا أي هموم ومتاعب. الرب راعي فلا يعوزني شيء. في مرعى الخضر يرددني إلى مياه الراحة يرددني. يا رب نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمك.

0: خلاص نشكر ربنا، أدينا وصلنا بسلام. كانت رحلة متعبة جدا.
1: الشكر ليك يا سوا، كان واقف معانا في كل خطوة، عدينا المصاعب كتير. الجنود كلهم نزلوا؟
0: خلاص يا موريس، أغلبية الجنود نزلت وابتدوا ينصبوا الخيام علشان يعسكروا هنا وبعدين يكملوا الطريق.
1: طيب يا فليكس، أنت وأكسيوبرانتيوس وريجولا وفيرينا أختي هتسيبونا هنا وتمشوا تكملوا سكتكم لألمانيا، وإحنا هنكمل طريقنا.
0: ليه يا موريس؟ إحنا دلوقتي في آجون وما أقدرش أسيبك في المعركة لوحدك. أنا هكون معاك، وبعد المعركة لو ربنا كتب لي عمر هكمل اللي اخترته.
1: لا يا فليكس، خليك معاهم. اطلع انتوا على زيورخ في ألمانيا، بشروا بالديانة المسيحية هناك. هذه رسالة الحقيقية، انكم توصلوا النور السماوي وقصة الفداء للعالم كله، تعرفوا الناس خلاص نفوسهم الحقيقي. انت يا فيرينا خليكي معاهم في زيورخ.
2: لا سامحني يا موريس، انا رسمة لنفسي طريق تاني. بس الاول انت هتعسكر فين؟
1: الاول هخلي الجنود تستريح من السفر الطويل ده، وبعد كده هنعسكر في ميلانو في ايطاليا.
2: خلاص انا هكمل معاك لميلانو وهسيبك هناك، ومن ميلانو هبتدي خدمتي للمسيح.
1: فيرينا انا هسيبك براحتك، وانت فليكس استعد انت واكسيوبرانتيوس وريجولا لرحلتكم، وربنا يحرسكم من كل شر ويكون معاكم.
0: ويكون معاك انت كمان يا موريس، خلي بالك من نفسك وربنا ينصرك في معركتك. سلام يا صديقي.
1: سلام يا صديقي فليكس.
3: وفعلا القديسين الثلاثة أكسيوبرانتيوس وفليكس وأخته القديسة ريجولا عملوا بنصيحة القديس موريس واتجهوا إلى زيورخ عشان يبدأوا رحلة جهدهم في نشر الديانة المسيحية هناك. وكان القديسين الثلاثة سبب لخلاص نفوس كتيرة في أوروبا ما كانتش تعرف المسيح. أما أخت القديس موريس وهي القديسة فيرينا راحت إلى ميلانو زي ما طلبت منه، وابتدت رحلة جهادها في رعاية المرضى والمساكين، وكانت محبوبة جدا من السكان والفلاحين. أما القديس موريس خد كتبته ووصل لمقابلة الملك ماكسيميانوس.
4: القائد موريس قائد الكتيبة الطيبية يطلب مقابلة الإمبراطور العظيم ماكسيميانوس.
5: خليه يتفضل بالدخول.
1: سلام لك يا إمبراطور البلاد ماكسيميانوس.
5: أهلا أهلا أهلا بالقائد الشجاع موريس. أنا سمعت عنك كتير وعن قوتك وشجاعتك.
1: شكر ليك يا مولاي الإمبراطور، أنا حضرت أنا والكتيبة بتاعتي عشان نكون تحت ولايتك زي ما أمرنا الإمبراطور دقلديانوس.
5: كان نفسي يكون ضمن جيشي كتيبة قوية زي كتيبتك يا موريس، وقائد شجاع زيك. انت عارف الاول ايه المطلوب منك؟
1: رسول الامبراطور دقلديانوس قال ان في ثورات في بلاد الغال في فرنسا بتهدد سلام وامن الامبراطورية الرومانية هناك.
5: بالضبط.
1: وان مولاي الامبراطور ماكسيميانوس عايز يوقف التمرد وثورات الفلاحين.
5: مظبوط. المعركة دي مش سهلة يا موريس، الناس الفلاحين هناك أقوياء وما عندهمش أي شكل من أشكال الحضارة الرومانية العظيمة، تقدر يعني تقول عليهم كده زي البربرة بالظبط. عايزك تكون أنت وجنودك مستعد للمعركة الشرسة وتبتدي في إعدادهم وتجهيزهم، ولو محتاج أي سلاح أو عتاد أطلب وخد اللي أنت عاوزه.
1: شكرا مولاي الإمبراطور ماكسيميانوس. الكتيبة مستعدة، أنا وزعتهم على فصائل، كل فصيلة فيها 500 جندي وهم ضمن جيش مولاي الإمبراطور دلوقتي.
5: عظيم. الظاهر أن كل الكلام اللي سمعته عن قوتك وشجاعتك وخبرتك العسكرية الكبيرة مظبوط يا موريس. أنا عارف كمان أن جنود مصر أقوياء وشجعان. يلا يا موريس، عشان بكرة هنبتدي التحرك لهناك، وأنا بنفسي هقود الجيش العظيم.
6: يا جنود الكتيبة الطيبية الشجعان، النهاردة نسافر عشان نخوض معركة صعبة شرسة هنحارب فيها عدو شرس، وربنا هيقف معانا وننتصر زي كل مرة بإذن المسيح. انتوا عارفين ان كل معركة بنقوم بيها بيبقى كل واحد حاسس انه ممكن ما يشوفش صديقه تاني، وان اي واحد ممكن يموت مننا، لكن ثقتنا، ثقتنا من المسيح الهنا الحي بتقوينا في الشدايد وبتحرسنا، واحنا دلوقتي هنتحرك عشان ننضم لجيش الامبراطور ماكسيميانوس، وربنا معانا. يلا يا ابطال.
7: افراد الجيش كله مستعد يا وزير؟
8: كلهم في انتظار اشارة البدء بالتحرك يا امبراطور البلاد العظيم. تحب اديهم الاشارة دلوقتي عشان نتحرك للمعركة؟
7: ايه يا وزير؟ ايه انت نسيت ولا ايه؟ احنا قبل ما نبتدي المعركة لازم نروح نقدم ذبايح للآلهة بتاعتنا عشان يكتب لنا النصر في الحرب.
8: يا جيش الامبراطور ماكسيميانوس العظيم، كل الجيش اتحرك دلوقتي للمعبد عشان نقدم الذبائح لآلهتنا وبعد كده نروح على معركتنا.
9: انت سمعت يا قائدي موريس اللي الوزير قاله دلوقتي؟
6: ايوه سمعت، ايوه سمعت يا ماكسيموس. هم عادتهم كده يروحوا يبخروا ويسجدوا للأصنام بتاعتهم، فاكرينها ان هي اللي بتخليهم ينتصروا في المعركة، مش عارفين انها مش اكتر من شوية طوب وحجارة.
9: طب وايه العمل دلوقتي يا قائدي موريس؟
6: مش ممكن ننجس نفسنا مع الاوسان اللعينة دي، يوافقوا علينا بمسيحنا يرفضونا. بلغ جنود الكتيبة الطيبية ننسحب من الجيش.
9: حاضر حاضر يا قائدي موريس.
7: ايه يا وزير، امال فين الكتيبة الطيبية وفين القائد موريس؟ انا ما شفتش يعني حد فيهم سجد او قدم ذبائح لآلهتنا العظيمة. اصل ايه؟ اتكلم على طول.
8: اصل كل الكتيبة الطيبية وبما فيهم قائدهم موريس كلهم من المسيحيين اتباع المصلوب يا مولاي الامبراطور.
7: ايه تاني؟ اتباع المصلوب تاني؟ اتباع المصلوب؟ انا مش هخلص، انا مش هخلص منهم ولا ايه؟ ابعت لهم رسول يقول لهم ان الامبراطور ماكسيميانوس بيأمرهم عشان ييجوا يبخروا ويسجدوا للآلهة العظيمة بتاعتنا. اعمل ايه؟ اعمل ايه فيهم المسيحيين دول؟ طول عمري بقتل وبموت فيهم وهم بيزيدوا مش بينقصوا. اعمل ايه فيهم؟ اعمل ايه؟ انت لسه واقف قدامي يا وزير؟ ابعت لهم رسول بسرعة.
8: حاضر حاضر يا مولانا الامبراطور، هبعت لهم رسول دلوقتي.
9: سيدي قائد موريس، سيدي قائد موريس، انا شايف حرس جايين علينا.
6: دول حرس الملك، اكيد عارف ان احنا انسحبنا من الجيش ومرضناش نسجد ونبخر للاوثان. استنى استنى لما تشوف عايزين ايه مننا.
4: انت القائد موريس قائد الكتيبة الطيبية؟
6: انا موريس.
4: رسالة الامبراطور لي، انا الامبراطور ماكسيميانوس العظيم. عرفت انك لم تشترك مع الجيش في السجود والتبخير لآلهتنا العظيمة، فلذلك فإني أأمرك أن تأتي الآن لتعلن ولاءك لي وتقوم بالسجود والتبخير للآلهة الإمبراطور ماكسيميانوس.
6: بلغ الإمبراطور وقل له: أيها القيصر العظيم، حقا نحن جنودك المخلصين، ولكننا خدام لله ونعبده بكل حرية.
4: أفهم من كده أنك مش هتيجي معايا للإمبراطور وتبخر لآلهتنا؟
6: طبعا مش هاجي معاك، وصل رسالتي أيها الجندي للإمبراطور ماكسيميانوس.
7: يعني ايه؟ يعني ايه رفض يبخر لآلهة

0: وقتنا. يعني ايه؟ هو مش عارف انا مين؟
1: طيب يا موريس، طيب انا هعرفك غضب ماكسيميانوس شكله ايه.
2: هدي نفسك يا مولاي الامبراطور، انت عارف ان موريس قائد كتيبة عظيمة ولانتصاراته، واحنا محتاجينه هو وكتيبته في المعركة دي. احنا نبعت رسول تاني ليه، ولما نسمع رده هنحدد نعمل ايه.
0: عندك حق، عذره الوحيد ان احنا محتاجينه في المعركة، بس لو رفض المرة دي يبخر لآلهتنا يبقى مش هيفلت من ايدي، مش هيفلت من ايدي ابدا.
3: في حرس تاني ومعهم رسول من الملك يا قائدي موريس.
4: مهما حصل معنا هنفضل ثابتين على ايماننا.
5: انا رسول من الامبراطور ماكسيميانوس. الامبراطور غاضب جدا من اللي انت عملته وبينذرك انك لو ما جيتش دلوقتي تبخر الاوسان مش هيخلي واحد من كتيبتك حي، وانت اولهم.
4: فهم الامبراطور ان عقيدتنا المسيحيه تمنعنا ان احنا نقدم ذبائح للاوثان. احنا متمسكين بالايمان المسيحي، مفيش حاجه تغير ايماننا مهما كانت.
5: معناه ايه الكلام ده؟
4: ريح نفسك، وصل للامبراطور رسالتي وقول له وهي القيصر العظيم، نحن جنودك حقا ولكننا عبيد لله، نحن ناخذ منك جزاء ارضيا، اما الله فاعطينا مكافاه ابديه. ايها القيصر، اننا لا يمكن ان نطيع الاوامر المخالفه لالهنا. لا تحسبنا صوارا او متمردين، فالأسلحة بين أيدينا ويمكننا أن ندافع بها عن نفوسنا، لكننا نفضل أن نقدم حياتنا للموت وعلى استعداد أن نتحمل كل صنوف التعذيب لأننا مسيحيون.
5: هي دي نص الرسالة اللي بعتها القائد موريس ليك يا مولاي. وعلى فكرة هو وكل جنوده رفضوا الدفاع عن نفوسهم ورموا كل أسلحتهم على الأرض.
0: برضو رفض يسجد لآلهتنا؟ ابعت له أقوى كتيبة عندنا، ابعت له أقوى كتيبة عندنا تجيبهم دلوقت دلوقتي حالا.
5: جنودي الشجعان
4: واصدقائي الاحباء، افراد الكتيبه القضيه، الطريق اللي اخترناه هو طريق الضيق، اللي قال عليه السيد المسيح والمجد في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا انه قد غلب العالم. الامبراطور ماكسيميانوس عمره ما هيسكت على رفضنا السجود لحجارته، هيعذبنا عذابات شديدة عشان نرجع عن إيماننا، لكن برضه هنفضل على إيماننا بالسيد المسيح. يسوع المسيح قال في إنجيله الطاهر: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وليس لهم أن يفعلوا أكثر، بل أريكم من من تخاف. خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. وإحنا هنسمع كلام رب المجد يسوع المسيح، مش هنخاف من اللي يقتل الجسد، لكن ملوش سلطان على روحنا لأننا وهبناها للمخلص الفادي.
6: سيدي القائد موريس، كل جنود رمت أسلحتها ومش هتدافع عن نفسها، مستعدين يستشهدوا على اسم رب المجد.
4: أيوة ماكسيموس، احنا مش محتاجين ان احنا ندافع عن نفسنا بسيف وترس ودرع، احنا بنتمنى نعمة الاستشهاد على اسم السيد المسيح والمجد. يا جنود الكتيبة الطيبية الشجعان، تعالوا دلوقتي نصلي مع بعض، يمكن دي تكون صلاتنا الأخيرة على الأرض. سيدنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ثبت يا رب الإيمان في قلوبنا، ثبت عزائمنا في مواجهة أعداء الخير، ادينا يا رب النصرة باسمك ويقبل نفوسنا وأرواحنا. ادينا بركة نقول زي ما قال اللص اليمين: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، واجعلنا مستحقين أن نقول لك بكل شكر. يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك.

0: أنا قبضت على كل أفراد الكتيبة الطيبية زي ما أمرت يا مولاي.
1: طيب اسمع، انصب لهم محاكمة لمحاكمتهم، وهاتوا قضاة عادلين عشان يحاكموهم، واوعى تنسى لازم يكونوا قضاة عادلين.
2: بناء على طلب محاكمة عادلة من الإمبراطور ماكسيميانوس على القائد موريس وكتيبته الطيبية بتهمة الخيانة العظمى للدين الرسمي للمملكة الرومانية والتدين بالدين المسيحي، ايه ردك يا قائد الكتيبة؟
3: انت بتحاكمني علي؟ بتحاكمني عشان انا مسيحي؟ بأمن بإله الحي؟ إله فداني على الصليب؟ إله محبة؟ إله حفظني وطهر نفسي من كل الخطايا؟ هو ده الإله اللي عايز تحاكمني عشان بأمن بيه؟
2: إلزم حدودك يا قائد الكتيبة. أنا الآخر مرة بقول لك، لو سجدت وبخرت لآلهتنا العظيمة هتنجي من الموت أنت وأفراد كتيبتك. وأنت قائد كتيبة عظيم ولسه قدامك عظمة وجاه أكتر وأكتر. بخروا لآلهتنا وأنا هعفو عنكم، هعفو عنكم كلكم.
3: أنت بتسمي شوية الحجارة اللي لا بتشوف ولا بتسمع آلهة دي شياطين في أشكال حجرية، عايز نسيب مخلص المسيح وبخر لي شوية حجارة؟
2: طب الكتيبة بتاعتك عددها 6600 جندي، يا ترى كلهم موافقين على نفس الرأي ده ولا عايزين يعيشوا؟
3: اسألهم أهم قدامك.
2: ارتكبت الكتيبة الطيبية جريمة الخيانة العظمى للإمبراطورية الرومانية مما يستدعي تجريدهم من رتبهم وألقابهم وناشنهم.
3: انت فاكر الأوسمة والناشين دي ليها ايه ما عندنا؟ لكن ليه احنا مستنينها اعظم كتير من الأوسمة دي؟ ادي أوسمتك وادي ناشينك، اهي كلها ليك مش عاوزينها.
2: بلغوا الإمبراطور ماكسيميانوس ان الكتيبة الطيبية مدانة وانا احكم عليهم بالموت.
1: خدوا 10 جنود من كل 100 جند في الكتيبة وقطعوهم حتت قدام اصدقائهم، عايز الدم يغطي الارض كلها
4: كلها كلها.

0: مهما عملت، مهما عملت مش هتقدروا تخلونا ننكر المسيح ونسجد لشوية أصنام عملوها بشر.
1: سيد الإمبراطور، سيد الإمبراطور، احنا قتلنا عشر الكتيبة زي ما أمرت، وبرضو لسه متمسكين بالإله بتاعه.
2: اسمع، خدوا العشرة التانيين منهم، عايز أكبر حتة فيهم ما تشوفهاش النسور وهي بتاكل لحمهم. يلا فيكتور، فيكتور، قل للحراس تنهب كل الغنايم اللي مع أتباع المصلوب كلها. انت ما بتتحركش ليه؟ مش بقولك قل للجنود تاخد اللي هم عايزينه؟
0: سامحني يا مولاي، ما اقدرش، ما اقدرش.
2: ما تقدرش؟ ما تقدرش يعني ايه؟ هو انت من اتباع المصلوب زيهم ولا ايه؟
0: ايوه انا مسيحي، انا مسيحي، واعمل فيا اللي انت عايزه.
3: احنا ابدنا العشر الثاني يا مولاي، والدم مال الارض كلها، واللي فاضلين مش عايزين يقاوموا او يتراجعوا عن ايمانهم.
0: قلت لك مهما عملت مش هتقدر تغير ايماننا بالسيد المسيح وتخلينا نسجد لاصنامك الدنسه دي. وانا معاك يا موريس، انا قلت لك اني مسيحي، واللي عايز تعمله اعمله، وانا مش خايف من الموت.
2: خدوهم، خدوهم كلهم، كلهم، قطعوهم حتت حتت، مش عايز اشوف اثر ليهم، مش عايز اشوف اي حاجه منهم غير دمهم. قطعوهم حتت، قطعوهم، قطعوهم حتت.
4: ونال القديس موريس هو والكتيبة الطيبية اللي كان عددهم 6600 جندي إكليل الشهادة، ما كانوش خايفين الموت، وكانوا بيتقدموا ليه بشجاعة منقطعة النظير. كان ربنا مختار ليهم إنهم يتولدوا ويعيشوا في مصر ويستشهدوا في بلاد الغرب، في سويسرا بالتحديد، عشان يرفعوا راية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في العالم كله. واستحق الجنود الأبطال دول وقائدهم موريس انهم يكونوا وسط صفوف الملائكه والقديسين، واستحقوا انهم ينولوا اكليل المجد بدمهم. واتبنى على اسم القديس موريس كنائس كتير في اوروبا، وخاصه كنيسته في لوزان بسويسرا مكان استشهاده، وصار شفيع لناس كتير وبالاخص الجنود وصانع السلاح. والاجمل من كده ان الحرس الخاص لبابا الفاتيكان بياخدوا القديس موريس شفيع ليهم. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم عطش أم سيف؟ كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات طول النهار. ونرجع دلوقتي تاني للقديسين الثلاثة، فيليكس وأكسيو برانتيوس وريجولا والقديسة فيرينا أخت القديس موريس، ونسمع اللي حصل معاهم.
5: حونا على نفسك يا فليكس، ربنا يدينا نعمة ونقف مكانه دلوقتي، بس المشكلة هنوصل الخبر ازاي لفيرينا أخته؟
6: أنا ممكن أروح بلغها، أنا عارف مكانها.
5: بجد يا فليكس عارف مكانها؟ هي فين؟
7: مش لازم تتعبوا نفسكم، انا عرفت خلاص ان موريس استشهد على ايد بكسيميانوس.
5: ربنا يقويك يا فيرينا، وما تخليش الحزن يغلبك.
7: مين قال اني حزينه؟ انا فرحانه جدا انه في السماء قدام رب المجد وبيتشفى علينا من اجل ضعفنا، واحنا عمرنا على الارض قصير ومصرنا نتجمع تاني في الفردوس مع الملائكه والقديسين.
5: طب خلاص خليك يا فيرينا معانا، انت ملكيش حد غير ربنا واحنا دلوقتي.
7: شكرا يا رجول على محبتك، بس انا جيت عشان اسلم عليكم واقول لكم اني خلاص بعد ما اخويا موريس استشهد قررت اسيب هنا واسافر على سلترون، هعيش هناك واقضي بقية حياتي مع المسيح.
5: زي ما تحب يا فيرينا، وربنا معاك.
8: سيد الامبراطور ماكسيميانوس، كنت عايز اقولك على موضوع عارف انه يهمك.
2: موضوع؟ موضوع ايه يا وزير؟ قول.
8: في اتنين من قواد الكتيبة الطبية بتاعت موريس اللي احنا قتلناه من فترة ده، ومعهم واحدة تقريبا هي اخت واحد فيهم، انفصلوا عن الجيش وهم لسه عايشين بيبشروا بدينهم.
2: هو لسه في مسيحيين هنا؟
9: وكمان كانوا مع اللي اسمه موريس. هاتهم عندي في اقرب وقت.
8: طبعا طبعا يا امبراطور البلاد، بس المشكلة ان احنا مش عارفين مكانهم فين.
9: طب اتصرف، اعمل اي حاجة، نزل منشور لكل ولاة الاقاليم بالبحث عنهم، واعلن عن مكافأة كبيرة للي يدلنا عن مكانهم. لازم تقضوا عليهم، لازم. خلصوني بقى، خلصوني.
6: في فلاح عايز يقابلك يا سيد الوالي.
10: ايه فلاح؟ وعايز ايه الفلاح ده؟
6: بيقول ان عنده اخبار عن 3 مسيحيين اللي انت بتدور عليهم يا سيدي.
10: اخبار؟ ايوه، عن 3 مسيحيين. اخبار عنهم؟ دخلوهم بسرعه.
11: السلام عليك يا والي البلاد العظيم.
10: تعالى تعالى يا راجل يا طيب، قول لي بقى ايه اللي تعرفه عنهم.
11: انا سمعت ان مولايا ننزل مكافأة اللي يرشد عن المسيحيين 3 دول.
10: أيوة، أنا فهمتك. قول بقى المعلومات اللي عندك ومكافئتك موجودة.
11: 3 دول موجودين عندنا في القرية بتاعتنا، بيبشروا بالدين بتاعهم. واحد اسمه سبريتيوش، واحد اسمه فريكس، ومعاهم أخت اسمها لاجور.
10: أيوة، مظبوط، هم دول اللي أنا بدور عليهم.
11: جبت لك الأخبار اللي انت عاوزها، ولو عايز تتأكد من كلامي هم موجودين دلوقتي في بيت من بيوت القرية، وممكن تبعت جنودك معايا علشان أدلهم على البيت.
10: طيب أنا هبعت معاك جندي علشان توصلهم للبيت ده.
11: والمكافأة بتاعتي يا مولاي.
10: خد امسك.
11: شكرا يا مولاي، شكرا يا مولاي. هو ده البيت اللي فيه 3 المسيحيين.
6: افتحوا الباب، افتحوا الباب. مين؟ انتوا عايزين ايه؟ اوعى يا راجل انت من سكتنا. انتوا من المسيحيين اللي كنتوا مع موريس؟
12: ايوه، احنا اللي كنا مع الشهيد موريس وكاتبته.
6: وبوضع عليهم دلوقتي وهاتوهم لقصر الوالي. انا جبت المسيحيين 3 اللي طلبتهم يا سيد الوالي.
10: خلاص بقوا في ايديا دلوقتي،
12: خليهم يدخلوا.
6: اسجدوا في حضرة الوالي العظيم.
12: احنا ما بنسجدش غير لربنا يسوع المسيح، هو بس الذي يحق له السجود.
6: بقول لكم اسجدوا.
10: سيبهم، انا هعرف اتصرف معهم ازاي. انتوا اللي كنتم مع الكتيبة الطبية وقائدها قصدي اللي كان قائدها موريس.
12: ايوه، احنا 3 كنا معاه وسبناها علشان نبشر بالمسيحية هنا.
10: وهو كان حد طلب منكم تبشروا بالمسيحية هنا؟
12: مش مستنيين حد.

0: بيطلب مننا علشان نوصل الخلاص الحقيقي للناس.
1: طيب طيب بالراحة علي، أنا هخيركم بين إنكم تبخروا للآلهة بتاعتنا أو
2: ما تحاولش تخوفنا أو تأثر علينا، إحنا مش هنبخر لو سمك الداني سادي.

0: ونقطع في جسمهم نلاقي سحر غريب يحصل ويرجعوا زي الأول تاني.
1: مش معقول. طيب هاتوهم ليا هنا عشان أشوف موضوع السحر ده.
2: قلت لك مهما حاولت تعمل فينا مش هتقدر تخلينا ننكر المسيح، وديك شفت بنفسك حتى عذاباتك ما سابتش أثر فينا، ورب المجد نجانا من شرك.
3: احنا الموت عندنا أهوى من إن احنا نسجد لأصنامك ونسيب لإله الحي. واحنا قدامك عذب أجسادنا زي ما انت عايز، لكن أرواحنا ملكش سلطان عليها.
1: خدوا البت دي رموها في حمام شمع مغلي، خلي يشوي جسمها، ولو الإله بتاعها سحرها تاني شربوها رصاص منصهر، ونشوف الإله بتاعها يشفيها ولا لا، وعذبوها قدام أخوها وصديقهم. رميت جثة المسيحية دي للنصور عشان تاكلها.
0: أصلي يا مولاي.
1: اتكلم على طول. ايه في ايه؟
0: بعد ما رميناها بحمام الشمع المغلي وشربناها الرصاص المنصهر مفيش اي حاجة حصلت لها، ولا كأنها بتتعذب ابشع واشد العذابات، وناس كتير لما شافت كده امنت بالاله اللي بتعبده وخلت عدد المسيحيين يزيد تاني. يا مولاي
1: خدوهم هم التلاتة وقطعوا رقبتهم بحد السيف.
4: سيدي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، نشكرك يا رب انك اديتنا نعمة الاستشهاد على اسمك القدوس، وانك قويت عزائمنا وشجعت قلوبنا في مواجهة الموت والشيطان وافعاله الشريرة. تمم يا رب رحلتنا القصيرة على الارض، واقبل ارواحنا قدام عرشك السماوي.
1: يلا طعوا رقبتهم.
0: شايف يا مولاي، بعد ما قطعنا رقبتهم شالوا راسهم على ايديهم ومشينوا وسط الناس.
1: انا مش مصدق. انا ايه اللي بيحصل ده؟ طعوا رقابهم كلهم.
5: واستشهدوا القديسين الثلاثة أكسيو فرانتيوس وفيليكس وأخته القديسة العظيمة ريجولا، بعد ما ربنا أظهر فيهم آية عظيمة، وهي إنه بعد ما أمر الوالي بقطع رقبتهم شال كل واحد من القديسين الثلاثة راسه على إيده، وفضل ماشي بيها مسافة 26 متر تقريبا وسط ذهول كل اللي كانوا موجودين. وكانت الآية اللي جسدها ربنا في شخص الشهداء الثلاثة سبب لخلاص نفوس كتير جدا. وتقدم بعض الناس المؤمنين وكفنوا أجساد القديسين الثلاثة، واتبنى الكنيسة على اسمهم في مكان استشهادهم، واتبنى كمان دير ضخم في نفس المكان، والغرب بيحتفلوا بعيد استشهادهم يوم 11 سبتمبر من كل عام. وصممت مقاطعة زيورخ انه يكون خدمة البرلمان عليه صورة الشهداء الثلاثة وهم شايلين راسهم على ايديهم، ومازال حتى الان الختم ده هو الختم الرسمي لمقاطعة زيورخ. بركة صلاتهم فلتكن معنا، امين. اما القديسة فيرينا اخت القديس العظيم موريس، ففعلا لما تركت القديسين الثلاثة وراحت على سولوتورن، ودي مقاطعة بين المانيا وايطاليا، عاشت هناك فيكا مداومة على الصلاة والصوم والسهر وعلى خدمة الفقراء والمحتاجين، وخاصة مرضى الجزام بحكم خبرتها كممرضة، وكانت بتغسل القروح اللي في جسمهم من غير ما تخاف من العدوى.

0: يا رب يا رب خفف عني أوجاعي يا رب. أنا خلاص ما عدتش قادر استحمل الألم.
1: انت حالك يا ماما دلوقتي هتبقى كويس؟
0: قومي يا بنت شوفي مين على الباب.
1: فيرينا جت عندنا يا ماما.
0: فيرينا، ياه جيتي في وقتك. انا ما بقتش قادرة استحمل الألم خلاص، وحاسة ان ساعتي خلاص قربت.
2: ما تقلقيش دلوقتي هتبقي كويسة. انا جبتلك معايا زيت ومراهم علشان ادهنك بيهم، وبإذن المسيح مش هتحسي بأي ألم.
0: انا مش عارفة اعمل معاكي ايه يا فيرينا. مفيش غيرك بيراعينا وبيسأل علينا. ربنا يديكي على قد تعب محبتك وعلى قد اللي بتعمليه.

0: معانا ومع كل الناس.
1: أنا ما بعملش حاجة صدقيني، بس بحاول أقدم أي حاجة صغيرة لشخص المسيح. أنا ما استحقش كل الكلام ده.
0: ما تستحقيش؟ ما تستحقيش إزاي؟ ده أنت بتزوري المرضى وبتراعي الفقراء والمساكين، حتى بيوتنا بتنظفيها. ربنا يديكي على قد تعب محبتك يا فيرينا. أنت إزاي بتقدري تعملي كل ده يا فيرينا؟ أنت كل يوم من بيت لبيت بتراعي الفقراء والمحتاجين وبتخدمي المرضى، وربنا بيعمل على ايدك معجزات كتير قوي.
1: صومي وصلي واقري في الانجيل. ربنا قال تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيلي الاحمال وانا اريحكم. احنا من غرورنا بنعتمد على ايدينا وما بنفكرش ان احنا نتكل عليه. صلي وصومي وخلي عندك ايمان بربنا، وهو هيقويكي ويقومك بالسلامة.
0: صلي من اجلي يا فيرينا، صلي من اجل ضعفي.
1: صلوات العذراء تهرم من نور، والقديسين تحرسك وتقويك.
2: ايه اللي بيحصل ده؟ النهارده عيد الاله بقوله، ومش شايف غير الناس قليله جدا في المعبد. فين بقيه الناس؟
3: يا سيدي الوالي، انا كنت عايز اقول لك من فتره، في واحده اسمها فيرينا، اصلها من مصر، جت مع كتيبه اسمها الكتيبه الطيبيه، واخوها كان قائد للكتيبه، ومن وقت ما وصلت هنا وهي مجمعة الأهالي والفلاحين حواليها، وهي محبوبة جدا منهم عشان بتخدمهم وبتراعيهم، حتى الأطفال بتقعد معاهم وبتعلمهم حاجات كتير، فالأهالي على طول متجمعين معاها.
2: يعني خلت الناس تنسى عيد الإله أبولو. يا دي المصيبة، هتقولي فيرينا دي الحالة.
3: أمرك يا سيدي الوالي.
2: انت بقى فيرينا اللي خليتي الاهالي يتلموا حواليك ويقعدوا معاكي.
1: ايوه انا فيرينا، ومش شايفه اني عملت حاجه غلط علشان بقعد مع الفلاحين والناس البسطه.
2: انت عايزه تعملي ثوره عليا ولا ايه؟
1: ولا عايزه اعمل ثورات ولا تمردات. كل اللي عايزاه اني اقضي عمري في خدمه الناس.
2: طيب انا هخليكي تقضي بقيه عمرك في السجن. خدوها ورموها في السجن.
4: تشجعي يا فيرينا يا أختي الحبيبة.
1: موريس؟ موريس أخويا؟
4: أيوة أنا موريس يا فيرينا. ربنا بعتني ليكي أنا والكتيبة الطيبية عشان نقويك في السجن. ربنا هيحفظ إيمانك أكتر يا فيرينا عشان تكملي رحلة جهادك. أنت هتخرجي من السجن وهتعيشي في قرية طيبة وتكملي حياتك الكاملة. خليكي على طول موظفة على الصلاة والصوم زي ما على طول بتعملي يا أختي الحبيبة. يلا قومي كملي صلاتك، وأنا والكتيبة الطيبية كلها هنصلي معاكي.
5: ماما لو رحت زرت فيرينا في الكهف اللي هي عايشة فيه لقيت عيانة قوي.
0: يا حبيبتي يا فيرينا، من كتر التعب اللي بتعبيه في خدمة الناس ومن شدة صومها وسهرها، بس أكيد السيد المسيح محضر ليها أكاليل سماوية على تعبها وخدمتها وجهادها. تعالي يا مارسينا، تعالي عشان نروح نزورها ونطمن عليها.
1: ربي اجعلني أداة لنشر سلامك، حيث ما توجد الكراهية اجعلني أزرع الحب، وحيث ما ينتشر الشك اجعلني أغرس الإيمان، وحيث ما يكون اليأس اجعلني أنشد الرجاء، وحيثما يخيم الظلام اجعلني أضيء بالنور، وحيثما يعم الحزن اجعلني أنشر البهجة. يا سيدي وإلهي اجعلني أن أحب قبل أن أطلب الحب، اجعلني أن أعطي قبل أن أسعى للأغل، لأنه في الصفح ننال الغفران وفي الموت ننال الحياة الأبدية.
6: حبيبتي فيرينا.
1: ايه ده؟ العذراء من النور جت بنفسها ليا انا.
6: انا جيت عشان اقولك يا فيرينا انك اتممتي رحله جهادك على الارض بسلام، وده الوقت اللي المسيح اختاره ليكي عشان تبقي معانا في السماء. استعدي يا فيرينا للاكاليل السماويه، كلنا مستنيينك. استعدي عشان تنضمي لصاحبه الشهداء والقديسين.
5: يا فيرينا نايمه يا ماما.

0: حبيبتي خلاص. فيرينا دلوقتي في السماء.
1: واستودعت القديسة العظيمة فيرينا روحها الطهرة في إيد السيد المسيح بعد رحلة جهاد مثالية عاشتها القديسة العظيمة. بين صوم وصلاة وسهر وتقشف رحلت عن حياتنا الأرضية الزائلة عشان تكون في حضن المخلص الفادي لحياة أبدية. واتبنت كنائس وأديرة كتير في العالم على اسم القديسة المصرية فيرينا اللي انتقلت للسماء سنة 344 ميلادية، ويوافق يوم نياحتها اليوم الرابع من شهر توت المبارك. بركة صلاتها وصلاة القديس موريس والكتيبة الطيبية فلتكن معنا. أمين.

0: بتحفر القوار القلوب لبلاد الغالي.
1: لو دم سال ما يهمنيش، لو ألف عمر مش عايز عيش. لو دم سال ما يهمنيش، لو ألف عمر مش عايز عيش. خلص يا سيف قول كلمتك، قول إن حبه ما يتنسيش. أصرخ يا سيف،
0: بس سميت على اسم السيد الإسلام زي كتير في الشهداء والقديسين. نفسي أحس إني قدمت حاجة للسيد الإسلام.
2: خلاص أنا هكمل معاك ميلاني وهسيبك هناك، ومن ميلاني
3: أنا ما شفتش يعني حد فيهم سجد أو قدم سباح

0: مهما يصير
1: عندنا يا ماما
0: يطرح مكانهم من جديد. لو حد سيف ما يهزنيش اكلل وجاي عشان اعيش. لو حد سيف ما يهزنيش اكلل وجاي عشان اعيش. قولي يا ارضي صرختك
2: كما هو مكتوب اننا من اجلك نمات طول النهار.

سفر القضاء. الأصحاح العشرون. فخرج جميع بني إسرائيل واجتمعت الجماعة كرجل واحد من دان إلى بئر سبع مع أرض جلعاد إلى الرب في المصفات، ووقف وجوه جميع الشعب جميع أصباط إسرائيل في مجمع شعب الله 400,000 راجل مخترط السيف. فسمع بنو بنيامين أن بني إسرائيل قد صعدوا إلى المصفات، وقال بنو إسرائيل تكلموا كيف كانت هذه القباحة. فأجاب الرجل اللاوي بعل المرأة المقتولة وقال دخلت أنا وسريتي إلى جبعة التي لبنيامين لنبيت، فقام علي أصحاب جبعة وأحاطوا علي بالبيت ليلا وهموا بقتلي وأذلوا سريتي حتى ماتت. فأمسكت سريتي وقطعتها وأرسلتها إلى جميع حقول ملك إسرائيل لأنهم فعلوا رذالة وقباحة في إسرائيل. هوذا كلكم بنو إسرائيل هاتوا حكمكم ورأيكم هاهنا. فقام جميع الشعب كرجل واحد وقالوا لا يذهب أحد منا إلى خيمته ولا يميل أحد إلى بيته، والآن هذا هو الأمر الذي نعمله بجبع عليها بالقرعة، فنأخذ 10 رجال من 100 من جميع أصباط إسرائيل، و100 من 1000 و1000 من الربوة لأجل أخذ زاد للشعب، ليفعلوا عند دخولهم جبعة ببنيامين حسب كل القباحة التي فعلت بإسرائيل. فاجتمع جميع رجال إسرائيل على المدينة متحدين كرجل واحد، وأرسل أصباط إسرائيل رجالا إلى جميع أصباط بنيامين قائلين ما هذا الشر الذي صار فيكم؟ فالآن سلموا القوم بني بلعال الذين في جبع لكي نقتلهم وننزع الشر من إسرائيل. فلم يرد بنو بنيامين أن يسمعوا لصوت إخوتهم بني إسرائيل، فاجتمع بنو بنيامين من المدن إلى جبع لكي يخرجوا لمحاربة بني إسرائيل. وعد بنو بنيامين في ذلك اليوم من المدن 26,000 رجل مخترط السيف، ما عدا سكان جبع الذين عدوا 700 رجل منتخبين. من جميع هذا الشعب 700 رجل منتخبون عسر، كل هؤلاء يرمون الحجر بالمقلاع على الشعرة ولا يخطئون. وعد رجال إسرائيل ما عدا بنيامين 400,000 رجل مخترط السيف، كل هؤلاء رجال حرب. فقاموا وصعدوا إلى بيت إيل وسألوا الله.

فقال بنو إسرائيل: من يصعد منا أولا لمحاربة بني بنيامين؟ فقال الرب: يهوذا أولا. فقام بنو إسرائيل في الصباح ونزلوا على جبع، وخرج رجال إسرائيل لمحاربة بنيامين، وصف رجال إسرائيل أنفسهم للحرب عند جبع. فخرج بنو بنيامين من جبع وأهلكوا من إسرائيل في ذلك اليوم 22,000 رجل إلى الأرض. وتشدد الشعب رجال إسرائيل وعادوا فاصطفوا للحرب في المكان الذي اصطفوا فيه في اليوم الأول. ثم صعد بنو إسرائيل وبكوا أمام الرب إلى المساء، وسألوا الرب قائلين: هل أعود أتقدم لمحاربة بني بنيامين أخي؟ فقال الرب: اصعدوا إليه. فتقدم بنو إسرائيل إلى بني بنيامين في اليوم الثاني، فخرج بنيامين للقائهم من جبع في اليوم الثاني، وأهلك من بني إسرائيل أيضا 18,000 رجل إلى الأرض، كل هؤلاء مخترط السيف. فصعد جميع بني إسرائيل وكل الشعب وجاءوا إلى بيت إيل وبكوا وجلسوا هناك أمام الرب، وصاموا ذلك اليوم إلى المساء، وأصعدوا محرقات وذبائح سلامة أمام الرب. وسأل بنو إسرائيل الرب، وهناك تابوت عهد الله في تلك الأيام، وفنحاس بن إليعازار بن هارون واقف أمامه في تلك الأيام قائلين: أعود أيضا للخروج لمحاربة بني بنيامين أخي أم أكف؟ فقال الرب: اصعدوا، لأني غدا أدفعهم ليدك. ووضع إسرائيل كمينا على جبعة محيطا، وصعد بنو إسرائيل على بني بنيامين في اليوم الثالث، واصطفوا عند جبعة كالمرة الأولى والثانية. فخرج بنو بنيامين للقاء الشعب وانجذبوا عن المدينة، وأخذوا يضربون من الشعب قتلى كالمرة الأولى والثانية في السكك التي إحداها تصعد إلى بيت إيل والأخرى إلى جبعة في الحقل، نحو 30 رجلا من إسرائيل. وقال بنو بنيامين: إنهم منهزمون أمامنا كما في الأول. وأما بنو إسرائيل فقالوا: لنهرب ونجذبهم عن المدينة إلى السكك. وقام جميع رجال إسرائيل من أماكنهم واصطفوا في بعل تامار، وثار كمين إسرائيل من مكانه من عراء جبعة، وجاء من مقابل جبعة 10,000 رجل منتخبون من كل إسرائيل، وكانت الحرب شديدة وهم لم يعلموا أن الشر قد مسهم. فضرب الرب بنيامين أمام إسرائيل، وأهلك بنو إسرائيل من بنيامين في ذلك اليوم 25,000 رجل ومائة رجل، كل هؤلاء مخترط السيف. ورأى بنو بنيامين أنهم قد انكسروا، وأعطى رجال إسرائيل مكانا لبنيامين لأنهم اتكلوا على الكمين الذي وضعوه على جبع. فأسرع الكمين واقتحموا جبع، وزحف الكمين وضرب المدينة كلها بحد السيف. وكان الميعاد بين رجال إسرائيل وبين الكمين إصعادهم بكثرة علامة الدخان من المدينة. ولما انقلب رجال إسرائيل في الحرب، ابتدأ بنيامين يضربون قتلى من رجال إسرائيل نحو 30 رجلا، لأنهم قالوا: إنما هم منهزمون من أمامنا كالحرب الأولى. ولما ابتدأت العلامة تصعد من المدينة عمود دخان، التفت بنيامين إلى ورائه، وإذا بالمدينة كلها تصعد نحو السماء. ورجع رجال إسرائيل

وهرب رجال بنيامين برعدة، لأنهم رأوا أن الشر قد مسهم، ورجعوا أمام بني إسرائيل في طريق البرية. ولكن القتال أدركهم، والذين من المدن أهلكوهم في وسطهم، فحاوطوا بنيامين وطردوهم بسهولة، وأدركوهم مقابل جبعة لجهة شروق الشمس. فسقط من بنيامين 18,000 رجل، جميع هؤلاء ذو بأس، فداروا وهربوا إلى البرية إلى صخرة رمون. فالتقطوا منهم في السكك 5,000 رجل، وشدوا وراءهم إلى جدعوم، وقتلوا منهم 2,000 رجل. وكان جميع الساقطين من بنيامين 25,000 رجل مخترط السيف في ذلك اليوم، جميع هؤلاء ذو بأس. ودار وهرب إلى البرية إلى صخرة رمون 600 رجل، وأقاموا في صخرة رمون 4 أشهر. ورجع رجال بني إسرائيل إلى بني بنيامين، وضربوهم بحد السيف من المدينة بأسرها، حتى البهائم، حتى كل ما وجد، وأيضا جميع المدن التي وجدت أحرقوها بالنار.

الأصحاح 21. ورجال إسرائيل حلفوا في المصفات قائلين: لا يسلم أحد منا ابنته لبنيامين امرأة. وجاء الشعب إلى بيت إيل وأقاموا هناك إلى المساء أمام الله، ورفعوا صوتهم وبكوا بكاء عظيما، وقالوا: لماذا يا رب إله إسرائيل حدثت هذه في إسرائيل حتى يفقد اليوم من إسرائيل سبط؟ وفي الغد بكر الشعب وبنوا هناك مذبحا، وأصعدوا محرقات وذبائح سلاما. وقال بنو إسرائيل: من هو الذي لم يصعد في المجمع من جميع أصباط إسرائيل إلى الرب؟ لأنه صار الحلف العظيم على الذي لم يصعد إلى الرب إلى المصفات قائلا: يمات موتا. وندم بنو إسرائيل على بنيامين أخيهم، وقالوا: قد انقطع اليوم سبط واحد من إسرائيل، ماذا نعمل للباقين منهم في أمر النساء؟ وقد حلفنا نحن بالرب أن لا نعطيهم من بناتنا نساء. وقالوا: أي سبط من أصباط إسرائيل لم يصعد إلى الرب إلى المصفات؟ وهوذا لم يأتي إلى المحلة رجل من يابيش جلعاد إلى المجمع. فعد الشعب فلم يكن هناك رجل من سكان يابيش جلعاد، فأرسلت الجماعة إلى هناك 12,000 رجل من بني البأس، وأوصوهم قائلين: اذهبوا واضربوا سكان يابيش جلعاد بحد السيف مع النساء والأطفال. وهذا ما تعملونه، تحرمون كل ذكر وكل امرأة عرفت اضطجاع ذكر. فوجدوا من سكان يابيش جلعاد 400 فتاة عذارى لم يعرفن رجلا بالاضطجاع مع ذكر، وجاءوا بهن إلى المحلة إلى شيلوه التي في أرض كنعان. وأرسلت الجماعة كلها وكلمت بني بنيامين الذين في صخرة رمون واستدعتهم إلى الصلح. فرجع بنيامين في ذلك الوقت فأعطوهم النساء اللواتي استحيوهن من نساء يابيش جلعاد، ولم يكفوهم هكذا. وندم الشعب من أجل بنيامين لأن الرب جعل شقا في أصباط إسرائيل. فقال شيوخ الجماعة: ماذا نصنع بالباقين في أمر النساء؟ لأنه قد انقطعت النساء من بنيامين. وقالوا: ميراث نجاة لبنيامين، ولا يمحى سبط من إسرائيل، ونحن لا نقدر أن نعطيهم نساء من بناتنا، لأن بني إسرائيل حلفوا قائلين: ملعون من أعطى امرأة لبنيامين. ثم قالوا: هوذا عيد الرب في شيلو من سنة إلى سنة شمالي بيت إيل شرقي الطريق الصاعدة من بيت إيل إلى شكيم وجنوبي لبونة. وأوصوا بني بنيامين قائلين: امضوا واكمنوا في الكروم وانظروا، فإذا خرجت بنات شيلوه ليدرن في الرقص فاخرجوا أنتم من الكروم واخطفوا لأنفسكم كل واحد امرأته من بنات شيلوه، واذهبوا إلى أرض بنيامين. فإذا جاء أباؤهن أو إخوتهن لكي يشكوا إلينا نقول لهم: ترأفوا عليهم لأجلنا، لأننا لم نأخذ لكل واحد امرأته في الحرب، لأنكم أنتم لم تعطوهم في الوقت حتى تكونوا قد أثمتم. ففعل هكذا بنو بنيامين، واتخذوا نساء حسب عددهم من الراقصات اللواتي اختطفوهن، وذهبوا ورجعوا إلى ملكهم وبنوا المدن وسكنوا بها. فصار من هناك بنو إسرائيل في ذلك الوقت كل واحد إلى سبطه وعشيرته، وخرجوا من هناك كل واحد إلى ملكه. في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل، كل واحد عمل ما حسن في عينيه.

سفر زكريا النبي الإصحاح 12. باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. في هذا الإصحاح يتحدث

عن عمل ربنا في كنيسته، كنيسة العهد الجديد، يعطيها نصرة على اضطهادات الأعداء والأمم المقاومين لها. وحي كلام الرب على إسرائيل. وحي كلمة عبرية تعني ثقل أو عبء، والمعنى أنها إعلان من الله. وحي كلام الرب أي إعلان من الله على إسرائيل. إسرائيل هنا إشارة إلى إسرائيل الجديد، كنيسة العهد الجديد. وحي كلام الرب على إسرائيل. يقول الرب باسط السماوات ومؤسس الأرض، بيقدم ربنا هنا في صورة مقتدرة لأنه ضابط كل شيء وضابط الكل، فيقول عنه أنه باسط السماوات، هو الذي بسطها وجعلها مثل الخيمة فوق رؤوس البشر، ومؤسس الأرض هو اللي وضع حجر زاويتها. يقول الرب باسط السماوات ومؤسس الأرض وجابل روح الإنسان في داخله. جابل هنا بمعنى خالق، روح الإنسان في داخله يعني ربنا اللي له السلطان على حياة الإنسان، هو الذي يعطيه الحياة. ونلاقي في سفر الجامعة إصحاح 12 آية 7 يقول: فيرجع التراب إلى الأرض كما كان، وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها. فهنا الكتاب المقدس بيعلن أن روح الإنسان مصدرها هي الله، والله هو الذي يعطي الروح ومعها الحياة في داخل الإنسان، وهو الذي عندما يسحبها يسحب مع حياة الإنسان. وجابل روح الإنسان في داخله أي الذي له سلطان أن يعطي الحياة. هأنذا أجعل أورشليم كأس ترنح لجميع الشعوب حولها، وأيضا على يهوذا تكون في حصار أورشليم. هنا بيتكلم عن أورشليم ككنيسة، كنيسة العهد الجديد، يجعلها كأس ترنح لجميع الشعوب حولها. ترنح كلمة عبرية تعني انزلاق أو دوران أو عدم اتزان، صورة اللي بيشرب المسكر فيصير مترنحا فاقدا لوعيه فاقدا لاتزانه، لا يستطيع أن يفكر. هأنذا أجعل أورشليم كأس ترنح لجميع الشعوب حولها. هنا كأس ترنح استخدمت أيضا هذا التعبير في أرميا سابقا، إشارة إلى كأس غضب وتأديب ربنا للشعوب، أي أن الله يستخدمها لتأديب الآخرين. بمعنى أن إذا كان هنا أورشليم تمثل كنيسة العهد الجديد والحصار حولها من الشعوب الأخرى، فيكون هيجهم على الكنيسة هو بداية هلاكهم، وتصير الكنيسة كأس ترنح لجميع هذه الشعوب، إن هم لما يضطهدوا الكنيسة، لما يضطهدوا أولاد ربنا، يملأوا كأس غضب الله تجاههم فيأتي تأديبهم الإلهي. ده المعنى هذه النبوة. هأنذا أجعل أورشليم كأس ترنح لجميع الشعوب حولها، يعني لما ربنا بيسمح باضطهاد الكنيسة، فبيكون الأشرار وهم يضطهدون أولاده يملؤون كأس غضبه تجاههم، فتصير الكنيسة كأس ترنح لهؤلاء الأشرار. هأنذا أجعل أورشليم كأس ترنح لجميع الشعوب حولها، وأيضا على يهوذا تكون في حصار أورشليم. أورشليم كانت العاصمة، ويهوذا كانت المقاطعة الأكبر اللي هي القسم الجنوبي من كنعان. طب ليه يقول وأيضا على يهوذا تكون في حصار أورشليم؟ أورشليم هنا رمز الكنيسة بصفة عامة، أما يهوذا هنا تشير إلى الكنيسة في كل مكان، أن الحصار والاضطهاد التي ستعاني منه الكنيسة سيكون شاملا كل الكنائس على مستوى العالم، على اعتبار أن الألم هو هبة من ربنا لكل مؤمنيه في كل البلاد. البعض بيفسر اجتماع الشعوب ضد الكنيسة إنها رمز لحياة الألم والتعب اللي بتحياها الكنيسة من يوم مولدها وحتى اليوم الأخير، فاجتماع الشعوب هي رمز الآلام والاضطهادات التي تعيشها الكنيسة كل يوم من الحكام، من الأشرار، من العقائد الأخرى إلى آخره. والبعض بيربط ما بين هذا المشهد وما بين مشهد الاضطهاد الأعظم اللي سيكون في فترة الضيقة العظيمة في الأيام الأخيرة، إن اجتماع الشعوب على الكنيسة إن هيبقى فيه تحالفات ضخمة ضد الكنيسة.